0: ولآبائهم وأمهاتهم، فتتفتح مواهبهم وتظهر إبداعاتهم. وتهدف التربية بالحب إلى تطوير قدرة الأبناء على ممارسة السلوكيات أو التصرفات المناسبة في كل المواقف، فيصير عندهم ذكاء عاطفي، ذكاء وجداني، وتربيتهم على الاحترام وحب الوالدين والأرحام والآخرين. ومن القواعد الأساسية للتربية بالحب الامتناع عن ضرب الأبناء أو إهانتهم، فقد أشارت الدراسات إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للضرب هم الأكثر عرضة لضرب الآخرين والاقتتال معهم، والتعرض لسلوكيات أخرى سلبية كالسرقة مثلا. لذلك ينبغي على الوالدين ضبط النفس عند التصرف الخاطئ للأبناء، وعليهم التعبير عن الحب لأبنائهم كقول أنا أحبك يا ابني، أنا أحبك يا ابنتي، ولنعلم أبناءنا فضل الحب في الله تعالى حيث حلاوة الإيمان. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولنعلم أبناءنا فضل الحب في الله تعالى حيث حلاوة الإيمان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. في الحديث القدسي قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. فالمتحابين في الله ينالون شرف عظيم ألا وهو محبة الله عز وجل. فلنعلم أبناءنا الحب ونربيهم على الحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتربية أبنائنا وأن يعيننا على طاعته. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: لقد ساعدت طبيعة السواحل العمانية بجانب الموقع الجغرافي لعمان على قيام موانئ ملاحية نشطة أصبحت لها علاقات بارزة في شبكة الملاحة الدولية طيلة العصور. وبالرغم من طبيعة تكوينات السلاسل الجبلية العمانية وتنوعها في مناطق الشمال عن مناطق الجنوب، إلا أنها سمحت بتكوين سهل ساحلي برزت عليه سلسلة من الموانئ النشطة على امتدار تلك السواحل. وكان لكل ميناء من تلك الموانئ العمانية محيطه الحيوي وحيزه الجغرافي وظهيره القاري، كما أنه كانت هناك موانئ ومراسي على طول المناطق الساحلية، خاصة على الساحل الشرقي للسلطنة الذي تغلب عليه الطبيعة الرملية، ولكنها كانت تلعب دورا في نشاط المدن الساحلية وفي أغلبها مناطق غنية بالأسماك، ويمارس أهلها الصيد وتجفيف الأسماك والتجارة بها. وهي موانئ ومراسي تلبي احتياجات تلك المناطق من واردات التمور والحبوب والأقمشة والمواد الغذائية، وتعد مناطق أصيلة والأشخر على ساحل بحر العرب من المناطق الأثرية القديمة التي تعود إلى 1004 إلى 1003 قبل الميلاد. وقد كشفت المسوحات الأثرية السطحية عن قبور ولقى، بينما كانت جزيرة محوت نقطة انطلاق لبعض السفن العمانية إلى اليمن وشرق إفريقيا وبلدان أخرى، وكان ينقل منها الملح والأسماك المجففة إلى تلك البلدان وإلى عدد من مدن الشرقية والداخلية، إضافة إلى أنها كانت محطة توقف مهمة للسفن العابرة والمتجهة شمالا وجنوبا. واستخدم أهلها العديد من أنواع السفن، ومن أبرزها البدن والسنبوق والبوم. ويعد ميناء جزيرة مصيرة ميناء تمت الإشارة إليه قديما في الكتابات اليونانية، وأهمها ما ذكره الملاح اليوناني نيارخوس، وأشار إلى مصيرة وأطلق عليها جزيرة أوغيرس. وكانت مصيرة إحدى المحطات الواقعة على طريق تجارة اللبان عبر المحيط الهندي، وقد شكلت حلقة وصل بين ميناء سمهرم وبقية موانئ العالم، وعرفت بأنها كانت محطة استراحة للسفن المتوقفة على شواطئها للتزود بالمياه العذبة، ومن أهم الموانئ العمانية في تصدير الأسماك الجافة. كما أن عثور البعثات الأثرية فيها على مواقع لاستغلال النحاس الذي كان نشطا فيها حوالي 1800 قبل الميلاد مؤشر مهم على استمرار التبادل الخارجي المرتبط بتجارة ما وراء البحار في بداية 1000 قبل الميلاد، خاصة مع مراكز ما بعد زمن هاربات في جوجرات بنهر السند التي كانت لا تزال نشطة في النصف الأول من 1002 قبل الميلاد. وحول تلك الموانئ يحدثنا الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الذي قال:
3: من الموانئ في نفس المسار هناك ميناء أصيلة. أصيلة يعني هو مرسى بالحقيقة، وكذلك قبله قبل ميناء أصيلة مرسى أصيلة هناك مرسى السويح ومرسى الرويس وكل مراسي كانت تستقبل السفن والتجارة مع المواني البينية مع التجارة البينية مع المواني العمانية. وكذلك امتلك أهلها بعض السفن من نوع البدن، ثم امتلكوا بعض السفن من نوع السنبوق، وبدأوا يتاجروا مع شرق أفريقيا ومع الهند ومع دول الخليج. إلا أن هذه المنطقة كانت مرساها الرئيسي هو خور جعلان، وخور جعلان كان هو الميناء الرئيسي تقريبا حتى عشرينات أو ثلاثينات القرن الماضي، ثم بدأت الخور يتأثر بفعل الأودية والترسوات، فتم الإبحار بالسفن إلى صور اللي رسوها في خور البطح في خور صور، ومن ثم عملية الصيانة فتواجدت. من المواني الرئيسية النشطة في فترة القرن العشرين ميناء الأشخرة. ميناء الأشخرة من المواني الرئيسية في ذلك القطاع، رغم أن المنطقة منطقة ساحلية معرضة للتيارات المائية والرياح بسبب في الصيف، إلا أن أبناء نيابة الأشخرة امتلكوا بعض السفن وخاصة من نوع البدن، وكانوا يصنعوه كذلك هذا النوع البدن يصنعوه، كان عندهم عدد من الصناع السفن يصنعوا هذه السفن في الأشخرة، وتمت سفنهم تبحر إلى شرق أفريقيا، وكان يمتلكون من نوع السفن المعروف باسم السفن السواحلي، وهذا الاسم نسبة إلى أنه يرحل إلى السواحل المنطقة المعروفة باسم شرق أفريقيا. كان المنطقة هذه تعرف المنطقة يعرفوها العمال باسم السواحل، وين رايح السواحل قام السواحل في منطقة شرق أفريقيا امتدادا من الصومال إلى موزمبيق حاليا. استمر هذا كذلك عندنا مرسى في محوت، ومحوت كان لها مرسى كبير وكانت السفن يعني ترد إليه، وكانت الكثير من السفن يمتلكها كذلك أبناء محوت خاصة من أولاد خبارة كانوا يمتلكون كثير من السفن، فكانت السفن بالإضافة إلى السفن العمانية الأخرى من الباطنة أو من مسقط أو من صور أو من جعلان ترد إلى ميناء محوت. موقع المحوت عند جزيرة عند محوت بالذات في منطقة هناك ميناء، هذا الميناء كان يعتبر ميناء نشط ما بين قريب من الطرف مقابل للطرف الشمالي لمصيرة لجزيرة مصيرة أو ولاية مصيرة. هذا الميناء كان نشط وكان ترد السفن خاصة للملح، كان يسوق الملح يشحنوا من الملح، وخضع المنطقة امتدادا من محوت إلى الجازر، كانت كلها منطقة المحوت ومدركة رأس مدركة رأس مركز، ثم قص على ذلك إلى الدقم ثم الجازر، كانت كلها مناطق لشحن الأسماك المملحة والمجففة أو أذناب الأسماك، بالإضافة إلى الملح كانت أكبر مراكز صنع الملح كان يوجد في هذه المنطقة، وكانوا يصدروا إلى شرق أفريقيا ويصدر إلى الهند. كذلك كانت السفنهم تستورد بعض البضائع من شرق أفريقيا وتستورد البضائع من الهند. إلا من أهم المواني في تلك المنطقة هو ميناء مصيرة وأقدمها، والذي يعود إلى ما قبل الميلاد. ميناء مصيرة يعود إلى الألف الأول قبل الميلاد، كان نشط واستمر حتى في فترة عهد الإسكندر. ميناء مصيرة عرف باسم بعدة أسماء، عرف باسم أورجيرس، وعرف باسم سارابيس، ومن أقدم الإشارات التي ذكرها الملاح اليوناني نيارخوس عام 325 قبل الميلاد، الذي أطلق على الجزيرة اسم أوجريس، وهو مطرق إليها كذلك استرابو ذكرها وأشار إليها تقريبا عن رحلة نيارخوس، حيث ذكر يقول نيارخوس أن ميثروباستيس التقى بهم بصحبة ميزنس له حاكم جزيرة مصيرة، وأن اسم الجزيرة أوركاتا، ويشكل خليج مصير المحصور بين اليابسة والجمال جالسفة. المصيرة طوال الفترات هذه كانت نشاط، حتى في القرن في فترة رحلة ابن بطوطة ذكرها كميناء رئيسي نشط، بدليل أنه كانت رحلته من ظفار إلى صور ثم إلى قلهات في سفينة يمتلكها شخص من مصيرة اسمه إدريس، ووصل إلى مصيرة وهناك مصر وجدتهم أنهم كانوا يعني يأكلون الأسماك، ويأكلون بعض الفواكه والتمور خاصة. هناك بعض المراسي يعني المميزة في مصيرة مثل صور مصيرة وعيقة مصيرة وراس حلف، هذه مناطق كانت توفر بالنسبة للناس أصحاب السفن مصادر للمياه والأخشاب، فكان الناس يتزودوا منها، بالإضافة إلى أنهم يسوقون ما ينتجه أبناء الجزيرة أو يصادونه من أسماك أو ملح إلى آخره، ثم يبدأ تسويق هذه الأشجار. أهل مصيرة بأنفسهم امتلكوا العديد من السفن، والسفن الكبيرة، وكانت السفن تصنع في صور ويمتلكها مصيرة، بحيث كان الرابط ما بين الصور ومصيرة رابط عائلي وأسري أكثر منه من رابط جغرافي فقط، فكانت العوائل المنتشرة ما بين صور ومصيرة، فكانت صور بالنسبة لهم المركز الرئيسي، فكانوا يصنعون سفنهم ثم يعيشون في مصيرة ويبدأوا يتاجروا مع شرق أفريقيا، يتاجروا مع الهند، يتاجروا مع دول الخليج العربي، مع اليمن، بل هناك بعض سفنهم وصلت إلى داخل البحر الأحمر ووصلت إلى جدة، وبعضها وصل إلى المصوع ووصل إلى مواني سواحل السودان أو شواطئ الساحلية للسودان حاليا. فمصيرة من ضمن تعتبر من قدم المواني في عمان، وكانت ملجا لكثير من السفن التي كانت ترد إليها، وخاصة أن خور مصيرة بالذات الذي يفصلها عن البر العماني يعتبر منطقة يعني آمنة للسفن عن منطقة البحر العربي المفتوح إلى الهند.
1: العمانيون والبحر.

0: في عام 2006 تم اكتشاف أكثر من 50 من الجرار الفخارية الكبيرة بجزيرة محوت، صنفها الخبراء إلى 3 تصنيفات رئيسية، أقدمها عمره 1000 عام وأحدثها من أواسط القرن 20 الميلادي، وهي تغطي حوالي 1000 عام من التاريخ، أو الشاهد المادي لهذه البقعة من أرض عمان. وهذه الجرار كما يذكر الأهالي أنها استعملت من قبلهم من أجل حفظ ماء الشرب العذب. ووجد الباحثون أن بعضا منها صنع في ميناء جلفار الشهير، والبعض منها أتى من جزيرة جربة في تونس، والبعض منها أتى من الهند، وهي استعملت في الأساس لنقل زيت الزيتون ونقل بضائع أخرى، حيث كان ميناء محوت كما ذكرنا محطة مهمة على طريق الملاحة والتجارة.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
2: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
2: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: النجاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. نواصل أحبتي الكرام حديثنا عن الصناعات في مجان القديمة، وكنا نتحدث عن عدة صناعات سابقة تحدثنا عنها، منها صناعة النحاس، صناعة الفخار، صناعة الدبس، يعني عسل التمور. وقلنا أن صناعة الفخار بدأت في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، صناعة النحاس أيضا في الألفية الرابعة قبل الميلاد. معظم الصناعات وحتى الزراعة وحتى التجارة والملاحة بدأت في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، أي يعني منذ 5000 إلى 5500 سنة من الآن. تكلمنا أيضا عن صناعة السفن والقوارب في مجان، وأيضا قدمنا في هذا الحديث متى بدأت صناعة السفن أو بدأ الإنسان في الملاحة في البحار، وقلنا أنه بدأ منذ 8000 إلى 12000 سنة من الآن بدأ الإنسان يبحر ويستخدم السفن والقوارب. بالنسبة لشبه الجزيرة العربية، وجدت آثار داخل الجزيرة العربية في موقع الصبية في الكويت، وموقع أيضا في الإحساء في المملكة العربية السعودية، يعني فيها آثار لقوارب يعني ولقار. هذه الآثار تعود إلى 5200 قبل الميلاد، أي أكثر من 7000 سنة من الآن. أول آثار لصناعة سفن في مجان ظهرت من 3400 قبل الميلاد، وأول أثر عثر عليه وأقدمه هو في رأس الحمراء بمسقط في القرم. هذا الموقع يؤرخ إلى 3400 قبل الميلاد. وجد إناء قلب من بلاد فارس، وجد في هذا الإناء قار مقلوب من بلاد الرافدين من خلال تحليل هذه العينات. طبعا الآن بنتكلم بتفصيل أكبر عن صناعة السفن في مجان، وطبعا يعني كميات الآثار اللي وجدت في رأس الجنز ورأس الحد أعطت شكل، يعني أحطت العلماء تصور كامل لشكل سفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد، سواء كانت السفينة المصنوعة من القصب أو المصنوعة من الخشب بعد ذلك، والتي كانت تبحر مباشرة من ميناء أي رأس الجنز ورأس الحد إلى ميناء كوجرات في وادي السند، وطبعا تواصل رحلات داخل شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين، وتنقل البضائع إلى بلاد الرافدين ومنها إلى حوض البحر المتوسط والأناضول وغيره من المواقع. فكانت عمان بسفنها وملاحتها

اكتشافها في رأس الجنس أمدتنا بمعلومات لأول مرة عن بناء القوارب البحرية منذ العصر البرونزي المبكر. طبعا عصر البرونزي المبكر معناها 3200 قبل الميلاد، على امتداد سواحل شبه الجزيرة العربية. يعني هذه المعلومات، يعني كم المعلومات وكيف المعلومات هذه اللي عثر عليها في رأس الجنس ورأس الحد، معلومات كثيرة جدا أعطت صورة لسفينة اللي كانت السفينة اللي كانت تستخدم في شبه الجزيرة العربية في الألفية الثالثة قبل الميلاد. ولا ريب أن حزوز القصب والحصير المنسوجة والألواح الموثوقة بالحبال وألواح القار تعطي مؤشرات مهمة عن أساليب معالجة مواد بناء المراكب ومعلومات عن طرق صناعتها. ومن هذه المكتشفات الأثرية أمكن التعرف على أنواع القصب المستخدم وتحديد المسافة بين هذه الأربطة وتحليل مكونات ملغم مركب القار والتعرف على مصدره، وبلورة نظريات عن أحجام وترتيب حزم القصب والألواح الخشبية. يعني كل هذه المعلومات استطاع العلماء والأثريين والخبراء أن يستخلصوها من الكم الهائل من الآثار اللي عثروا عليها في رأس الجنس بالذات عن سفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد. حيث أن معظم الأدلة الأثرية لشكل قوارب العصر البرونزي المبكر في الخليج العربي وما ورائه جاءتنا من وادي الرافدين، يعني كانت المعلومات السابقة عن السفن اللي موجودة في المنطقة كانت تأتي من خلال وادي الرافدين والمعلومات اللي كانت موجودة في وادي الرافدين، حيث تم التعرف على 400 صورة عن هذه القوارب مؤرخة لما قبل 2000 قبل الميلاد. يعني الصور اللي عثر عليها في وادي الرافدين للسفن القديمة والقوارب وأشكالها والمواد اللي ممكن أن تكون تصنع منها وأيضا الشراع وغيرها، عثر على أكثر من 400 صورة، كلها هذه الصور قديمة، يعني أحدث صورة ممكن تكون 2000 قبل الميلاد. وثمت نماذج قليلة من الطين والقار وجدت بشكل رئيسي في المقابر، أيضا وجد طين ووجد قار في المقابر الموجودة في وادي الرافدين، وهناك رسومات أخرى وجدت محفورة على أختام دلمونية في الخليج العربي. يعني أيضا الأختام اللي كانت موجودة في دلمون في البحرين والمنطقة طبعا الساحلية الممتدة من قطر إلى الكويت، كل هذه الآثار اللي وجدت كان فيها أختام، الأختام هذه فيها رسومات للسفن اللي كانت موجودة في الخليج العربي في تلك الفترة. وطبعا بعض الأختام سواء كانت أختام يعني شبه الجزيرة العربية وبعض الأختام أيضا كانت مقلوبة من وادي السند. ويعطي شكل القارب بعض المميزات لمكان الشحن ولحماية الحمولة والطاقة من الأخطار، وهو بلا شك أكثر فاعلية من ناحية الوظيفة المائية بالمقارنة بالطواف. طبعا فيه أيضا طواف اللي هو نوع من مثل القرب المنفوخة وكان أيضا يركب فيها الإنسان ويعني يتنقل في المواقع القريبة، يعني بدأ هذا طبعا إنتاج الطواف داخل وادي الرافدين وثم انتقل إلى مواقع أخرى كثيرة ومن بينها طبعا مجان. لكن هذه السفينة مجان أو السفينة المصنوعة من القصب أو الخشب والقار، هذه طبعا سفينة كانت أصلب وأقوى وأيضا تتطلب يعني هندسة وتتطلب يعني ناس يعني مهرة فنيين مهرة متخصصين في إنتاج هذا النوع من السفن. وكذلك فإن هذه التصميمات اللي هي طبعا تصميمات السفن مجان وغيرها اللي هي يعني سفن الخشب أو القصب اللي هي في الغار، وكذلك فإن هذه التصميمات كانت متطورة منذ آلاف السنين فيما يخص الملاحف المحيط والساحل، وأنها كانت متوائمة لتؤدي وظائفها كما ينبغي، كما أنها قوية لتحمل الأحوال المناخية ولها قدرة المناورة، كما أنها آمنة وتتوائم وظروف البحار. والشكل الأساسي لهذا القارب تحدده أربعة عوامل: المادة التي صنع منها، المادة التي تصنع منها القارب، والبيئة التي يعمل فيها هذا القارب، وهدف الاستعمال وأسلوب الدفع، يعني
التجديد.

0: كيف أو غيره. أحبتي الكرام طبعا الحديث يعني طويل عن سفن مجان وقواربها، ونواصل بإذن الله تعالى هذا الحديث في الحلقة القادمة. شكرا أحبتي الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: تلصص على دفتر رجل نائم على كرسي في حديقة. اللحظات المجيدة لعاشق قديم يرتعش. لو ضممتك لما شددت إلا على جسد زائل، إلا على مادة زلقة ومطايرة، إلا على أثير ذي أجنحة يتلاشى ويختفي، إلا على لحظة فانية. لذلك سحبت نفسي على بكرات العشق نحو الحواف المجيدة للشغف، يرتفع بك إلى الأعالي، يرفعك إلى الجنون، إلى الوردة اليقظة الناسفة للموت، ليطير بك فوق الغيوم الشهوية المتعالية، بمنك ألف مشعثة مغبرة لا تعرف الونا، ولام مجبولة على الرفعة. وها أنا وأنت في سلك الدهاء نسحب الديمومة من خطمها العظيم، ونجبرها أن تغتسل من آثامها الظالمة، وها هي التاء مربوطة في اسمك بجبروت مردة هبوا لنصرة الحنان. اللحظات الزلقة ليد لا تريد أن تنزلق. كنت ثملا بالرعود وأقود عربة الرغبة وأجنح بامرأة إلى لمعة الظل. هل تخافين مني؟ لا، لا أخاف منك. وبينما كانت هنالك فتنة مورقة ويد تشتهي أن تمتطي اليد، كانت هنالك شجاعة مهدرة ونبل حزين. خشيت حقا إذا ما لمست تلك اليد أن تنقشع وتتبخر للتو، خشيت أن تصعقني ديمومة فأتحجر للأبد. لذلك لم أكن أريد أن أسألك، ولم تكوني تريدين أن تجيبينني على لا سؤال، لكنها مزحة كبرياء مضعضع وانهيار حميم يتدثر في عربة تثقب الظهيرة الحارة، حيث النيران التي جف حلقها في اندلاع متعطش. اللحظات الخبيثة لكائن يحب أصدقاءه. لقد تذكرتكم ذات اليمين وذات الشمال، كان رأسي متمرغا على وسادة جوالة في الحماقة، وكنتم أنتم ذات اليمين وذات الشمال، وأنا طافح بالمروءة وقبراتي تغني. رأيتكم هناك في الشمع الذي يذوب، وجدت نفسي في تهلكتكم وأمانيكم، وكل هذا الخبث الرذاذي ينادمني ويناديكم، كل هذا الرأس المشرئب الذي يطرق ما بعد الفجر يغذي زواداتكم في اللوعة والأسى البري، طازج عنبنا ولا أحد ينادي، مترع كأسنا ونحن آفلون. لنا الأرض والحكمة البلهاء، لنا الرمل المتعطش والسباخ المملحة، لنا النشيد المنبت والبلاهات التي لا تغادر حراشفها. أكسر القلم من أجل أن أسهر معكم وأنسى ورقتي التي تؤرقني، لكن بماذا أنفتح في العتمة؟ أسير بكم، لكن كيف أمشي إلى حافتي؟ أفلع مرآتي في طريقي إليكم، لكن كيف لي أن أجعل الشمس تلمع في قلبي بلا مرآة؟ دائما دائما تعيثون فسادا في عيني، وأنا أتكبر كفيزياء عادلة. دائما كنت أنحيكم عندما أفرح بكم، دائما كنت أنقيكم عندما تختلطون، والآن لا أريد منكم سوى أن ترفعوا جمجمة المثقوبة ثم تسقطوها في مياه البحر المالحة في الموج العبثي الذي سيرتفع بابتسامة الصاعدة إلى القيعان. اللحظات النزقة لرغبة اسمها الكتابة. هل الكتابة نشاط إنساني؟ عندما سأكون سنجابا أو عقابا سأرسل إجابتي اللا إنسانية عن هذا السؤال. هل هي تكليف إلهي؟ ومن قال إنها ليست تكليفا شيطانيا أيضا؟ هل هي مهنة؟ لأنها كذلك، فالصحفيون المأجورون أكثر من ألحق بها الأذى. هل الكتابة من أجل المال؟ مساكين هؤلاء المبدعون العرب لابد أن يكون بينهم مدع أو متزلف كي يقولوا مثل ما قالته الكاتبة الفرنسية مارغريت دوراس يوما بعد توزيع رواية العاشق، قالت: إنه مال كثير، كثير جدا، لكنه ليس كثيرا، كثيرا جدا. هل هي فن؟ أليس إعداد طبق المعكرونة فنا أيضا؟ ولا أعرف حقا ما إذا كانت الكتابة سجلا للفخر أو العار، للكينونة أو التشظي، للذكرى أو الرؤية، للحنين أو النسيان، للإيمان أو التجديف، للسائرين في نومهم أو المتعافين من سباتهم، للضائعين أم الذين وجدوا أنفسهم، للآملين أم المهزومين. ولا أعرف ما إذا كانت الكتابة فلاحة أو صيادة أو عتالة، أو ما إذا كانت غزالة أو نمرا، هدهدا أو غرابا، نسرا أو أرنبا هاربا في البراري. ولا أعرف ما إذا كانت الكتابة وحيا أو إلهاما، رسالة أو ميثاقا، عهدا أو وعدا، نبوءة أو طريقة، مهنة أو وظيفة، حلما أو واقعة، رجلا أم امرأة، طفلا مغسولا بالبراءة أم كهلا مشروخا بالحكمة. كل ما أعرفه بأنها إغواء حالم، فتنة أكتشف فيها دهشتي، إشارة أتعلم بها ما يعضني وما يعضدني، ما يفتح جراحي وما يدفعها، ما أرتعش فيه وأتخلق، ما ألده وما أولد من رحمه. كل ما أعرفه هو أن الكتابة هي الحياة. من تلصصات على دفتر رجل نائم على كرسي في حديقة.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نتحدث عن الوشاح العربي سراج الدين عمر بن مسعود أبي الخطاب الحلبي المعروف بالمحار، سكن حماه ومدح ملوكها، ولقب بالمحار لأنه نشأ يمحر الكتان أي يغسله ويبيضه. نشر ديوانه وحققه الدكتور أحمد محمد عطا سنة 2001. يقول عنه: انقسمت حياة المحار إلى مرحلتين، من ميلاده إلى عام 683 للهجرة في حلب حيث ولد المحار ونشأ بها وعاش فترة شبابه، وكان يعمل بمحارة الكتان، وهي فترة لا نعلم مداها ولا نعرف كيف نشأ أو عاش فيها، لأن كتب التراجم لم تتحدث عنه البتة، ولم نجد لها أثرا في شعره سوى زجل كتبه في عنفوان شبابه. أما المرحلة الأخيرة فهي من عام 683 هجرية إلى 711، وتلك المرحلة هي التي لمع فيها نجم الشاعر وأظهرتها نصوص الشعر التي كتبها، وكشفت عنها بعض كتب التراجم دون قصد، حيث قال صاحب كتاب إعلام النبلاء إنه عندما كان الملك المظفر محمود بحلب وفد عليه سراج الدين المختار ومدحه بقصيدة، ومن هذه اللحظة بدأت المرحلة الأخيرة لحياة المحار، حيث فارق موطنه الأصلي حلب إلى حماه، وترك حرفته محارة الكتان وتفرغ للشعر ومهر فيه، واختص بمدائح أهل البيت المنصور الثاني محمد والمظفر الثالث والأفضل وابنه المؤيد وأخيه حسن. وكان إعجاب الملك المظفر الثالث تقي الدين محمود بالمحار جعله يصحبه معه إلى حماه حتى أصبح المتحدث بلسانهم والمادح لهم. وترك المحار موطنه الأصلي وأهله وأصدقاءه إلى موطن جديد لا أهل ولا أصدقاء، وربما أثر ذلك في نفس الشاعر، إلا أنه وجد عوضا عن ذلك حب ملوك حماه، وتغيرت الحياة وتبدلت الأحوال، حيث تفرغ المحار للشعر والأدب وبلغ نضجه الفني في قصائده في الملك المظفر الثالث، حيث منح الأيوبيين أجمل ما نظم من الشعر والموشحات والأزجال. وكما كان الغموض في حياة الشاعر كان أيضا في تاريخ وفاته، فابن شاكر يقول إنه توفي سنة 710 هجرية، وغيره يقول سنة 711. نقرأ له هذه المختارات:

0: يقول سراج الدين المحار: مذ شمت سنا البروق من نعمان، باتت حدقي تذكى بمسيل دمعها الهتان. نار الحرق ما أومض بارق الحما أو خفق، إلا أوجد لي الأسى والحرق. هذا سبب لمحنتي قد خلق، أمسي لوميضه بقلب عاني. باد القلق لا أعلم في الظلام ما يغشاني غير الأرق. أضنى جسدي فراق إلف نزحا، أفنى جلدي ودمع عيني نزحا. كم صحت وزند لوعتي قد قدحا، لم تبق يد السقام من جثماني غير الرمق. ما أصنع والسلو مني فاني والوجد بقي. أهوى قمرا حلو مذاق القبل، لم يكتحل طرفه بغير الكحل. تركي اللحظات فاتكي المقل، زاهي الوجنات زائد الإحسان. حلو الخلق أعذب الرشفات ساحر الأجفان. ساج الحدق ما ماط لثامه وأرخى شعره، أو هز معاطفا رشاقا نظرة، إلا ويقول كل راء نظرة: هذا قمر بدا بلا نقصان تحت الغسق. أو شمس ضحى في غصن فينان غض الورق. ما أبدع معنى لاح في صورته، إيناع عذاره على وجنته. لما سقي الحياة من ريقته، فاعجب لنبات خده الريحاني من حيث سقي. يضحي ويبيت وهو في النيران لم يحترق. ويقول الحكيم المحار أيضا في موشحة أخرى: أترى دهر مضى بكم يؤوب منيبا، ويضحي روض آمال الخصيب جديبا. عسى صب تملكه هواه يعاود جفن مقلته كراه، ويبلغ من وصالكم مناه، ويرجع دهرنا عما جناه، ويجمع شملنا حسن وصل قريبا. ويصبح حيث أدعو الحبيب مجيبا، أرى أمد الصدود بكم تمادى، وكم لمت الفؤاد فما أفادا. وتأبى عبرتي إلا اضطرادا، ونار صبابتي إلا اتقادا. فخدي رده الدمع السكيب خضيبا، وقلبي كاد أشواقا يذوب لهيبا. وبي رشأ بناظره يصول، حسام من ضرائبه العقول. على وجناته لدمي دليل، ولكن ما إلى قود سبيل. حبته من ضمائر القلوب نصيبا، فكان لها وإن كره الرقيب حبيبا. غزال وهو في المعنى هلال، قريب وصله ما لا ينال. وغصن راح يعطفه الدلال، كذا الأغصان تثنيها الشمال. إذا مالت بعطفيه الجنوب هبوبا، تثنى في غلائله القضيب رطيبا. كلفت بحبه حلو المعاني، أعاني في هواه ما أعاني. أراه وإن تباعد عن عياني، كبدر التم قاص وهو داني. يرينا حين تطلعه الجيوب عجيبا، جمالا لا يكلفه الغروب مغيبا. كانت تلك مختارات للوشاح العربي سراج الدين عمر بن مسعود المعروف بالمحار.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي:
4: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي:
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران:
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي:
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بقصر الوجبة في الدوحة. شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. سلطنة عمان تستعرض جهودها الوطنية في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان تتجاوز 1,175,000,000 ريال بنهاية مايو الماضي. أكثر من 5,253,000 إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان حتى نهاية مايو 2026. التوقيع على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في ولايتي هيمة ومحوت بمحافظة الوسطى. ضربات أمريكية جديدة على عدة مناطق إيرانية بعد إعادة فرض الحصار البحري، وطهران تتهم واشنطن بانتهاك بنود مذكرة التفاهم. لبنان وإسرائيل تختتمان محادثات روما بالاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية في جنوب لبنان. واستشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا البرنامج برنامج صباح الياسمين يأتيكم برعاية سيارات جيتور النماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في صباح الخميس وحلقة جديدة من برنامجكم صباح الياسمين. اللهم اجعل هذا الصباح فيه تيسير لكل عسير وفرج لكل ضيق، وخير يملأ أيامنا، وطمأنينة تسكن قلوبنا، وبركة ترافق أيامنا، وكل خطواتنا ودروبنا. هذا صباح الخميس، غرة صفر لعام 1448 للهجرة، السادس عشر من شهر يوليو لعام 2026 للميلاد. صباح الخميس يجمعنا بالأحبة الأصدقاء المستمعين بتفاؤل وسعادة كبيرة، وطموحات تتحقق نرسلها مع نسمات الصباح الجميلة وعطر الياسمين. عشاق الياسمين، هذا صباح يفتح أبوابه بالأمل ويهمس لنا بأن كل يوم يحمل فرصة جديدة لبداية أجمل. قد تبدو الساعات كما هي، لكن البركة تولد حين نحسن استثمار الوقت ونملأه بالعمل النافع والكلمة الطيبة والرضا بما قسم الله. استقبل يومك بقلب متفائل واثق بأن ما كتب لك سيأتيك في وقته، وأن أجمل الإنجازات تبدأ بخطوة، وأجمل الأيام تبدأ بابتسامتك الجميلة. صباح الخميس صباح عزيزي المستمع ما يشبه كسائر الصباحات. هذا الصباح يحمل في نسائمه شيء من الراحة، وفي ساعاته متسع للأمل، يأتي بروح مختلفة، وكأنه يهمس لنا بأن نخفف عن قلوبنا ونمضي بثقة نحو ما نرجوه. صباح الخميس هو آخر محطات الجد قبل عطلة أو إجازة نهاية الأسبوع، وثمرة أيام مضت بالعمل والسعي، لذلك استقبل عزيز المستمع بروحك المتفائلة، واجعل ما تبقى منه ختاما جميلا لأسبوع حافل بالعطاء. أصدقائنا المستمعين، حياكم الله معنا في هذا الصباح وبرنامجكم صباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب. من أجمل معاني النجاح أن تكتمل فرحت بمشاركة أو مشاركة هذا النجاح مع الآخرين، فحين تخبر من يحبونك بإنجاز يتضاعف الشعور بالسعادة وتصبح اللحظة أكثر

وتحقيق الأحلام. وحديثنا في هذا الصباح راح يكون عن إنجاز كلنا مرينا عليه، راح نخبركم إن شاء الله عنه في الوقت القادم من عمر حلقتنا لهذا الصباح وبرنامجكم صباح الياسمين. إذن رحلة الياسمين اليوم نعيشها معكم مستمعين الأعزاء رفقة خالد بن عبد الله البداعي، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

0: الحسن هبت عندكم اشتاقت بارك لكم
1: والنسمة هبت عندكم اشتاقت بارك لكم
0: والنسمة هبت

0: الناس مهبت عندكم اشتاقت بارك لكم
1: والناس مهبت عندكم اشتاقت.
2: نسمات باردة وجميلة إن شاء الله مع بداية هذا الصباح وأجواء لطيفة عليكم وين ما كنتوا مستمعين الكرام، وانتوا ترافقونا في رحلتنا، رحلة الياسمين الصباحية وصباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب. اليوم إن شاء الله يترقب آلاف الطلبة وأولياء الأمور في سلطنة عمان يوم مفرح لهم جميعا مع ظهور نتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للفصل الدراسي الثاني الدور الأول من العام الدراسي 2025-2026. لحظات من الترقب راح تكون إن شاء الله موجودة في البيوت، لكن إن شاء الله تكون نتيجة بعد الجهد والسعي الكبير اللي صار في العام الدراسي، إن شاء الله تكون مبشرة لأبنائنا الطلبة. راح نتحدث إن شاء الله عن هذا الموضوع على الساعة السابعة بعد تقريبا 40 دقيقة من الآن مع مختص ورئيس قسم التصحيح بدائرة إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التعليم.

تحصدوا الخير إن شاء الله من النتائج المبشرة لأبنائكم الطلبة، ويكون الحصاد حصاد وفير، وبعد ذلك إن شاء الله يتم قبولهم في مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والكليات اللي وضعوا رغبتهم فيها. هذا لقاءنا الأول، أما لقاءنا الثاني راح يكون إن شاء الله حول أمر متعلق أيضا بالعملية التعليمية هنا في سلطنة عمان، وحديث حول نشر ثقافة البحث العلمي في المنظومة التعليمية. الدكتور عيسى بن سالم الشبيبي عميد الدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار بجامعة البريمي راح يحدثنا عن واقع ثقافة البحث العلمي في مؤسساتنا التعليمية في سلطنة عمان. وفي صباح الأعمال في صباح الياسمين حديث آخر راح نتناول فيه أهمية مؤشرات الأداء البيئي وجهود هيئة البيئة في تعزيز الرقابة والمحميات الطبيعية. المتحدث الرسمي لهيئة البيئة الأستاذة مروة بنت حمد المحروقي ستحدثنا عن أبرز هذه المؤشرات، مؤشرات الأداء البيئي التي تم الإعلان عنها، وعن دعم مسار عمان نحو تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 فيما يتعلق بالاستدامة البيئية. وحديثنا في هذا الصباح اللي ننتظر مشاركتكم فيه أكيد مستمعين الكرام نتناول فيه نتائج دبلوم التعليم العام أو الثانوية العامة سابقا، لأن لكل انتظار حكاية، ولكن بعض لحظات الانتظار تبقى مختلفة لأنها تحمل بين طياتها أحلام وتعب سنوات من الجهد والمثابرة. في هذه الأيام يترقب، وبالتحديد هذا اليوم يترقب طلبة دبلوم التعليم العام إعلان نتائجهم وسط مشاعر تتأرجح بين الحماس، بين الترقب، بين الأمل والثقة بما قدموه في امتحاناتهم وأيضا في العام الدراسي بشكل عام. في موضوع الدردشة اليوم نسأل كيف تعيشون لحظات انتظار نتيجة الدبلوم العام أنتوا وأولادكم، وكيف تشيلوا التوتر منهم في هذا اليوم، وإيش ذكرياتك عزيز المستمع مع نتائج الدبلوم العام؟ وزعت بارد ولا سويت عزيمة ولا طيحت الذبيحة لما كنت تنتظر نتيجة الدبلوم العام أو الثانوية العامة سابقا؟

نهاية إن شاء الله سعيدة لهذا العام الدراسي والنتيجة المبشرة لأبنائنا الطلبة إن شاء الله في هذا اليوم. ننتظر منكم المشاركة مستمعين الكرام. عادي بعد تخبرون كم نسبتكم كانت عبد الرحمن، كم كانت؟ 97. ممتاز، علمي كنت ها عبد الرحمن. عبد الرحمن كان جايب 97. أنت كم نتيجتك أو نسبتك كانت في دبلوم التعليم العام؟ شاركنا مستمعنا العزيز. 72. وفي شخص آخر بعد جايب 97، ما بنذكر اسمه، أول حرف يبدأ من اسمه سالم. 72442009. ننتظر المشاركات منكم مستمعينا الكرام. كيف تعيشون لحظات انتظار النتائج وكيف تشيلوا التوتر؟ هذا أمر مهم جدا عن أبنائكم الطلبة في هذا اليوم. إيش ذكرياتك مع نتائج الدبلوم العام؟ وعادي تخبرنا كم كانت نسبتك.

0: هشام يقول كنت أسمع وحياة قلبي وأفراحه لما ظهرت نتيجتي في الثانوية العامة سابقا دبلوم التعليم العام. الآن نسمع أسماء الناجحين أو كنا نسمع أسماء الناجحين في إذاعة سلطنة عمان. تخيل تسمع نسبتك في الإذاعة. تحية طبعا للأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ محمد المرجبي، كان هو من يذكر نسب الدبلوم العام والثانوية العامة سابقا في الإذاعة. المكرم الأستاذ محمد المرجبي، تحية صباحية له إذا كان يسمعنا الآن. صباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير أيضا إلى من؟ سلطان بن سيف بن عامر الخروصي يقول له أبو محمد تهنئة لك بمناسبة عقد القران، كان في يوم الجمعة 10 يوليو. خلفان الخروصي أبو محمد، يلا مبارك لهم والله يجمع بينهم إن شاء الله على كل خير. صباح الخير أيضا لسالم بن محمد بن خلفان بن عبد الله الجعفري من محافظة جنوب الشرقية ولاية جعلان بن أبو علي نيابة الأشخرة، عطانا عنوانه كامل ما شاء الله عليه مع الاسم الثلاثي باقي الرقم المدني. صباحك خير يا سالم، خبرنا كنت كيف تنتظر نتيجة الدبلوم العام والثانوية العامة سابقا وكم كانت نسبتك، إذا أنت من الناس اللي يحبون يقولون نسبتهم. ليش التساؤل، خلنا نسألكم بعد هذا السؤال، كيف بتشاركون على 7244209؟ إيش اللي يمنعكم أنكم ما تقولوا النتيجة؟ هل النتيجة كانت متدنية يعني، ولا تخافوا من الحسد، ولا ستينات والسبعينات كانت نتيجتك أمورك طيبة سابقا؟ طبعا الحين محتاج تحصل على نتيجة كبيرة جدا علشان أنك يكون هناك تفاضل أو خلنا نقول منافسة كبيرة على مقاعد في مؤسسة التعليم العالي الكليات والجامعات. صباح الخير والبركة عليكم جميعا، أهلا ومرحبا بكم في صباح الياسمين.
1: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
0: قراءة لأهم عناوين صحيفة اليوم وعدد اليوم من جريدة عمان. السيدة الجليلة تقدم التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. حيث قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظه الله ورعاها مساء الأمس التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، وذلك بقصر الوجبة في العاصمة القطرية الدوحة. افتتاح برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية. افتتاح أي أجزاء من ازدواجية طريق المعمورة رزات أمام الحركة المرورية. 1.17 مليار ريال القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان. إنجاز 89% من مشروع إعادة تأهيل طريق السلطان ثويني بن سعيد بدبد نزوة. اتفاقيات لتنفيذ مشروعات خدمية وتطويرية بولايتي هيمة ومحوت. اليوم إعلان نتائج الدبلوم العام و83.37% نسبة النجاح. سهول محافظة ظفار تتوشح بالأخضر مع تساقط الرذاذ الكثيف. نبقى في ظفار أيضا، وأوقاف ظفار تنظم حلقة تدريبية حول التعايش السلمي. في الصفحة الثالثة السفارة المصرية تحتفل بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. طلبة عمانيون يشاركون في برنامج تدريبي بجامعة ساوث كارولينا. حلقة عمل للتعريف ببرنامج إسناد للتطوع الشبابي بمحافظة الداخلية. تدشين عربة الفحص المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بصلالة، وأيضا تدشين خدمات تخصصية جديدة في جراحة الأسنان وعيادة المفصل الفكي بمستشفى السويق. تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المقابلة الجنائية للأطفال. في الصفحة الخامسة أيضا توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بحثية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية. وفد عماني يشارك في ختام الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل بالشارقة. مناقشة تصاميم مشروع شبكات توزيع المياه بولاية ضنك. السمت والهوية حملة توعوية بولاية دما والطائين. أما في عمان الاقتصادي بتكلفة تبلغ 15 مليون ريال عماني 14 مشروع استثماري بمدينة المضيبي الصناعية. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. مطار صلالة يستقبل الطائرة الجديدة 18 لطيران السلام. سلطنة عمان تشارك في الاجتماعات التحضيرية للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية في ليبيا. أيضا مؤتمر بصلالة يناقش تطوير تجربة العملاء والمراجعين. في شمال الباطنة خبرات العمل يختتم أول برامج تدريبية في معهد صحار للتدريب الصناعي. وأخيرا استثمار 13 مليون ريال لرفع جاهزية المرافق والخدمات. اليوم انطلاق مهرجان الجبل الأخضر بفعاليات متجددة تدعم الحراك السياحي والاقتصادي.

0: حدث من الأيام.
1: صباحكم خير وبركة مستمعينا الكرام، ورافقتكم السلام وين ما كنتوا في دروبكم لتصلكم إن شاء الله لوجهاتكم المختلفة. حدث من الأيام أصدقائنا، 16 يوليو هو تاريخ اليوم، ومن العام الحالي يصادف اليوم 97 بعد 100 من السنة الميلادية 2026، ويوافق هجريا غرة شهر صفر لعام 1448 للهجرة.
0: حدث من الأيام،
1: 16 يوليو يوافق هذا التاريخ بداية موسم ما يعرف بالجوزاء الثانية في التقويم والأنواء المتداولة في سلطنة عمان وفي الخليج عموما، يبدأ عادة في 16 يوليو ويستمر حتى 28 من ذات الشهر تقريبا، ويعقبه ما يعرف بالمرزم. يعرف هذا الموسم بعدة سمات، منها اشتداد حرارة الصيف نهارا، ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة في المناطق الساحلية، بداية التأثيرات الأبرز لفصل الخريف أو لموسم الخريف على محافظة ظفار تدريجيا مع تقدم الأيام، ويعد من المواسم التي يترقبها المزارعون والمهتمون بالأنواء. أما من ناحية الفلكية فالجوزاء الثانية هي إحدى منازل الشمس في التقويم العربي التقليدي، وليست مرتبطة ببرج الجوزاء المعروف في علم الأبراج. وبما أن اليوم 16 يوليو فهو يعد بداية الجوزاء الثانية وفق هذا التقويم.
0: حدث من الأيام،
1: نعود لمصطلح المرزم. هو أحد مواسم الأنواء في التقويم العربي التقليدي، ويأتي بعد الجوزاء الثانية، ويبدأ عادة في 29 يوليو ويستمر حتى 10 من أغسطس تقريبا، ثم يليه موسم ما يعرف بالكليبين في سلطنة عمان ودول الخليج. يتميز هذا الموسم بعدة سمات، وهو موسم المرزم، منها استمرار الأجواء الحارة مع ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية، يكون البحر دافئ، تزداد الرطوبة ليلا وصباحا في كثير من المناطق. في محافظة ظفار يتزامن مع ذروة موسم الخريف، حيث تكون الأجواء معتدلة ضبابية مع الرذاذ المتكرر والمستمر. يعد موسما مهما لدى المزارعين والبحارة، وكان يستخدم قديما للاستدلال على تغيرات الطقس ومواعيد الزراعة. وبالنسبة للمسمى المرزم، نسبة إلى نجم المرزم، وهو نجم ارتبط ظهوره قديما بهذا الموسم، لذلك حمل الموسم اسمه.
0: حدث من الأيام،
1: نعطيكم شوي نبذة سريعة عن ما ذكرنا أيضا من مصطلح آخر، وهو الكليبين. هو أحد مواسم الأنواء المشهورة في عمان ودول الخليج، ويأتي بعد المرزم، ويبدأ عادة في 11 أغسطس ويستمر حتى 23 من ذات الشهر تقريبا. يستمر فيه الحر لكنه يكون إيذانا بقرب انكسار شدة الصيف، ثم يليه موسم إسهيل.

شاء الله تقضوا أجمل الأوقات برفقتنا هنا في صباح الياسمين مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الشباب، وأيضا تقضوا أجمل الأوقات إذا كنتوا تسمعونا من محافظة الجمال محافظة ظفار. محافظة ظفار اللي تتوشح بالأخضر الجميل مع تساقط الرذاذ الكثيف، حيث يتواصل تساقط الرذاذ الكثيف على المناطق الساحلية والجبال بمحافظة ظفار، وازدانت أيضا السهول والمرتفعات باللون الأخضر وسط توافد خريف زوار خريف ظفار للاستمتاع بالأجواء مع اعتدال في درجات الحرارة وتسجيل 25 درجة مئوية في صلالة. من يسمعنا من محافظة ظفار، من يسمعنا والآن متجه في طريقة إلى محافظة ظفار، هلا هلا في الدرب، الله يوصلكم إن شاء الله بالسلامة والأمان، وتستمتعوا إن شاء الله بالأجواء الجميلة الخريفية اللي ما تشبه أي مكان.

يا أهلا بكل من يزور محافظة ظفار ويستمتع بأجواها الأرصاد الجوية. نبهت مستخدمي طريق أدم ثمريت بضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لتدني مستوى الرؤية الأفقية ونشاط الرياح التي تؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة إثر نشاط الرياح على سواحل البحر العرب وامتدادها لتشمل المناطق الصحراوية لمحافظتي الوسطى والظفار. لذلك يا جماعة الخير ننتبه، خاصة الناس اللي تسلك هذا الطريق الموصل إلى محافظة الظفار.

لأن خريف الظفار شيء ثاني، لابد أنك تجعل من وجهتك القادمة هي محافظة الظفار وتستمتع بالأجواء الجميلة فيها، خاصة مع الأيام القادمة مع اشتداد كذا موسم الخريف ووصول إن شاء الله لذروته وتستمتعوا بالأجواء اللطيفة فيه. نذكركم أيضا بأن وزارة الإعلام كانت قد أطلقت يوم الأمس وبدأت 5 برامج لمواكبة موسم خريف ظفار 2026، وهنا معنا في إذاعة الشباب برنامج الشباب والخريف يأتيكم عند 2 ظهرا لتغطية أبرز الفعاليات والمناشط والوجهات والرحلات الجميلة هناك في محافظة ظفار.

واحنا في وزاره الاعلام بتلفزيون سلطنه عمان، اذاعه سلطنه عمان، الاذاعه العامه، اذاعه الشباب، وكاله الانباء العمانيه، وكذلك ايضا جريده عمان، منصه عين. دائما ما نقدم لك المشهد كما هو وكما يأتيك من محافظة ظفار، تنقله عدسة وقلم، وكذلك أيضا المنصات المختلفة لوزارة الإعلام. إن شاء الله تستمتع بالأجواء الجميلة اللطيفة هناك في محافظة ظفار، ونحن نكون بالقرب منكم دائما وأبدا لننقل لكم المشهد كما هو من ظفار.

نرجع نذكركم بموضوع حلقتنا لهذا الصباح اللي ننتظر مشاركاتكم فيه مستمعينا الكرام على 7244200. اليوم إن شاء الله راح يكون الإعلان بالنسبة لنتائج الدبلوم العام. كيف تعيشون لحظات الانتظار لهذه النتائج، خاصة العوائل اللي موجود معاهم أبنائهم الطلبة أو الطالبات اللي من طلبة الدبلوم العام؟ كيف تشيلوا التوتر عن أبنائكم الطلبة خاصة في هذا اليوم؟ وإيش ذكرياتك مع نتائج الدبلوم العام أو ثانوية العامة سابقا؟ وعادي تخبرنا كم كانت نسبتك؟ بتقول؟ قولها عادي في الرسالة، بنشوف إذا النتيجة كانت يعني زينة بنقولها، إذا ما زينة بعد بنقولها.

محمود الخضر دائما ما يعني يجدد هذه الأغنية بالتحديد في كل دفعة 26، ما أعرف إذا موجودة هذه، والسنة القادمة 27، وانت ماشي. الله يوفقكم إن شاء الله جميعا، وفق أبنائكم الطلبة. صباح الخير لفاطمة السنانية، تقول صباحكم خير، كيف الأجواء في كيف الأجواء معكم في قريات جميلة مغيم ورذاذ وضباب؟ هذه صلالة مش قريات يا فاطمة. إن شاء الله أجواء لطيفة عليكم جميعا. وفعلا كان يعني بعد صلاة الفجر الأجواء كانت شوي كذا أجمل قبل تشرق الشمس. حبينا نصبح عليكم، أهم شيء عيدوا أغنية عبد الحليم عن النجاح، ذكرنا بيوم نجاحنا في الثانوية. وحياة قلبي وأفراحه عبد الحليم، صح؟ حاضرين يا فاطمة السناني، صباحك خير. صباح الخير أيضا لخالد سليمان العاصمي، صباح الخير سالم العاصمي. عبد الله النعبي يقول أسعد الله صباحكم جميعا، تحية وسلام لكل من يعرف أبو عمان، وتحية خاصة لأخي يعقوب ولأبو إياد الشيادي ومحمد عبد الله النعبي.

صباح الخير أيضا لناصر بن محمد الزيادي من المضيبي. صباحك خير يا ناصر. يقول: دع ابتسامتك أول الملامح في كل يوم، فهي لك صحة وفي الدين صدقة وفي القلب سعادة ولمن حولك أثر جميل. إن شاء الله ابتسامة دائمة عليكم جميعا، وصباح الخير والبركة. يلا ننتظر المشاركات على 72442009. ذكرياتكم مع نتائج الدبلوم العام، وكذلك أيضا كم كانت نسبتك في الثانوية العامة أو الدبلوم العام، وكذلك أيضا إيش الأشياء اللي تسوونها علشان تشيل التوتر من أبنائكم الطلبة وهم ينتظروا النتيجة. هل تسووا كذا، يعني انصح التعبير، طقوس خاصة في البيت علشان تحتفلوا إن شاء الله بالنتيجة المبشرة لأبنائكم الطلبة. يوم الأمس اعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات الدبلوم التعليم العام وما في مستواه للدور الأول من العام الدراسي 2025-2026. ستكون النتائج متاحة ابتداء من الساعة 4 من مساء اليوم عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة الأسمس عبر شركات الاتصالات المعروفة، وبإمكان الجميع إرسال رقم الجلوس في رسالة نصية إلى هذا الرقم 90200. كذلك ستتاح النتائج عبر تطبيق ولي الأمر. بالنسبة لنسبة النجاح في دبلوم التعليم العام بلغت 83.37%، فيما بلغت نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة ثنائية اللغة 92.39%. يعني نتائج مبشرة بالنسبة للمدارس الخاصة، وحتى أيضا بالنسبة للمدارس مدارس دبلوم التعليم العام من المدارس الحكومية العامة. وبلغت نسبة النجاح أيضا في دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية ثنائية اللغة 94.55%. إن شاء الله تكون نتائج أبنائكم الطلبة مبشرة في هذا اليوم 16 يوليو، وما ينسون إن شاء الله هذا التاريخ ليبدأوا مرحلة جديدة في حياتهم، يقرروا فيها وين يروحوا، لأي كلية أو لأي جامعة، ويرفعوا رأسكم إن شاء الله.

شاء الله اللي زرع أبنائكم الطلبة يحصدون اليوم في النتيجة المميزة اللي ينتظروها بعد جهد كبير إن شاء الله بذلوه في العام الدراسي. طبعا في كل بيت كذا ينتظروا فيه النتيجة تكون يعني خلنا نكون واضحين في في في حالة من التوتر والترقب والانتظار للنتيجة، وإن شاء الله تأتي النتيجة بشكل مبشر لأبنائنا الطلبة. صباح الخير لعمران الرحبي، يقول صباحكم خير من صور العفية، أجواء جميلة وباردة ورذاذ خفيف، ما شاء الله تبارك الرحمن. خلنا نشوف الأرصاد العمانية إيش يقولوا، بما أن الأغلب من المستمعين الكرام يخبرنا عن الأجواء الجميلة في المكان اللي يرسل لنا رسالة منه، يعني وصلتنا رسالة من قريات من صور هذه المرة بالأجواء الجميلة اللطيفة، يقولوا بعد أجواء باردة ورذاذ خفيف، استمرار هطول الأمطار على أجزاء من محافظة جنوب الباطنة قد يستمر تأثيرها خلال الساعات القادمة، هذا ما تقوله الأرصاد العمانية في آخر منشور لهم. وكذلك أيضا قبل عدة ساعات تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر مع هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، واستمرار تكاثف السحب المنخفضة والضباب مع فرص تساقط الرذاذ على أجزاء من المناطق الساحلية من محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. إن شاء الله تكون أجواء لطيفة وجميلة. بعد اللي يسمعنا الحين يشارك معنا في موضوع الحلقة ويخبرنا أيضا عن أجواء في ولايته وفي مكانه وفي محافظته. نذكركم أيضا أن الأرصاد العمانية تدعو الجميع ممن يسلك الطريق الآن أو حتى في الساعات القادمة الطريق الموصل لمحافظة ظفار، هناك يعني تدني في الرؤية الأفقية وكذلك أيضا هبوب الرياح وأيضا انتشار الغبار على الطريق الموصل إلى محافظة ظفار بعض الأجزاء منه، لذلك للجميع توخي الحذر. تدعو هيئة الطيران المدني والله يسلمكم إن شاء الله وتوصلوا بالسلامة والأمان إلى كافة وجهاتكم وتستمتعوا معنا وبرفقتنا هنا أكيد في صباح الياسمين.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور, قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
1: نماء لخدمات المياه, تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك, تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة, استفسار, التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه, نستبق المستقبل.
2: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة, القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة, الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية, بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار, وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك, فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب, المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي,
4: الأماكن ما تحتاج أجساد, تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الساحل السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: صباح الأعمال.
3: أهلا بكم من جديد في صباح الياسمين وصباح الأعمال. نتناول في الحديث الأول في هذه المحطة الحوارية موضوع ظهور نتائج امتحانات دبلوم التعليم العام اليوم. ذكركم من الساعة الرابعة عصرا من مساء اليوم الخميس 16 يوليو راح إن شاء الله تكون النتائج متاحة عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS، إضافة إلى توفرها لاحقا على البوابة التعليمية لسلطنة عمان ولي الأمر. الحديث القادم نتناول فيه تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع رفقة الأستاذة أنوار، أو عفوا الأستاذ أنور بن عبد الله الخروصي، رئيس قسم التصحيح بدائرة إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التعليم. أستاذ أنوار، يسعد صباحكم بكل خير وحياك الله معنا.
4: انتظار جميعا للطلبة.
3: يا اهلا ومرحبا بكم. بداية نبارك مقدما لطلبتنا في هذا اليوم ان شاء الله اللي يكون مفرح بالنسبة لهم. ايش ابرز مؤشرات نتائج هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة؟
4: في البداية طبعا نشكركم على الاستضافة في إذاعة الشباب، وطبعا هذا اليوم ينتظره جميع طلبة الصف الثاني عشر وهو الحدث الابرز اليوم. بداية نبارك للطلبة أولياء الأمور بالنجاح، وطبعا اليوم ستكشف سحب الانتظار وتشرق شمس النجاح للطلبة الذين سهروا واجتهدوا، وطبعا هم من آخر يوم 28/6 وهم ينتظروا إلى اليوم 16/7.
3: نعم.
4: بالنسبة لمؤشرات نجاح هذا العام، طبعا العام الماضي كانت نسبة النجاح 82.83، ارتفعت نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام إلى 83.37. بالنسبة لثنائية اللغة الدبلوم كذلك كانت العام الماضي 91.58 وارتفعت إلى 92.39. وطبعا احنا معنا 6 شهادات، والشهادة الثالثة هي العلوم الإسلامية، كانت نسبة نجاح 100%، وكلية الحرس السلطاني العماني 94.55%. أما التربية الخاصة فهي كانت 95.65، ومع الشهادة الأخيرة دبلوم التعليم المهني والتقني 82.6. فهذه كانت المؤشرات العامة.
3: نعم. أستاذ أنور، يعني احنا ذكرنا قبل شوي بأن النتائج راح تكون إن شاء الله متاحة على الساعة الرابعة عصرا عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS. ذكرنا أيضا الرقم اللي بإمكان ولي الأمر أن يرسل رسالة أو الطالب يرسل رسالة على هذا الرقم، لكن هناك أيضا بدائل متاحة في حال مواجهة أي صعوبة تقنية. نوضح هذا الأمر بالنسبة للمستمعين.
4: طبعا كما ذكرت يعني معروف الخدمة الأبرزية كانت خدمة الرسائل النصية، رقم الجلوس إلى 90200 عبر شبكات الاتصال عمان تل وريدو فودافون، وكذلك كما ذكرت عن طريق البوابة التعليمية. البوابة التعليمية طبعا تطبيق ولي الأمر اللي ما عنده ينزله وسهل جدا استخدامه. اسم مستخدم، كلمة مرور، يظهر اسم الطالب ثم خدمات الطالب والدرجات تكون موجودة. في حالة إشكالية يتواصل مع المديرية أو دائرة التقويم التربوي الموجودة في المحافظات أو ديوان عام وزارة المديرية العامة للتقويم التربوي. أي صعوبات تقنية مباشرة هم على تواصل مباشر.
3: نعم، ممتاز جدا، إن شاء الله تكون الأمور سلسة بالنسبة لهم إن شاء الله.
4: وطبعا بعد ظهور النتائج يعني إحنا نطلب من الطالب أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما بذله ويرضى بما قسم الله له بعد ما أدى وقدم كل ما يستطيع، وطبعا عاد يتجه تفكيره إلى الاختيارات والرغبات المناسبة له في القبول المحدد.
3: نعم، إن شاء الله تكون نسبة رضا عالية بالنسبة لطلبتنا على نتائجهم إن شاء الله على الساعة 4 العصر من مساء هذا اليوم. شيء آخر أيضا بعد ظهور النتيجة، في حالة مثلا رغبة الطالب في تقديم طلب إعادة تصحيح للأوراق، أوراق الإجابة، نتحدث عن الآلية والمدة المتاحة لذلك.
4: نعم، طبعا يمكن للراغبين في تقديم مراجعة تصحيح دفاتر امتحان الدبلوم التعليم العام وما في مستوى من خلال رابط اللي هو تقديم طلب مراجعة تصحيح، رابط وصل في البوابة التعليمية، وهذا الرابط بينتشر عن طريق الواتساب إن شاء الله. يبدأ من يوم اليوم بعد الساعة الرابعة يستلم النتيجة يوم الجمعة مباشرة، يكون الرابط مفتوح وتاريخ 17/7 ويستمر لمدة أسبوع إلى يوم الخميس 23/7. بعد يوم الخميس أو بعد الساعة 12 بالليل لن يقبل أي طلب بعد هذه المدة المحددة. وكما يعني نص القرار الوزارة أن يسمح للطالب التقدم لثلاث مواد دراسية فقط.
3: نعم.
4: وأيضا طبعا ننبه على نقطة أن في الفصل الماضي أن احنا أتحنا للطالب أن يغير خيارات. اليوم الأول سوى ثلاث مواد، اليوم الثاني أنا أريد أغير. احنا بتواصلنا مع دوائر تقنية المعلومات أن هذا الفصل أن هذه الخاصية تكون غير موجودة، اختار ثلاث مواد خلاص توكل على الله، ما تقدر يعني ما تغير.
3: نعم، يعني ثلاث مواد فقط هي المتاحة للتصحيح.
4: المتاحة المتاحة ثم طبعا هو اختار ثلاث مواد، يعتبر هذا الطلب غير مستكمل إلا لما يدفع الرسوم المحددة لكل مادة هي ريالين ونصف.
3: نعم.
4: وبعد ذلك طبعا الوزارة بتشكل لجنة طلبات مراجعة التصحيح بما يضمن حق الطالب، وسيتم إبلاغ الطالب النتيجة بعد انتهاء أعمال اللجنة. بعض الطلبة يتخوف يقول لا أنا عندي قبول موحد وعندي كذا، لا طبعا في تنسيق الآن وزارة التعليم بين القبول الموحد ودائرة إدارة الامتحانات والاختبارات في هذا الموضوع، أي تعديل سيتحدث النتيجة مباشرة.
3: نعم ممتاز، إذن الصورة واضحة. أنا أترك لك الآن المجال أستاذ أنور يعني رسالة توصلها لأبنائنا الطلبة وكذلك أيضا أولياء الأمور في هذا اليوم المميز بإذن الله تعالى بالنسبة لهم.
4: بإذن الله طبعا أولياء الأمور هم كانوا السند الحقيقي للأبناء، وقفوا وبذلوا وعطوا لهم كل الشكر والتقدير. يعني الشكر بالنسبة لهم يعني مهما شكرنا أولياء الأمور حقهم لا يوفى يعني.
3: نعم.
4: طبعا احنا نقول للطلبة أنتم قادة المستقبل، وهذه النتيجة هي بداية لرحلة طموح جديدة لا تنتهي، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ندعو لكم يعني أجمل الدعوات وبالدرجات العالية، ونبارك لكم مجددا لكل مجتهد ومجتهدة. طبعا نحن دائما نتمنى أن ترتفع رايات النجاح وترسو سفن الإنجاز إلى مرافق الجامعات والكليات بإذن الله تعالى، ومستقبل باهر للجميع. بارك الله فيكم.
3: بارك الله فيكم، شكرا على هذه الرسالة، وإن شاء الله يجد الطالب وولي الأمر ما يفرح إن شاء الله في هذا اليوم بالنتيجة التي يتمناها. شكرا لكم أستاذ أنور، بارك الله فيكم.
4: شكرا
3: شكرا للأستاذ أنور بن عبد الله الخروصي رئيس قسم التصحيح بدائرة إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التعليم.

0: من عام 622 للميلاد كان صادف بداية الهجرة النبوية، الحدث الذي ارتبط به بدء التقويم الهجري. في عام 1790 للميلاد أيضا واحدة من أهم الأحداث التاريخية، اعتماد موقع واشنطن العاصمة مقرا دائما لحكومة الولايات المتحدة. في عام 1945 للميلاد في مثل هاليوم إجراء أول تجربة ناجحة للقنبلة الذرية اختبار ترينتي في الولايات المتحدة.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم مستمعنا العزيز، من عام 1969 كانت قد انطلقت مهمة أبولو 11 إلى القمر، وهي أول رحلة مأهولة انتهت بهبوط الإنسان على سطح القمر. وفي نفس العام أو في نفس اليوم عفوا من عام 1981 في رئاسة وزراء ماليزيا كان قد تقلد هذا المنصب للمرة الأولى رئيس وزراء ماليزيا الشهير مهاتير محمد. في مثل هاليوم من عام 1990 زلزال مدمر ضرب جزيرة لوزون في الفلبين وخلف أكثر من 1000 قتيل. في عام 1990 للميلاد في مثل هاليوم البرلمان الأوكراني أعلن عن سيادة أوكرانيا في خطوة سبقت استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.
1: في مثل هاليوم.
0: وفي مثل هاليوم من عام 1950 16 يوليو منتخب الأوروغواي توج ببطولة كأس العالم بعد فوزه التاريخي على البرازيل بهدفين مقابل هدف في مباراة ماراكانازو الشهيرة على ملعب ماراكانا. في مثل هاليوم من عام 1966 انطلقت منافسات كأس العالم 1966 في إنجلترا. وفي مثل هاليوم من عام 2017 بالتحديد في 16 يوليو روجر فيدرر توج ببطولة ويمبلدون للمرة الثامنة، وهو رقم قياسي في منافسات الرجال.
1: في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم 16 يوليو من عام 1935 افتتح أول موقف سيارات مزود بعدادات الدفع كتجربة في الولايات المتحدة الأمريكية الباركينج ميتر، بعد ذلك انتشرت في دول العالم. في مثل هاليوم من عام 1965 تم افتتاح نفق مونبلان بين فرنسا وإيطاليا، أحد أهم الأنفاق في أوروبا وأجملها كذلك. 2018 16 يوليو في مثل هاليوم كان قد عقد المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي وأثار جدلا واسعا. أما في مثل هاليوم من عام 1856 بدأ أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند ديليسبس، حيث منح والي مصر الخديوي محمد سعيد باشا الامتياز الثاني للحفر، واستغرقت العملية 10 سنوات بمشاركة نحو 1,000,000 عامل مصري، مات منهم أكثر من 120,000 نتيجة الظروف القاسية للحفر. دامت أيامكم إن شاء الله بالمسرات، وكل حدث أنتوا بخير.

0: اشتاق لكم ان شاء الله العافيه وتكون اجواءكم جميله ولطيفه. مستمعينا الكرام اهلا بكم الى برنامجكم صباح الياسمين عبر اثير اذاعه الشباب. ما زلنا مكملين مشوارنا ورحلتنا الصباحيه معكم وننتظر ايضا رسائلكم على 724-42-0009 في حديثنا اليوم عن نتائج الدبلوم العام والترقب على الساعة 4 المساء. إن شاء الله توصل النتائج وإن شاء الله تكون نتائج مبشرة ومفرحة لكم جميعا. أبو أمير الهاشمي من الكامل والوافي يقول صباح الذكريات الجميلة، كانت نتائج الثانوية تصدر في الجريدة ونحتفظ بالقصاصة وكنا كرماء أنذاك نوزع المشروبات الغازية، وما زلت كرماء طبعا لأن الحين شوي صار أبغريد حال هذا الأمر، صار خلاص الناس تعمل حفلات خاصة وأيضا توزيعات ويحجزوا مزارع خاصة للاحتفال بهذه المناسبة. من حقهم يفرحوا بعد العناء والجهد لأبنائهم الطلبة. يقول أبو أمير الهاشمي تخرجت عام 94-93 بنسبة 70% علمي. شوفوا أبو أميرة عادي عنده ذكر النتيجة، أنت كنت تذكر النتيجة عزيزي المستمع خبرنا 724-42-0009 ننتظر رسائلتك. صباح الخير أيضا لسماهر الميمانية. سماهر كم كانت نتيجتك في الدبلوم العام والثانوية العامة؟ صباح الخير أيضا لأم غيث فاطمة عيد المحروقي تقول صباح الخير عليكم جميعا، بعد ننتظر منك المشاركة يا أم غيث. صباح الخير أيضا لأحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد، يصبح على طاقم البرنامج معتز سعيد أهلا بكم جميعا. كيف كانت ليلتكم يوم الأمس مع المباراة اللي كانت يوم الأمس مباراة نصف النهائي في مونديال 26 وكأس العالم 2026؟ كانت المباراة بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي وانتهت بهدفين مقابل هدف للمنتخب الأرجنتيني، وصار الطرف الثاني من النهائي المنتظر إن شاء الله تعالى ضد المنتخب الإسباني. وكذا المنتخب الإنجليزي يغادر البطولة لكن بعد أن يلعب مباراة تحديد المركزين الرابع والثالث ضد المنتخب الفرنسي. طبعا الجماهير اللي تشجع المنتخب الأرجنتيني كانت ليلتها يوم الأمس ليلة ما لا طبيعية أبدا.
1: ريس جيمس في الوسط مع هاري كين، يرجع للخلف هاري كين يرسل كرة بعيدة، وين وجود وين بيلينغهام، الخطورة مازال رايس يلعب لبيلينغهام وروجيرس وتوزيع خطيرة، جول با با با با با با جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول يفعلها من هنا جوردن جول الدقيقة العاشرة، توزيع من هنا ريكا جوردن، طلع الهلال من هنا في القائم الثاني. امسك راسك يا بني، الانجليز متقدمين على ميسي 1-0 بفضل
0: تقدموا الانجليز بهذا الهدف، هدف جوردن في الدقيقة 55 حتى الدقيقة 85 لما سجل إنزو هرنانديز هدف التعادل، وبعدها لوتارو مارتينيز على الدقيقة أو في الدقيقة 90.
1: الأرجنتين بسبع أرواح يفعل إنزو فرنانديز صاروخ تسديد على الجهة اليمنى، أعطوا الناس كاروني هو يبكي، أعطوا الناس كاروني هو يبكي بعد هدف التعديل من إنزو فرنانديز. الأرجنتينيون عادوا عدلوا النتيجة وسيفوزون إذا وصلوا بهكذا الريتم. نعم
0: أعرف مشجعين أمس شجعوا المنتخب الإنجليزي، هم يقولوا من يوم كانوا صغار أنهم يشجعوا المنتخب الإنجليزي، بس المنتخب الإنجليزي مثل ما خبرناكم راح تكون مباراة القادمة ضد المنتخب الفرنسي و لتحديد المركزين الثالث والرابع. أما المباراة النهائية راح تكون إن شاء الله يوم الأحد القادم على الساعة 11 المساء بتوقيت مسقط، رأي كبير. تعرفون من بيكون فيه المحظوظ؟ من اللي شجع برشلونة. ليش؟ لأن هناك لامين يامال لاعب برشلونة، وهنا ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق، فما عندك مشكلة تشجع هذا ولا تشجع هذا. ما في لاعب من هذاك الفريق الثاني، من بيشجعوا وانت تتوقعون؟ إن شاء الله تكون كذا ليلة مفرحة وسعيدة لكافة الجمهور اللي يشجع المنتخبات المتبقية من هذه المنافسات في مونديال 2026 وكأس العالم. ذكركم إن شاء الله الأخبار الرياضية ستأتيكم في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة بعد ساعة تقريبا من الآن مع الزميل العزيز حسين العميري.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قلت لك لا تقفل الباب.
5: المكان ما يفضل لما نغيب، المكان يفضل لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاب عاني خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
1: صباح الأعمال،
2: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. الآن نتناول حديث وموضوع حول نشر ثقافة البحث العلمي في المنظومة التعليمية. لطالما ارتبط البحث العلمي بالأكاديميين والباحثين من حملة الماجستير ومن حملة الماجستير والدكتوراه، إذ يمثل الأداء الفاعل في تحويل المعارف النظرية والقضايا المجتمعية إلى حلول وأفكار واقعية مستدامة تعزز اقتصاد المعرفة وتساهم في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة من خلال منهجية علمية قائمة على اختبار الفرضيات والتحقق والتدقيق في الأدلة والبيانات. ومع تنفيذ مستهدفات رؤية عمان 2040، برزت أولوية نشر ثقافة البحث العلمي واتسع نطاقها لتشغل حيزا من اهتمام المؤسسات الحكومية والخاصة. نتحدث عن واقع ثقافة البحث العلمي في مؤسساتنا التعليمية اليوم رفقة ضيفنا الدكتور عيسى بن سالم الشبيبي، عميد الدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار بجامعة البريمي. دكتور عيسى، يسعد صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بك في صباح الياسمين.
3: صباح النور أخي خالد، شكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة، وصباح الخير لكم وللجميع المستمعين.
2: يا أهلا ومرحبا بك. بداية دكتور، كيف تنظر إلى واقع ثقافة البحث العلمي في مؤسساتنا التعليمية اليوم، وما مدى ترسخها لدى الباحثين والأكاديميين والطلبة المشتغلين في البحث العلمي بشكل عام؟
3: حقيقة البحث العلمي، أنا أعتقد أن ثقافة البحث العلمي في سلطنة عمان الحمد لله أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 10 سنوات.
2: نعم.
3: هناك اهتمام واضح من قبل الجهات الحكومية المتمثلة في هيئة البحث العلمي والابتكار، وزارة التعليم وغيرها من الجهات الحكومية. أيضا بدأ القطاع الخاص أيضا يشارك في هذا الاهتمام والدعم. من ناحية الجامعات أيضا بدأت تزيد اهتمامها بالبحث العلمي، وهذا يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040 كما تفضلت أخي خالد، التي جعلت البحث العلمي والابتكار أحد المحركات التنمية.
2: نعم.
3: لكن في المقابل يعني نتمنى أيضا أن يكون البحث العلمي ليس مجرد مادة يدرسها الطالب أو مشروع تخرج أو للأكاديميين، هو شرط للترقية الأكاديمية. إن شاء الله نتمنى أن يكون البحث العلمي يتحول إلى أسلوب تفكير، يعني عندما يواجه الطالب أو الموظف أو الباحث أي مشكلة أو أي تحدي يبدأ يسأل أسئلة لحل هذا التحدي، فيكون أسلوب حياة بدل أن يكون هو فقط محصور بالفصل الدراسي أو كأداة ترقية أكاديمية وغيرها.
2: نعم، يكون هذا الأمر دكتور أعتقد من خلال نشر البحث العلمي نفسه، وأيضا اتخاذه كأسلوب حياة مثل ما تفضلت بالذكر، وكذلك أيضا يعني تطبيقه على أرض الواقع بموضوعات مختلفة. طبعا كيف يكون أو إيش هي الآلية أو البرامج اللي تتبناها الجهات المعنية بالبحث العلمي معنا في سلطنة عمان دكتور لنشر ثقافة البحث العلمي وتحفيز أعضاء الهيئة التعليمية على ممارسة داخل البيئة الأكاديمية بشكل عام؟
3: الحقيقة أن هناك جهود كثيرة أخي خالد، سواء مثل ما تفضلت مع الجهات هيئة البحث العلمي والابتكار ووزارة التعليم، يعني أصبحت في برامج معروفة لدى المجتمع الأكاديمي مثل برنامج التمويل المؤسسي ومبنى الكفاءة الذي يدعم المشاريع البحثية، وبرنامج المشاريع الاستراتيجية، برنامج دعم النشر العلمي، تشجيع التعاون مع الجامعات وغيرها. أيضا داخل الجامعات أصبح لديهم برامجهم الخاصة، مثلا في جامعة البريمي نحن نركز على تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تكوين فرق، على النشر العلمي، على المشاركة في المؤتمرات، أصبح الآن معنا أكثر من 700 ورقة علمية منشورة في مجلات علمية محكمة. أصبح لدينا في جامعة الدليم أكثر من 6000 اقتباس، بمعنى أن بحوث جامعة الدليم وغيرها من جامعاتنا في السلطنة تصل إلى الباحث في أي بقعة من بقاع العالم. أصبح أيضا باحثين شاركوا في أكثر من 130 مؤتمر بحثي. طبعا كل هذه جهود، تضافر الجهود سواء من جهات حكومية، من جامعات، من قطاع خاص، لا شك أنه راح يدفع بحراك البحثي والابتكاري في السلطنة.
2: نعم، لكن هناك أيضا تحديات دكتور عيسى تواجه انتشار ثقافة البحث العلمي في المجتمع. ما هي هذه أبرز، أو ما هي أبرز هذه التحديات، وكيف بالإمكان تجاوزها لتعزيز مكانتها ضمن يعني خططنا الاستراتيجية المتعلقة بقطاع البحث العلمي بشكل عام في بناء ما يعرف باقتصاد المعرفة؟
3: بالضبط خالد، يعني يمكن أبرز التحدي مثل ما ذكرت في البداية أن ما زال ثقافة البحث العلمي يجب أن تترسخ في كل المستويات، ابتداء من المدرسة إلى المجتمع حتى الأسرة. يعني ما زال الآن مفهوم البحث العلمي هو أداة ترقية أكاديمية أو مشروع تخرج محصور ربما في المجتمع الأكاديمي وفي الجامعات، لكن نتمنى أن هذه يعني الثقافة تتوسع حتى تصل الطالب في المدرسة، الأسرة وغيرها. التحدي الثاني ربما أن بعض الباحثين في الجامعات يواجهون ربما ضغط في الوقت، أحيانا الأعباء التدريسية يعني تقلل من الوقت المخصص للبحث العلمي. طبعا هذا تحدي ليس في جامعاتنا العمانية، يعني تحدي في جميع الجامعات. يوجد تحدي يتعلق بربط نتائج الأبحاث باحتياجات المجتمع. أحيانا كلما اقترب موضوع البحث من احتياج حقيقي في المجتمع أو تحدي يواجه القطاع الخاص، كلما كان قيمته الإضافية أو قيمته المضافة لا شك وأثره بيكون أعلى من أن يكون بحث فقط نظري، أو أنه يعالج مشكلة ربما لا تتناول تحدي مباشر في مجتمعنا العماني أو الاقتصاد العماني.
2: نعم.
3: لذلك نحن محتاجين كثير من الشراكات أو تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاعين والمفهوم الخاص وربط هذه المشاريع باحتياجاتهم الحقيقية.
2: نعم، وأيضا تنفيذها لربما في سوق العمل إذا كانت تتوافق مع سوق العمل هنا في سلطنة عمان، أو حتى في أي قطاع آخر، أو يتم يعني تبنيها بأي طريقة أخرى وسط اهتمام كبير طبعا مثل ما ذكرت دكتور من مثلا هيئة البحث العلمي والابتكار، وأيضا المؤسسات التعليمية للدراسات العليا بشكل عام في نشر ثقافة البحث العلمي وتطبيقه وأيضا اتساع نطاقه. ما هي الكلمة التي تود أن تذكرها في هذا الموضوع مع نهاية هذا اللقاء دكتور؟
3: أعتقد أن من المهم أن نغرس ثقافة البحث العلمي المدرسة مثل ما قلت. والحمد لله لأن رؤية عمان 2040 أعطت هذا الموضوع أهمية كبيرة، لأن الآن النجاح لا يقاس أيضا بعدد الأبحاث، إنما مدى تأثير هذه الأبحاث على الاقتصاد، على المجتمع. أوجه أيضا رسالتي لطلبتنا، لباحثينا، أن البحث العلمي ليس بالأمر الصعب، إنما هو أداة لاكتشاف العالم. يبدأ بسؤال ثم ابتكار ثم مشروع ناجح ربما يعالج مشكلة ويحدث أثر في المجتمع.
2: نعم، بإذن الله كل التوفيق إن شاء الله للباحثين العلميين وأيضا للمجال بشكل عام والقطاع بشكل عام، ولكم أنتم أيضا من تبذل الجهود الخاصة بالارتقاء بقطاع البحث العلمي في سلطنة عمان. شكرا لكم دكتور عيسى، بارك الله فيكم.
3: شكرا أخي خالد، بارك الله فيكم.
2: شكرا للدكتور عيسى بن سالم الشبيبي، عميد الدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار بجامعة البريمي. كنا نتحدث معه عن ثقافة البحث العلمي في المنظومة التعليمية. نواصل مشوارنا معكم في صباح الياسمين.

0: صباح الخير والعافية عليكم مستمعينا الكرام، حياكم الله من جديد في رحلتنا الصباحية معكم في صباح الياسمين. اليوم نسولف عن موضوع نتائج الدبلوم التعليم العام اللي راح تكون إن شاء الله متاحة للجميع على الساعة 4 العصر، وإن شاء الله توصلكم بنتائج مبشرة ومفرحة لأبنائكم الطلبة. نسأل كيف بإمكانكم أنكم تحاول أنكم تشيلوا التوتر من أبنائكم الطلبة في هذا اليوم بالتحديد، وكذلك أيضا كيف تترقبوا هذه النتائج، إيش الأشياء اللي يعني بالعادة تكون حاضرة معكم أثناء انتظاركم لهذه النتائج، إيش ذكرياتك أيضا مع نتيجتك لما كنت في دبلوم التعليم العام أو الثانوية العامة سابقا، وإذا بتخبرنا بعد نسبتك بعد زين. صباح الخير لعامر الراسبي، وتحية صباحية أيضا لأبو ياسين. يلا أبو ياسين ننتظر منك المشاركة. صباح الخير أيضا لمحمد بن ناصر زهيم الهاشمي من الكامل والوافي، يسعد صباحك بكل خير، يقول صباح النور وطني الغالي الخميس الونيس، نتمنى لكم جميعا إجازة سعيدة وأيام مليئة بالأفراح والمسرات. شكرا لك يا محمد، وصباحك خير وبركة. إن شاء الله صباح فيه الطاقة والحيوية والصحة والسلامة.
1: وانتم بصحة وسلامة.
0: هل أنت من يرمون قشور الفاكهة بعد يعني التلذذ ب طعمها لكل فاكهة، وأيضا بعد أكل الفاكهة هل أنت ترمي قشور الفاكهة أم لا؟ هناك معلومة قد تجعل الخبز أكثر فائدة من قشور الفاكهة، لذلك لا ترميها. أغلبنا يتخلص مستمعنا العزيز من قشور الفاكهة باستمرار، لكن يبدو أنه يمكن الاستفادة من بعضها بدل رميها. فقد اكتشف باحثون أن الأصباغ الموجودة في قشور الفاكهة قليلة الاستخدام قادرة على تحمل عملية الخبز مع الحفاظ على القيمة الغذائية للخبز اليومي. ووفق دورية فود كيمستري، يستهلك الشخص العادي 24 كيلوغرام من الخبز سنويا، أي ما يزيد عن نصف كيلوغرام أسبوعيا، فيما يقول بعض العلماء أنهم اكتشفوا طريقة لجعل الخبز أكثر فائدة غذائية وربما ألذ طعما بفضل إضافة فاكهة مميزة. في التفاصيل، نشر باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية بقيادة البروفيسور تشو ويبياو نتائج دراسات حول طرق استخلاص المركبات النشطة بيولوجيا من قشور فاكهة التنين الحمراء لإضافتها مباشرة إلى عجينة الخبز. وجدت الدراسة المنشورة في دورية كيمياء الغذاء أن رغيف الخبز الذي يحتوي على هذه المركبات يتمتع بنشاط مضاد للأكسدة، يزيد عن 3 أضعاف نشاط الخبز الأبيض العادي، فضلا عن انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم. أما الأفضل من ذلك فاكتشافهم أن هذه الفوائد تبقى حتى بعد عملية الهضم وليس فقط بعد الخبز، كما أن الإضافة الجديدة للخبز لم تتطلب سوى تغييرات طفيفة في طريقة صنعه الأساسية. واختبر فريق الباحثين تركيزات مختلفة من المستخلص في عجين القمح، وتوصلوا إلى أن التركيز الأمثل هو 0.75%، والذي أنتج رغيفا أقل صلابة ومضغا بشكل ملحوظ من الخبز الأبيض العادي دون أن يصبح لزجا أو يفقد بنيته. كما أوضح تشوب ويبياو من اشتغل على هذه الدراسة أن الطعم أو الأطعمة الأساسية الوظيفية مثل الخبز المدعم بمستخلص بذور العنب توفر فيه طريقة عملية لإدخال المركبات النشطة بيولوجيا في النظام الغذائي اليومي. ومع ارتفاع معدلات الإصابة بداء السكري عالميا، الله يسلمكم إن شاء الله، فإن تحسين القيمة الغذائية للأطعمة الشائعة شائعة الاستهلاك يمكن أن يساعد في خفض الحمل الجلايسيمي وتعزيز تناول مضادات الأكسدة دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في العادات الغذائية. لذلك من المهم أن يتم إدخال بين الفترة والأخرى بعض من قشور الفاكهة طبعا اللي قابلة للخبز في صناعة الخبز، وبعد ذلك التلذذ بطعمها، أو حتى أيضا اللي يعني بإمكانك أنك أنت تشوفها مناسبة وأيضا قابلية الأكل تكون يعني موجودة عندك، لي يعني خبز يكون فيه قشور الفاكهة. طبعا في الصيف احنا نحب بعض الفواكه الحلوة والجميلة اللي ايضا منها كذا ترطيب للجسم، لكن انت ايش فاكهتك اللي تحبها مستمعنا العزيز؟ فاكهة كذا صيفية جميلة، تحب الرمان مثلا ولا الخوخ او حتى العنب او حتى البرتقالة مثل ما تقول هذه الأغنية.

الرمان أو التين أو حتى كذا بعض من الفواكه الجميلة. عليكم بالعافية وإن شاء الله تكونوا دائما أنتم بصحة وعافية. صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير لكل من يرسل رسالته على 724-42-009. منهم أبو عمان يقول بخصوص التشجيع في النهائي، لا يهمني يا مال أو غيره أو برشلونة أو ريال مدريد، أنا راح أشجع المنتخب اللي دعم ويدعم القضية الفلسطينية اللي هو منتخب إسبانيا. ونقول أعرف جمهور ذاك المنتخب بيقولوا إيش دخل هذا الأمر، ونفس الوقت فيه لاعب مسلم، يعني منتخب إسبانيا يقصد. إن شاء الله التوفيق لكل المنتخبات اللي يشجعونها مستمعين الكرام، سواء منتخب إسبانيا أو منتخب الأرجنتين المتأهلين للمباراة النهائية اللي راح تكون إن شاء الله يوم الأحد القادم على الساعة 11 المساء بتوقيت سلطنة عمان. شكرا لك يا أبو عمان، يقول لكم ودي واحترامي ويبشركم الله بما يسركم ويسر خواطركم. شكرا لك يا أبو عمان، أبو عمان، وصباحك خير وبركة. نكمل مشوارنا معكم في صباح الياسمين، أهلا بكم جميعا.

الغايب اللي صار لفترة طويلة عنكم، عادي بإمكانكم ترسلوا له رسالة تقولوا له اشتقنا لك، خلنا نشوفك اليوم الخميس ونلتقي إن شاء الله مع بعض، وصباحكم خير وبركة، وتسمعوا الأخبار الحلوة الجميلة إن شاء الله مع بداية هذا اليوم، يوم مميز لكم جميعا بإذن الله تعالى، وحياكم الله معنا في صباح الياسمين. كيف الأجواء معكم في الخارج؟ كيف الأجواء في ولاياتكم ومحافظاتكم؟ إن شاء الله تكون أجواء لطيفة وجميلة. واللي موجود في محافظة ظفار ويسمعنا الحين، وين الوجهة؟ وادي دربات، المغسيل، ولا وجهتكم الخاصة؟ خبرونا، يمكن نروح في يوم من الأيام بعد. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. احنا نكمل مشوارنا معكم في صباح الياسمين. لا تنسوا موضوع حلقتنا في هذا الصباح، موضوع الدردشة، اللي ننتظر مشاركاتكم فيه على 7244209 عن نتائج الدبلوم العام اللي راح تكون إن شاء الله موجودة اليوم ومتاحة للجميع على الساعة 4 العصر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: صباح الأعمال.
5: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في صباح الياسمين، ومحطة حوارية جديدة نتناول فيها هذه المرة حديث حول أهمية مؤشرات الأداء البيئي وجهود هيئة البيئة في تعزيز الرقابة والمحميات الطبيعية. تمثل مؤشرات الأداء البيئي الدولية أداة مهمة لقياس مدى تقدم الدول في مسارات الاستدامة، إذ تعتمد على محاور متعددة تشمل العمل المناخي وصون التنوع الأحيائي وجودة الهواء والصحة البيئية وحيوية النظم البيئية، وتكتسب أهمية خاصة في سلطنة عمان لكونها مرآة تعكس أثر السياسات الوطنية في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للموارد. حول هذا الموضوع حديث بتفاصيل أبرز رفقة ضيفتنا عبر الاتصال الأستاذة مروة بنت حمد المحروقي المتحدث الرسمي لهيئة البيئة. أستاذة مروة، يسعد صباحكم بكل خير، حياك الله معنا.
6: صباح الخير أخي خالد، وشكرا لكم هذه الاستضافة الطيبة.
5: يا أهلا ومرحبا. بداية، لماذا تعد مؤشرات الأداء البيئي الدولية مهمة؟ كيف تنعكس جهود هيئة البيئة الميدانية، يعني على سبيل المثال الاتفاقيتين الأخيرتين، على تحسين هذه المؤشرات مستقبلا؟
6: نعم، حقيقة أخي خالد، هو اليوم أصبحت مؤشرات الأداء البيئي، يعني مثل ما ذكرت، أحد الأدوات التي تقيس قدرة الدول على تحقيق يعني أهداف التنمية المستدامة، ويعني لا تكتفي بقياس الواقع البيئي لكن كذلك تقيس مدى نجاح السياسات الحكومية وكفاءة إدارتها للموارد الطبيعية، وكذلك أثر المشاريع التنموية على البيئة وجودة الحياة. لذلك حقيقة تولي سلطنة عمان هذا الملف اهتمام كبير، باعتبار أنه يعني أحد المؤشرات التي تعكس نجاح الدولة في تحقيق مستهدفات كذلك رؤية عمان 2040. وطبعا احنا نعرف أنه الرؤية يعني أرست أنه لابد أن يكون هناك يعني توازن ما بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة، ولله الحمد يعني حقيقة أثمرت هذه الجهود عن تقدم سلطنة عمان إلى المرتبة 49 عالميا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2026. يعني تقدمنا 6 مراكز يعني عالمية مقارنة بعام 2024، إلى جانب أنه تم تحقيق المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في محور حيوية النظم البيئية، والمرتبة 12 عالميا كذلك في هذا المحور. هذا الإنجاز حقيقة لم يكن وليد فترة قصيرة، وإنما كان نتيجة عمل وطني متكامل شاركت فيه حقيقة جميع يعني جميع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع البيئي وكذلك الجهات الخاصة. وارتكز حقيقة هذا الجهد على تطوير السياسات وتعزيز جودة البيانات الوطنية وتنفيذ عدد من المشاريع البيئية النوعية على أرض الواقع. من هذا المنطلق كذلك جاءت الاتفاقيتان اللتان وقعتهما هيئة البيئة مؤخرا، وتمثل حقيقة نموذج للشراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. فقد وقعت الهيئة اتفاقية مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة لتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش البيئية، يعني كان الهدف منها توفير الكوادر كذلك البشرية المؤهلة والوسائل التشغيلية اللازمة، بما يعني يعزز كفاءة الرقابة البيئية ويرفع مستوى الامتثال للتشريعات البيئية، وإلى جانب أنه يحد من المخالفات ويعزز حماية الموارد الطبيعية. كذلك حقيقة وقعت الهيئة اتفاقية أخرى لتنفيذ مشروع تطوير محمية حديقة السليل الطبيعية، وذلك بالتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وكذلك الشركة العمانية الهندية للسماد موسكو، في إطار الشراكة ما بين القطاع الخاص وهيئة البيئة لدعم المبادرات البيئية وكذلك التنموية. يهدف مشروع تطوير المحمية حقيقة لتكون هذه المحمية وجهة رائدة للسياحة البيئية فيما بعد، من خلال طبعا إنشاء مركز للزوار ومرافق إدارية وخدمية، عيادة بيطرية، وكذلك مجمعات حديثة لإيواء ورعاية الحيوانات، ولم ننسى تطوير كذلك مسارات للمشي لمن يرغب في المشي والاستمتاع بجمال المحمية. هناك مرافق تعليمية وتوعوية طبعا بما يسهم في حقيقة يعني يعني تعزيز كذلك حماية الغزال العربي الموجود في هذا المحمية والأنواع الفطرية الأخرى، وبهدف كذلك رفع كفاءة إدارة المحمية. لما ننظر حقيقة إلى هذه المشاريع من زاوية المؤشرات الدولية، لو نربطها بالمؤشرات الدولية، يعني نجد إنها ليست مجرد مشاريع تطويرية وإنما استثمارات وطنية يعني تعزز رفع الأداء البيئي. لأنه حقيقة مؤشر الأداء البيئي يقيس مدى نجاح الدول في حماية، مثل ما ذكرت أخي خالد، في حماية التنوع الأحيائي وتعزيز كذلك الامتثال البيئي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وهي جميعا يعني أهداف تخدمها هذه المشاريع بصورة مباشرة.
5: نعم، عندما نتحدث يعني عن تصنيفات على مستوى إقليمي، نتحدث عن 49 عالميا مثل ما ذكرتي أستاذة، كذلك أيضا الثانية خليجيا، الثانية عربيا، الثالثة على مستوى الشرق الأوسط، سلطنة عمان تحل في هذه المراكز. هذا يعني يعكس تقدم نجاح الجهود الوطنية في الاستراتيجية الخاصة أو استراتيجية وطنية الخاصة بما يعني يعرف بالاستدامة البيئية وتعزيز حماية البيئة. كيف يتواكب ذلك أيضا مع مستهدفات رؤية عمان 2040 ويعزز حضور سلطنة عمان في مؤشرات دولية، والحفاظ أيضا أو الاستدامة إن صح التعبير هذه المرة في هذه المراكز والحفاظ عليها وحتى أيضا تقدم فيها مستقبلا؟
6: نعم، حقيقة أنه يعني إحنا ننظر إلى هذه النتائج باعتبارها إنجاز وطني، وحقيقة يعكس كذلك يعني تقدم السلطنة إلى هذه المراتب، يعني بأنه يعني يمكن ربما أذكر ما ذكرت سابقا أنه كذلك حققت السلطنة المرتبة 12 على مستوى الشرق الأوسط في حيوية النظم البيئية، وكذلك المرتبة 53 عالميا في مجال الصحة البيئية. حقيقة هذه النتائج يعني تؤكد أن التقدم ما كان في جانب واحد، وإنما كان في منظومة بيئية متكاملة، كانت هناك جوانب عديدة أسهمت في هذا في هذا في هذه النتائج، مثل ما ذكرت وجود رؤية وطنية واضحة، التطوير المستمر للسياسات والتشريعات، كذلك هناك البرامج والمشروعات الوطنية في مجالات متنوعة، والاهتمام بجودة البيانات الوطنية وموائمتها. حقيقة هناك جهود ومبادرات وطنية نفذتها سلطنة عمان خلال الماضي يعني الأعوام الماضية أسهمت في هذا التقدم، وحقيقة يعني سوف تنعكس حقيقة كل هذه المبادرات في يعني تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. احنا نعلم انه مؤشر الأداء البيئي هو احد المؤشرات الاستراتيجية في رؤية عمان 2040. تحقيق انجاز كبير في هذا المؤشر، يعني ذلك انه يعني احنا اقتربنا من يعني تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
5: نعم.
6: يعني حقيقة حددت الرؤية مستهدف واضح يتمثل في وصول سلطنة عمان الى ضمن افضل 40 دولة عالميا بحلول عام 2030، ثم افضل 20 دولة عالميا بحلول عام 2040. اليوم حقيقة احنا يعني اقرب ما يكون الى تحقيق يعني مستهدف 2030، وهو ما يعكس انه الخطط الوطنية في المجال البيئي تسير في الاتجاه الصحيح، كما ان مختلف البرامج البيئية سواء كان في التنوع الاحيائي او جودة الهواء او الاقتصاد الدائري او العمل المناخي مثل ما ذكرت، يعني صممت بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية واهداف التنمية المستدامة.
5: نعم. انا سؤالي الاخير لك استاذة مروة حول كيف لنا ان نحافظ على هذه المراكز المتقدمة من خلال يعني مشروعات يعني تعنى بحماية البيئة وأيضا الاستدامة البيئية بشكل مختلف، وأن يكون أيضا المجتمع شريك في تحقيق كل ذلك.
6: نعم، يعني احنا ننظر إلى هذه النتيجة باعتبارها محطة مهمة في مسيرة يعني في مسيرة مستمرة وليست نهاية الطريق. هو طبعا لابد أن يكون هناك في مواصلة لتحسين الأداء والمحافظة على المؤشرات التي حققتها سلطنة عمان في هذه يعني كمراكز متقدمة، العمل كذلك على تطوير المؤشرات التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من التحسن بما يحقق مستهدفات رؤية عمان 2040. يعني لو نتحدث عن يعني دور المجتمع كذلك، أستطيع أن أقول إنه نجاح أي سياسة أو مشروع بيئي يعتمد بدرجة كبيرة على وعي المجتمع ومشاركته.
5: صحيح.
6: كل فرد يستطيع أن يكون شريك في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، سواء من خلال ترشيد استهلاك المياه أو استهلاك الطاقة، كذلك المحافظة على نظافة المواقع الطبيعية، الحد من يعني إلقاء النفايات أو إنتاج النفايات،

0: إنه ما حققته سلطنة عمان في مؤشر الأداء البيئي يعني حقيقة يمثل محطة مهمة، لكن ليس الهدف النهائي. الهدف النهائي الحقيقي هو بناء بيئة مستدامة واقتصاد أكثر كفاءة إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى، وأيضا نتقدم في هذه المراكز في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى، وتحقيق مراكز أفضل من خلال هذه المؤشرات، مؤشرات الأداء البيئي لعام 2026 إن شاء الله في الأعوام القادمة. شكرا لكم أستاذة مروة، بارك الله فيكم. شكرا
0: لكم.
1: شكرا للأستاذة مروة بنت حمد المحروقي المتحدث الرسمي لهيئة البيئة، كنا نتحدث معها عن تحقيق سلطنة عمان 6 مراكز في مؤشرات الأداء البيئي لعام 2026.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، وصباح الياسمين، صباح الورد والجمال. والورد كان في شهر ابريل وموسمه في ولاية الجبل الأخضر، اللي بالمناسبة اليوم تنطلق فيها فعاليات مهرجان الجبل الأخضر، فعاليات متجددة تدعم الحراك السياحي والاقتصادي. تنطلق مساء اليوم برعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026 الذي تنظم محافظة الداخلية بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، وبالشراكة مع شركة أوكيو لشبكات الغاز، وذلك بميدان الاحتفالات في ولاية الجبل الأخضر، ويستمر حتى 29 من أغسطس المقبل، مقدما على مدى 45 يوما برنامجا متنوعا من الفعاليات والتجارب النوعية الجديدة التي تعزز مكانة الولاية باعتبارها وجهة سياحية رائدة خلال موسم الصيف وتدعم الحراك الاقتصادي والمجتمعي بالمحافظة. إذا ما كنت رايح صلالة، اجعل من وجهتك الجبل الأخضر، قريب ما بعيد، ولكن استمتع بأجواء الجبل الأخضر، وخاصة مع انطلاق هذا المهرجان، مهرجان الجبل الأخضر، اللي تم استثمار فيه بالمناسبة 13 مليون ريال عماني لرفع جاهزية المرافق والخدمات في الولاية، ولاية الجبل الأخضر الجميلة هناك في محافظة الداخلية.

إن شاء الله توصل نتائج طلبة الدبلوم العام اليوم على الساعة 4 العصر بخبر مفرح ومبشر إن شاء الله لأبنائكم الطلبة مستمعينا الكرام. بعد الفاصل إن شاء الله راح يطل عليكم الزميل حسين العميري وأخبار المونديال اللي كانت فيه يوم الأمس ليلة سعيدة لجماهير المنتخب الأرجنتيني اللي فاز على منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف في ليلة كروية كانت ماتعة ومثيرة للجمهور بشكل عام ولمحبي التانجو بشكل خاص.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور, قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة, وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه, نستبق المستقبل.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة, القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة, الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي, وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية, بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار, وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك, فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: ليش قفل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب, المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي,
4: الأماكن ما تحتاج أجساد, تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا في أخبار مونديال 2026، يصحبكم فيها حسين العميري. الأرجنتين تواصل رحلة الدفاع عن لقبها بنجاح وتطيح بأحلام إنجلترا في ملامسة اللقب، وبعد أن ظلت متأخرة بهدف حتى الدقائق الأخيرة نجحت الأرجنتين في قلب النتيجة بهدفين متتاليتين، منهية المباراة في أوقاتها الأصلية ومترجمة أفضليتها المطلقة في الشوط الثاني. وأضافت النتيجة فصلا جديدا لا ينسى إلى واحدة من أكثر المنافسات شراسة في عالم كرة القدم، وهي مواجهة تزخر بالتاريخ والعاطفة والتوتر منذ صافرة البداية. وبالنسبة لإنجلترا، تبددت أحلام بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 66 حين حققت لقبها الوحيد بصورة قاسية في الدقائق الأخيرة، بينما احتفلت الأرجنتين بعودة أبقت على آمالها في إحراز لقب عالمي جديد.
1: حاول يمر من أمام جيت سبينس، خليت له الانتساء، رجعت الخلف، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، تسديدة وجول. با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با إنزو فرنانديز، الأرجنتين بسبع أرواح يفعلها إنزو فرنانديز، صاروخ تسديدة على الجهة اليمنى، أعطوا الناس كاروني هو يبكي، أعطوا الناس كاروني هو يبكي. فرنانديز، الأرجنتينيون عادوا، عدلوا النتيجة وسيفوزون إذا وصلوا بهكذا ريتم. نعم، المدرب توخيل اقحم المدافعين في العشر دقائق الأخيرة فدفع الثمن بهكذا الشكل. هاي الكرة وهاي اللعبة، اللعبة من هنا ميسي مش متسلل، رجعت له الكرة ولعبها مرة ثانية، كرة ميسي لأنزو فرنانديز، سددها بقوة في الزاوية اليمنى لمرمى بيكفورد. الكرة لكوليان ألفاريز تلعب مع إنزو فرنانديز، وكوليان ألفاريز نيكولاس غونزاليس، نيكولاس يلعبها في العمق، هاي خطيرة، التسديدة، با با با با با با با ميسي، با با با ميسي، وجيت سبينس القائم الأيسر يسد هذه الكرة، ميسي يدخل، ميسي وزع القائمة الثانية رأسية، با با با با با با با با با با با با با با أرجنتينا، الجول الثاني يا سلام، لاوتارو مارتينيز يسجل الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة على الإنجليز ويضيف الهدف الثاني، لاوتارو مارتينيز وجول. يا له من أرجنتين في الشوط الثاني، يا له من أرجنتين في الأنفاس الأخيرة، الإنجليز انهاروا تماما، توخيل أخطأ في تغييراته، كان التقدير مخاطئ، الإنجليز يبكون في المدرجات. هاي اللعبة وهاي الكرة ضربت في القائم الأيسر، رجعت من هنا لليو، جيت سبينس تدخل، ليو استرجعها مرة ثانية، ارسلها في القائم الثاني وبيمنى، راوغ باليسرى والزحب اليمنى، أولا لا يا مارتينيز، لاوتارو بالراس يرتقي، شيبات فارغة ويسجل الهدف الثاني للأرجنتين، فوز مستحق للمنتخب الأرجنتيني بالهدف الثاني بهكذا الشكل. يا جونستون صاح، تفوق لاوتارو مارتينيز في القائمة الثاني، جنونهم الأولاد الصغار.
0: وفي ليلة جنونية وتحت أنظار الملايين حول العالم، ضرب الإعصار الأرجنتيني بكل قوته في الأنفاس الأخيرة، وكتب ميسي تاريخا جديدا مع منتخب بلاده في كأس العالم، حيث سجل أرقاما قياسية غير مسبوقة في البطولة بعد قيادته الأرجنتين إلى النهائي. أحكم ميسي قبضته على صدارته التاريخية بوصفه أكثر من صنع أهدافا في تاريخ كأس العالم برصيد 12 هدفا، كما انفرد بالرقم القياسي بوصفه أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ الأدوار الإقصائية للمونديال خلال آخر 60 عاما، متخطيا جميع الأساطير بـ10 أهداف. وبات ميسي ثاني لاعب فقط في تاريخ كرة القدم يصل إلى المباراة النهائية لكأس العالم 3 مرات، 2014، 22 و26، ليعادل الإنجاز التاريخي للبرازيلي كافو. كما عزز رقمه القياسي التاريخي بوصفه أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم، مسجلا مباراته رقم 33 في البطولة. وحسم ميسي أول مواجهة تاريخية أمام إنجلترا في مسيرته لينجح في تدوين اسمه بوصفه قائدا لأول فوز للأرجنتين على إنجلترا في الوقت الأصلي بكأس العالم منذ مواجهتهما بدور الثمانية لمونديال 86 الشهيرة بمباراة مارادونا.
2: الأرجنتين في فرصة، للأرجنتين في انطلاقة، للأرجنتين في كرة، ما زالت عرضية تأتي. الله، فليفتح التاريخ ذراعي، فليشهد العالم على لحظة ليدوي للمجد رقما للخلود. دعني لا أسميك ليو بل أسميك التاريخ نفسه، فيا أيها التاريخ أصبحت هدف كؤوس العالم على مدار التاريخ. ليو ليو ليو ليو ليو، نعم هو من يسجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، هو من يحطم الأرقام تلو الأرقام. ليو يا ليو يا ليو، وهل تبقى لك في تاريخ شيئا لتفعله؟ وهل تبقى لك شيئا في تاريخ لتختم؟ أنت لم تطارد الأرقام، لكن هي من طاردتك يا ليو.
0: وفتحت الصحافة الإنجليزية أبواب الانتقاد على مصراعيها، معتبرة أن المنتخب أهدر فرصة تاريخية للوصول إلى النهائي بسبب التراجع الدفاعي في الدقائق الأخيرة. ووصفت صحيفة The Guardian النهاية بأنها مؤلمة لجماهير الأسود الثلاثة بعدما كانت إنجلترا على بعد دقائق من التأهل. وألقت صحيفة ذا تيليغراف الضوء على القرارات الفنية للمدرب توماس توخيل، معتبرة أن إجراءاته الدفاعية بعد هدف التقدم كانت نقطة التحول في المباراة. فيما رأت صحيفة الاندبندنت أن إنجلترا تخلت عن شخصيتها الهجومية بمجرد التقدم في النتيجة، وهو ما سمح للأرجنتين بفرض إيقاعها حتى النهاية. وجاءت صحيفة ذا صن بعنوان حمل الكثير من الإحباط بعدما وصفت خروج إنجلترا بأنه سقوط مؤلم في اللحظات الأخيرة، مؤكدة أن هدف لاوتارو مارتينيز في الوقت بدل الضائع أنهى حلم المنتخب الإنجليزي بطريقة قاسية.
1: الكرة بعيدة، وين وجود، وين بيلينغهام؟ الخطورة مازال، رايس يلعب لبيلينغهام وروجيرس وتوزيع خطيرة. جول با با با با با با جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول يفعلها من هنا جاردن. جول الدقيقة العاشرة، توزيع من هنا ريكا جاردن، طلع الهلال من هنا في القائم الثاني. امسك راسك يا بني، الإنجليز متقدمين على ميسي 1-0 بفضل جوردن. نعم 1-0 في الدقيقة العاشرة. بيل بيكام فرحان، كل الإنجليز يتعانقون. هاي اللعبة وهاي الكرة، هرب من هناك روجيرس على الجهة اليمنى. الكرة الخطأ هنا، رايس لحقها، جوردن لم يكن متسللا، من هناك روجيرس لم يكن في وضع التسلل، ولا هو ولا جوردن، وجاء الجول الأول. 1-0 للإنجليز أمام الأرجنتين. ميسي يرجع لإنزو فرنانديز، هرب إنزو، إنزو من هنا، سيميوني سيميوني سيميوني سيميوني سيميوني سيميوني، جود بابا، رائع جيت سبينس، بروعة يخرجها ركنية. ممكن لقطة مثل هذه، لعبة مثل هذه، كرة مثل هذه تخلي الإنجليز يصير عندهم سبع أرواح. شوف التدخل كم كان رائع هنا من جيت سبينس. إنزو فرنانديز، إنزو فرنانديز يلعب من هنا لليو ميسي، ميسي العرضية البعيدة القائمة الثانية، هاي صعبة، أوه، خرجها دفاع المنتخب الإنجليزي وراحت من هنالك ضربة مرمى لصالح الحارس بيكفورد بعد التدخل من ماكاليستير. أول كرة بالرأس في القائمة الثانية من هنا من نيكولاس غونزاليس. واو، شفتوا جون ستونز. تسترجع من هنا عن طريق مولينا، ترجع له مرة ثانية من عند إنزو. مولينا يبحث عن ليو، وجده على الجهة اليمنى. ميسي وتوزيعه هيلو. با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با يخرجها بأعجوبة. نعم يا بيكفورد، ذكرتنا ببونكس عندما صد كرة بولي ذات وقت. يا سلام عليك يا بونكس، اخرجها بروعة وبأعجوبة هذه الرأسية من نيكولاس غونزاليس. لولو يا بيكفورد، المجانين يبدعون. نعم ابدع بيكفورد في هذه الكرة.
0: القصر الملكي في مدريد يعلن أن ملك إسبانيا فيليبي السادس سيحضر مباراة منتخب بلاده في نهائي مونديال 26 المقرر الأحد في إيست رادرفورد بضواحي نيويورك. وسبق للملك فيليبي أن حضر مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بين إسبانيا والأورغواي، والتي تفوقت فيها إسبانيا بهدف، وأقيمت في غوادالاخارا المكسيكية. وتأمل إسبانيا الفوز باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخها بعد الأولى في عام 2010 في جنوب أفريقيا، حين فازت في المباراة النهائية على هولندا بهدف وحيد.
3: قوة لحد ما فماش واحدة واثنين. بارو بارو الثاني، بيدرو بارو، كجول كجول كجول، جولاسو، فينال فينال، نهائي الماتادور يطير إلى نهائي نيويورك في السفر. مش ممكن على الروعة، مش ممكن على الكرة، مش ممكن على الابداع. هنا تتوقف مسير ديدي ديشان. صعب العودة يا كيليان، صعب الرجوع يا كيليان، احن اليك بالرجوع ولكن لا رجوع. اسبانيا لا فوريا، اسبانيا اضرب. 2-0، بور من اليمين، انسل وفات ولم يخطئ الطريق، اغلى دافو. انا بورو، انا بورو، انا بيدرو، انا لاروخا، انا اسبانيا. اين ذهبت النجوم؟ اين ذهبت الاساطير؟ اين ذهبت القاذفات؟ اين ذهبت الصواريخ الفرنسيه بالهجوم؟ مش ممكن، مش ممكن. 1-2، باي باي اوباميكانو. وينو لكروا يدخل ويعلم عليهم بكروا.
0: والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يرفض الانتقادات التي وجهها مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان إلى مستوى التحكيم في مباراة نصف النهائي أمام إسبانيا، مشددا على أن الحكام المشاركين في كأس العالم من الطراز العالمي. وقال رئيس لجنة الحكام في فيفا الإيطالي بيير لويجي كولينا لوكالة الأنباء الفرنسية ردا على تصريحات ديشان الذي تساءل عما إذا كان حكم المباراة يمتلك المستوى اللازم لإدارة نصف نهائي كأس العالم، فإن كما قال كولينا رد الفيفا واضح، نعم بالتأكيد حكامنا من الطراز العالمي، مؤكدا على نزاهة الحكام في البطولة بشكل عام.
3: خوليان خوليان كجول، جولاسو أخيرا أخيرا يا ألفاريز، أخيرا يا ألفاريز، أخيرا جوليانو كول، كجولاسو دي أرجنتينا. 2-1 الأرجنتين في الوقت القاتل، الأرجنتين في الوقت القاتل. وجدوا خوليان أخيرا، وجدوا ألفاريز أخيرا من لعبات الأرجنتين. يا سكالوني، أسكالونيتا تتواصل، الأرجنتين لا تسقط.

0: كورة تدخلك باب وغلطة تخرجك من باب ويمشي يلعب يا ميسي للريكورد اعطيه لوتارو يعطي الكورة الثالث مش يبعد على ميسي والثالث لوتارو يحضر الآن أيو ثنائي أرجنتين بطلت التعليق وتحولت إلى معذاني الأرجنتين تتكلم الأرجنتين تنطق من لغة الصامتين الأرجنتين تسجل من لاعبين الغائبين سجل خوليان وسجل لوتارو وأرجنتين تقضي على دقة الساعة السويسرية.
1: إذن طبعا أثارت مباراة إنجلترا والأرجنتين الكثير من ردود الفعل الغاضبة على توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي والذي أتت به إنجلترا خلفا لساوثغيت لي أن تعود مجددا لملامسة كأس العالم وهو أمر لم يحدث ويتأجل مجددا كما أشارت الصحافة الإنجليزية التي شنت هجوما لاذعا على توخيل كما هو الحال بالنسبة لكثير من نجوم الكرة الإنجليزية السابقين حيث وفي آخر الأخبار التي نتابعها الآن تباعا رأى واين روني نجم إنجلترا السابق أن لاعبي منتخب بلاده فقدوا الثقة بأنفسهم بسبب التغييرات التي أجراها توماس توخيل في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالخسارة في الدقائق الأخيرة أمام الأرجنتين وتأثر المنتخب الإنجليزي سلبا بالتغييرات التي أجراها توخيل عندما استبدل أنتوني جوردن صاحب الهدف وكذلك دفع طبعا بالثلاثي الدفاعي إزري كونسا دانبين ونيكو أورايلي في آخر 20 دقيقة ليتعادل المنتخب الإنجليزي الأرجنتيني بهدف إنزو فرنانديز في الدقيقة 85 ثم لوتارو مارتينيز الذي سجل هدف الفوز والصعود إلى النهائي في الوقت بدلا من ضائع ليمنح حامل اللقب طبعا بطاقة التأهل للمباراة النهائية. هذه تجربة جديدة لإنجلترا على مستوى العودة إلى الخطوط الدفاعية حيث تخوف الكثيرون من الالتزام الدفاعي للمنتخب الإنجليزي وفشله في الحفاظ على التقدم ما أدى إلى خسارة قبل نهائي كأس العالم 2018 أمام كرواتيا والخسارة في نهائي اليورو 2020 أمام إيطاليا وكان ذلك تحت أمرة المدرب غاريث ساوثغيت الذي تعرض وقتها لانتقادات شديدة وسقط المنتخب الإنجليزي مجددا تحت قيادة ساوثغيت أيضا أمام إسبانيا في نهائي اليورو 24 لينتهي ذلك الأمر بإقالته ويتحول الهجوم الآن مجددا على خليفته الألماني توماس توخيل. إذن بانتظار المباراة النهائية هذا هو السطر الأخير الذي سيكتبه مونديال 2026 وصلنا بكم إلى ختام جولتنا في أخبار المونديال وبذلك نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الياسمين الذي يأتيكم برعاية جيتون للسيارات نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. تقبلوا تحيات فريق العمل خالد البداعي سالم الصريدي وتحيات محدثكم حسين بن راشد العميري وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري في رعاية الله.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: لك عيون حسنها سحري والشعر يضفي على

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم العناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تقدم التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني بقصر الوجبة في الدوحة. شرطة عمان السلطانية تفتتح بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي. سلطنة عمان تستعرض جهودها الوطنية في تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان تتجاوز 1,175,000,000 ريال بنهاية مايو الماضي. أكثر من 5,253,000 إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان حتى نهاية مايو 2026. التوقيع على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في ولايتي هيما ومحوت بمحافظة الوسطى. ضربات أمريكية جديدة على عدة مناطق إيرانية بعد إعادة فرض الحصار البحري، وطهران تتهم واشنطن بانتهاك بنود مذكرة التفاهم. لبنان وإسرائيل تختتمان محادثات روما بالاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من مناطق تجريبية في جنوب لبنان. واستشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شي ثاني
0: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، سق بحذر عند النزول من المنحدرات الجبلية، وأشعل الأنوار الإضافية عند مرورك بأجواء ضبابية، ولا تنشغل بالتصوير أثناء السياقة، فحياتك والآخرين أغلى من صورة. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
2: مونديال 2026،
3: عندما يتعلق الأمر أولا بمباراة نصف نهائية في كأس العالم، أولا التوقع مستحيل. مباراة بين منتخب أرجنتيني ليقال عنه الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي. خليكم نبدأ بواحد تصريح تاع ليزاندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين. شوف اللاعب عندما يكون محترف داخل الميدان ويكون محترف خارج الميدان ويكون محترف أيضا وذكي في تصريحاته ووسائل الإعلام. فقساوه وسائل الإعلام الأرجنتينية قبل المباراة الماضية من سويسرا، قالوا له ليزاندرو مارتينيز، الوسائل الإعلام العالمية والإنجليزية خاصة لأنهم يدركون أننا سنواجههم في المربع الذهبي إذا تأهلوا سويا، يقولون أننا محميون، يقولون أننا مساندون من الفيفا والحكام، ماذا ترد؟ هضر ليزاندرو مارتينيز في المنطقة المختلطة في الحصة التدريبية، قالوا من المعركة تاعنا احنا اللاعبين فوق أرضية الميدان، معركتنا احنا اللاعبين هي إعلاء الراية الأرجنتينية. قالهم معركتكم أنتم تصدون هذه الروايات والخزعبلات. شوف اللاعب كي يكون مركز مليح فوق أرضية الميدان يخلي الميدان يتحدث كرة، ويخلي الإعلام تاعهم هو يدافع على اللاعبين ويدافع على هذه الإشاعات التي تقال من هنا ومن هناك، برغم أنه في المباراة الماضية الحكم طبق القانون اللي طبقوا أيضا مع الميرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني باش نكونوا واضحين.

0: منتخب أرجنتيني ما يحسب له هو القوة البدنية تاع لاعبيه في نهاية المباريات.
1: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: احنا محظوظين بشيء حسين، يعني احنا والله بامانه يعني محظوظين بهذا البرنامج.
2: الله يخليك يعني
1: والله انا يمكن شاتي مجروحه فيكم انتوا كبرنامج وكاذاعه.
2: بارك الله،
1: لكن يعني الجو اللي قاعدين تعملوه، تعرف ان لياقتكم انتوا افضل من اغلب المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم. لياقتكم جميله جدا.
2: ايوه، لان نلعب كل يوم يعني
1: ان شاء الله يعني.
2: احنا صراحه نستمتع في البرنامج يعني حلو. احلى شعور انك تكون سبب انه في شخص يبتسم في السياره وهو مثلا طالع شويه زعلان ولا متكدر. فلما يبتسم
1: مغلفه بغلاف رياضي،
2: مثل ما والله كثير من الاخوان طبعا هم الخير والبركه يتواصلوا معانا شخصيا، فيقول انا والله اطلع اتابع البرنامج عشان بس اسمع واضحك واستمتع.
1: يعني هو ما له دخل في الكوره،
2: انا ما لي علاقه بالكوره. ايوه، فهذا يعني كلام حلو. واحيانا في ناس حتى كبار سن يعني الله يعطيهم العافيه، وكلام هذا حلو يعني جميل، يعني تستانس لما يقول والله انا ضحكت. يعني حلو انك يعني تكون سبب في ابتسامه يعني.
1: ليس التظاهر الكروية فقط.
2: ما في شك.
0: مونديال 2026 مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: عزيزي السائق القاصد إلى محافظة ظفار، شرطة عمان السلطانية ترجو لكم سفراً آمناً ووصولاً سالماً، وتدعوكم إلى التواصل مع أرقام المراكز والنقاط الأمنية على امتداد الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار لطلب الدعم والمساعدة. سلمكم الله من كل مكروه، مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار نيمار.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: نيمار. مستمعينا الكرام، نقلع الآن من مطار مسقط الدولي لنتجه إلى ساو باولو. نحتاج إلى 22 ساعة للوصول إلى أرض تنجب النجوم ومدن تعانق البحر وشوارع تحمل المواهب وملاعب تفوح منها الأحلام. هنا نفتح نافذة على سيرة لاعب اختلف الناس حول شخصيته، لكنهم اتفقوا على موهبته وأثره وعطائه. إنه نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور. ولد نيمار في 5 فبراير 1992 في مدينة موجي داس كروزيس بولاية ساو باولو. نشأ في أسرة بسيطة. كان والده دا سيلفا سانتوس لاعب كرة قدم سابق لم تنله الشهرة، ثم تحول إلى مدير أعمال لابنه يرسم له الطريق خطوة بخطوة. أما والدته فكانت مصدر الدفء الذي غرس في روحه العطاء. في هذا البيت المتواضع نشأ، وسرعان ما نطقت الملاعب الترابية مبشرة بموهبته. تحدث نيمار مع كرة القدم بلغتها فأصبح رفيق دربها، فابتسمت له ومنحته كل شيء، أعطته المال والشهرة. وحين شح عطاؤه ونسي تعهداته أدارت له ظهرها فخفت بريقه وأفل نجمه. بدأ نيمار حكايته بقميص سانتوس عام 2009. أبهر الجماهير بمهارته الساحرة فأحيا إرث الجوهرة السمراء، ومع سانتوس حقق بطولة كأس ليبرتادورس في عام 2011 وتوج كأفضل لاعب في أمريكا الجنوبية. وفي عام 2013 عبر نيمار الأطلسي بزرقة حلم ينظر إلى السماء أملا في ملامستها. بلغ أوروبا والأحلام تراود خياله، لم لا؟ فنيمار وقع على كشوفات الانتقال إلى برشلونة، ارتدى قميص الفريق وهتف أبناء كاتالونيا بمساندته. صنع مع ميسي وسواريز مثلثا أرعب أوروبا.
1: نيمار نيمار.
3: حقق مع برشلونة دوري أبطال أوروبا في عام 2015 ولقب الدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا 3 مرات. ثم جاءت اللحظة الفاصلة عام 2017 حين انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية قدرت بنحو 222 مليون يورو، فكان الأغلى في تاريخ كرة القدم. ومع الباريسي حصد نيمار لقب الدوري الفرنسي وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020، غير أن اللقب اختار بايرن ميونخ. طوى نيمار صفحة الباريسي وارتدى قميص الهلال السعودي في صفقة قياسية، فحمل النجومية والتاريخ، لكنه نسي العطاء لتغلق الصفحة بين إصابة وغياب دون أن تشرق شمسه في الرياض. مستمعين الكرام، بعيدا عن الأضواء الصاخبة واختلاف وجهات النظر حول نيمار، إلا أن الخير كان يجري في داخله وكان العطاء بوصلته. ففي عام 2014 أسس مؤسسة نيمار جونيور الخيرية في مدينة برايا غراندي بالبرازيل، واهتمت المؤسسة بالتعليم وتقديم الرعاية للأطفال من أبناء الأسر الفقيرة. وقد أعلنت المؤسسة أنها استثمرت أكثر من 60 مليون ريال برازيلي منذ تأسيسها حتى عام 2022 في برامج تشمل التعليم المدرسي، الرعاية الصحية، الأنشطة الرياضية، والدعم النفسي والاجتماعي، ليستفيد من برامجها أكثر من 3000 طفل سنوياً. في عام 2020 وخلال جائحة كورونا، تبرع نيمار بما يقارب 5 ملايين ريال برازيلي لدعم المستشفيات والعائلات المتضررة في بلاده، كما قدم في أعوام متعددة تبرعات مباشرة لمنظمات إنسانية تعنى بالأطفال المرضى وضحايا الكوارث ودعم برامج الغذاء. مستمعين الكرام، لقد أبهر نيمار العالم بمهارته الساحرة، لكن المدرجات خلت الآن من حوله، وتوقف هتاف الجماهير وانطفأت الكاميرات، ولم يبقى إلا أثر العطاء.
2: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
4: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شيثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
1: عزيزي السائق القاصد إلى محافظة ظفار، احرص على صيانة مركبتك قبل السفر، واتبع إجراءات السياقة الوقائية والملائمة لظروف الطريق، وتوقع أخطاء الآخرين، ولا تغامر بالسياقة تحت تأثير الإرهاق. نرجو لكم سفراً آمناً ووصولاً سالماً. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
3: عزيزي السائق، يعد السفر إلى محافظة ظفار تجربة فريدة تجمع بين متعة الاستكشاف وجمال المناظر الطبيعية. ومن أجل ضمان رحلة آمنة، شرطة عمان السلطانية تدعو الجميع إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية. أولاً، احرص على فحص المركبة وتأكد من جاهزيتها للمسافات الطويلة من أجل رحلة سهلة وآمنة. ثانياً، قبل السفر خذ قسطاً كافياً من الراحة وتجنب السياقة أثناء الشعور بالتعب أو الإرهاق حفاظاً على سلامتك وسلامة الجميع. الحرص على الالتزام بالسرعات المحددة على الطريق وتجنب التجاوز الخاطئ للمركبات يقيكم شر الحوادث لا قدر الله. عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، كن مستعداً وملتزماً، فروعة الخريف لا تكتمل إلا بالوصول الآمن. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صبحكم الله بالخير. حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة وتواصل جديد يجمعنا معاكم في مسك النهار. ومسك النهار مستمعينا معاكم بشكل يومي من الأحد إلى الخميس الساعة 11 على مدار ساعة من الزمن. احنا معاكم مستمعين اكيد في حلقاتنا الصيفية في هذا الجو الحار. الجو حار برا والجو حار في الملاعب بعد، واحنا نتابع بطولة كأس العالم. كيف امس الاجواء عمار؟ اجواء كأس العالم احسك امس كنت انجليزي، احس ان فريقك يعني. انت بس ضد الارجنتين بس ما عندك فريق، ليش يعني ليش؟ ايش سويت الارجنتين عشان تضبط من زمان؟ بالفطره اقول لك ضد الارجنتين، معناته برازيلي يمكن ميال يعني ميال. شكرا على هذه الخلفيه الجميله اللي فيروز حسسنا ان الصبح يعني مع ان الساعه 11 الحين، يعني ما اعرف في الصيف ما تحس بالصباح من كثر سبحان الله اجواء، تحس انك المساء على طول داخل. بس يلا نعيش نفسنا الصباح، مو صباحكم خير اكيد مستمعينا في مسك النهار في هذا اليوم الخميس وشهر جديد غرة صفر 1448 هجرية، 16 من يوليو 2026 ميلادية. واجمل تحية مستمعينا لكم نصحبكم ان شاء الله على مدار ساعة من الزمن، في الاعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي الاخراج عمار بن خالد البلوش.

روح لصلالة لمحافظة ظفار بشكل عام لزيارة موسم خريف ظفار 2026، وأيضا إيش أبرز الأماكن السياحية اللي متعود إنك تروح لها في محافظة ظفار أو تحب تستكشفها هذا العام في محافظة ظفار، أو الأماكن المفضلة بالنسبة لك في محافظة ظفار وخلاص حطها في بالك إنك تروح لها ومتعود تروح لها بشكل مستمر؟ وإحنا أيضا اليوم مستمعينا راح نتكلم معاكم عن إطلاق وزارة الإعلام للبرامج اللي تواكب موسم خريف ظفار 2026. 5 برامج بين الإذاعة والتلفزيون أطلقتها وزارة الإعلام تواكب هذا الموسم، موسم خريف ظفار 2026، وانطلقت طبعا هذه البرامج يوم أمس تاريخ 15 يوليو، ورح تستمر إلى نهاية أغسطس بإذن الله تعالى. ما أن نتكلم عن الخريف وعن ظفار وعن الأجواء الحلوة، اخترنا لكم اليوم في مسك الختام الأغنية اللي كانت تعتبر ترند وتعتبر الأشهر في خريف ظفار في العام 2024. تعرف أي أغنية كانت ترند عمار؟ حرية الوصف أكيد. تخيل يعني 2024 هذه الأغنية كانت هي الترند في خريف ظفار 2024 للفنان مؤيد حبراس. اليوم راح ناخذ كلمات الأغنية وراح نسمعها أكيد معاكم، وراح نذكركم بهذه الأغنية. وفي انتظار أيضا على فكرة مؤيد حبراس هذه السنة بعد أيام راح يطلق أغنية جديدة، وشفنا شوي كذا مقدمة بسيطة أو تشويقية من الأغنية، وراح تكون إن شاء الله أيضا لخريف ظفار 2026. وإحنا أكيد معاكم مستمعين، نسعد بمشاركاتكم على 24689-8151، هذه الاتصالات أم الواتساب على 92-442-0009، ويا هلا ومرحبا بالجميع.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حياكم الله مستمعينا في مسك الوطن. سلطنة عمان تشارك في فعاليات معرض بروناي الدولي للكتاب 2026. تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب في فعاليات معرض بروناي الدولي للكتاب 2026. المعرض افتتح يوم أمس وتستمر فعالياته حتى 21 من يوليو الجاري في عاصمة بروناي دار السلام بندر سري بكوان. يضم جناح وزارة الثقافة والرياضة والشباب المشارك في المعرض كتبا وإصدارات قيمة في مختلف مجالات الإبداع الأدبية والفكرية والتراثية باللغتين العربية والإنجليزية، ومجموعة متنوعة من المطبوعات والمنشورات التي تعكس غنى الهوية الثقافية العمانية. كما يعرض الجناح مؤلفات تبرز إسهاماتها الأدبية والفكرية والتاريخية، إلى جانب كتيبات ترويجية للسياحة العمانية. مستمعينا، تأتي مشاركة سلطنة عمان في المعرض في إطار العلاقات الثقافية الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين، ولتمثل جسراً ثقافياً لإيصال النتاج الفكري العماني في مختلف المحافل ومعارض الكتاب الدولية. وفي ظل الاهتمام المتزايد من المجتمع البروناي بالثقافة العمانية واللغة العربية، الأمر الذي يعزز هذه المشاركة ويسهم في تعزيز وتبادل المشاركات الثقافية بين المؤسسات الثقافية في كلا البلدين.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج. اللي يحب يشاركنا مستمعينا في حلقتنا اليوم، احنا نتكلم عن محافظة ظفار وبداية الموسم، موسم خريف ظفار 2026. وأيضا نتكلم معاكم مستمعينا إذا كان عندكم خطة أو جدول هالموسم، إن شاء الله أنكم تروحوا المحافظة محافظة ظفار خلال هالفترة، أو أنتم موجودين يمكن الحين في محافظة ظفار، أو عندكم أيضا خلال الفترة الجاية إن شاء الله رحلة إلى المحافظة بإذن الله تعالى. إيش أبرز الأماكن السياحية اللي تحبوها في محافظة ظفار، أو اللي دائما تحرصوا على زيارتها أو حاطينها في الجدول هالسنة حابين تستكشفوها مثلا، على 2-4-6-9-8-1-5-1 اللي يحب يشاركني عبر الاتصالات. وعندكم كذا ذكريات حتى مع محافظة ظفار وعن مع الأماكن الجميلة والطقس الجميل في المحافظة. اتصالاتكم مستمعينا على 2-4-6-9-8-1-5-1 والواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9. إيش أكثر مكان تحبه في محافظة ظفار عمار؟ أكثر مكان يعني ما ممكن تروح محافظة ظفار إلا تزور هالمكان لأنك تحبه أكثر، يعني الحافة. يا سلام، الشاطئ، شاطئ الحافة، حلو جميل، من الأماكن الجميلة. وشفت التطور طبعا اللي صار الحين في شاطئ الحافة، لا لازم تروح عشان تشوف إيش اللي صار الحين في الحافة. أصلا أنت ما راح تعرفها من جمالها ومن التطور اللي صار فيها. مشروع تطوير منطقة الحافة في محافظة ظفار في صلالة بالتحديد من الأماكن الجميلة اللي صارت جدا مميزة، إنك تجلس في أحد المقاهي المطاعم اللي على البحر، تفاصيل جدا جميلة. هذا من الأماكن المفضلة بالنسبة لمخرجنا عمار في محافظة ظفار، من الأماكن الجميلة أكيد لي يمكن كثيرين من أو كثير منكم يحبها ويحب أكيد يروح لها. خلونا ناخذ شوي بعض المشاركات على عبر الاتصالات اللي يحب يشاركنا 2-4-6-9-8-1-5-1 والواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9. عندنا رسالة: السلام عليكم، في برنامج مسك النهار الظفار شيء ثاني. يا ظفار شيء ثاني، طبعا هذا الشعار أو الهوية الترويجية للمحافظة. يسأل عن برامج الخريف، بدت أمس البرامج، برنامج الشباب والخريف بدأ أمس عبر إذاعة الشباب. الخريف والشباب ولا الشباب والخريف؟ هذا مش مكتوب معي الشباب والخريف. أخبرك، إحنا الشباب مع الخريف ولا الخريف معانا؟ إحنا معاه وهو معانا، كلنا واحد صح؟ أهم شيء إحنا نكون مع بعض.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ استمتع مع إذاعة الشباب.

هو احنا بعدين بنتكلم عن البرامج، يعني البرامج مع الخريف. الناس اللي مع الخريف والشباب اللي مع الخريف والأطفال اللي مع الخريف، وكلنا في النهاية عمار مع الخريف طبعا. وراح نتكلم عن البرامج اللي راح تكون إن شاء الله، أو بدت هي البرامج يوم أمس عبر الإذاعة والتلفزيون اللي أطلقتها وزارة الإعلام. شاركنا سعيد الهشامي، صباحك خير يا سعيد، يا مرحبا بك، يقول إسبانيا الفوز بكأس العالم، يلا خير إن شاء الله لين الأحد القادم الختام راح يكون أكيد. يا سعيد يا مرحبا بك. ونشكر أيضا كل اللي شاركونا عبر الواتساب على 7244-2009. شكل محمد في الدرب، طريق هيمة صلالة، كثبان رملية في الجو والشارع، والانتباه واجب. الله يحفظك يا محمد ويحفظ كل اللي رايحين هذا الطريق، طريق هيمة صلالة أو هيمة ثمريت. ونرجو إن شاء الله دروب السلامة للجميع بإذن الله تعالى في الدروب والمقاصد المختلفة يا رب العالمين. نسعد بمشاركاتكم مستمعينا على 24-698-151 عبر الاتصالات والواتساب على 724-2009. عندنا أم ناصر الهادي، صباح الخير سلو عمار، يسعد الله صباحكم كل خير، صباح الورد. تقول صلالة كلها حلوة وجميلة، وأحلى شيء سوق الحافة. وأيضا من الأشياء الجميلة بالنسبة لها أحلى شيء من تجالس على شاطئ الدهاريز. وسلوى مساءك رياضة، الحين بعدنا الصبح صح؟ بعدنا الصبح أم ناصر، ما مساء، الساعة 11. صباحك خير يا أم ناصر الهادي، يا مرحبا بك. من الأماكن الجميلة أكيد شاطئ الدهاريز وسوق الحافة اللي ذكرتيهم، وشكلك تحبي دائما تروحي هالأماكن في المحافظة، وجميل الواحد يصنع ذكريات مميزة في هذه الأماكن. عندنا أبو إياد الفارسي، صباحكم جميل كجمال روحكم، أحلى صباح على أجواء خريف ظفار 2026 من أبو إياد. أهلا يا أبو إياد، يعطيك العافية، صباحك خير بإذن الله. وشكرا لكل اللي شاركونا عبر الواتساب على 7244-2009، وأيضا عبر الاتصالات اللي يحب شاركنا عن خريف ظفار، وبشكل عام لكم ذكريات مع الخريف، أو عندكم نية أنكم تروحون هالفصل أو هالموسم في خريف ظفار 2026. حياكم الله مستمعينا عبر إذاعة الشباب مسك النهار. بعد الفاصل راح نتكلم عن أيضا البرامج اللي راح تكون أو بدأت في خريف أو تواكب خريف ظفار لهذا العام.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. لما نسمع هالإيقاع، إيقاع يعني جينا من المحافظة، محافظة ظفار، خلاص تحس يعني حتى لو كنت في السخونة هنا في مسقط تحس يعني الرذاذ يجيك، يعني تحس تستشعر كذا. بس أنت عيش الأجواء، اللي تسمعنا عيش الأجواء، يعني كأنك في محافظة ظفار مع الرذاذ والأجواء الجميلة. خلونا نخبركم مستمعينا عن البرامج اللي أطلقتها وزارة الإعلام لمواكبة موسم خريف ظفار 2026. مع بداية الموسم مستمعينا، دشنت وزارة الإعلام خطتها الإعلامية لمواكبة هذا الموسم عبر شبكة متكاملة من التغطيات التلفزيونية والإذاعية والصحفية وأيضا المنصات الرقمية لمواكبة الحراك السياحي اللي تشهد محافظة ظفار. أكيد مستمعينا يعكس هذا الشيء أهمية الموسم في السياحة، على خارطة السياحة هنا في سلطنة عمان، ودوره أيضا في إبراز ما تزخر به المحافظة من مقومات طبيعية وثقافية وتنموية، وتعزيز أيضا حضورها أمام الجمهور محليا وخارجيا. هذه الخطة مستمعينا من البرامج ما تقتصر فقط على متابعة الفعاليات والأنشطة، لكن راح تمتد إن شاء الله إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية والثقافية والاقتصادية أيضا لمحافظة ظفار، وراح ترصد كل ما تشهده بإذن الله تعالى المحافظة، محافظة ظفار، من حراك تنموي وخدمي يعزز دائما حضورها كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، ويسهم في دعم القطاع السياحي والتعريف بفرصه وإمكاناته. الدورة البرامجية مستمعينا في وزارة الإعلام تتنوع هذا العام 5 برامج عبر مختلف المنصات الإعلامية للوزارة، تشمل برنامجين تلفزيونيين اللي هما برنامج الناس والخريف، وأيضا برنامج ليالي الخريف، وبرنامجين على الإذاعة، برنامج الشباب والخريف عبر إذاعة الشباب، وبرنامج أثير الخريف عبر الإذاعة العامة إذاعة سلطنة عمان، بالإضافة إلى البرنامج الرقمي اسمه جوها غير. هذا البرنامج الرقمي مستمعين راح يكون عبر منصة عين، وراح يتضمن أيضا تغطية متكاملة لموسم خريف ظفار بشكل عام. برنامج الناس والخريف مستمعينا عبر تلفزيون سلطنة عمان، هذا البرنامج يعود مرة ثانية أكيد، وبكل سنة مثل ما تعودت وكل موسم عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان عبر استوديو متنقل. هذا الاستوديو راح يجوب أبرز المواقع السياحية والطبيعية في محافظة ظفار، وراح ينقل للمشاهدين تفاصيل الموسم، فعالياته من الميدان، من مختلف أيضا التغطيات اللي راح تكون مباشرة، وتقارير متنوعة تعكس الحراك السياحي والثقافي اللي تشهده محافظة ظفار. برنامج ليالي الخريف مستمعينا بدأ يوم أمس، وراح يكون بشكل يومي بإذن الله عبر تلفزيون سلطنة عمان. يواصل هذا البرنامج بث المباشر بشكل يومي من موقع فعاليات عودة الماضي، والبرنامج راح يتابع الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية اللي راح تصاحب الموسم بإذن الله تعالى، وراح يستضيف المشاركين والضيوف وصناع الفعاليات، إلى جانب أيضا تقديم فقرات متنوعة تعكس الأجواء المسائية اللي يتميز بها خريف ظفار. البرنامج اللي راح يكون عبر إذاعة الشباب وبدأ معاكم يوم أمس، برنامج الشباب والخريف، هذا البرنامج مستمعينا يبث بشكل يومي عبر إذاعة الشباب من الساعة 2 إلى الساعة 4 من استوديو إتين في جبل إتين في محافظة ظفار. أجواء يعيش معاكم أجواء موسم خريف ظفار 2026 عبر تغطية ميدانية للفعاليات والأنشطة المصاحبة، وأيضا محتوى راح يجمع بين السياحة والثقافة والفنون والمجتمع والرياضة والترفيه، والبرنامج راح يبرز المقومات الطبيعية والسياحية والثقافية لمحافظة ظفار. برنامج الشباب والخريف مستمعينا أيضا يضم باقة من الفقرات المتنوعة، من أبرزها هنا الخريف لمتابعة مستجدات الموسم، فقرة ضيف البرنامج اللي يستضيف شخصيات ثقافية واجتماعية وفنية، وأيضا فقرة مواطن الجمال للتعريف بالمواقع السياحية وما تحمله من أبعاد تاريخية وثقافية. ف
في البرنامج أيضا فقرة ذاكرة نغم، هذه الفقرة تسلط الضوء على الفنون التقليدية الظفارية، وبعض الفقرات الأخرى في برنامج الشباب والخريف اللي راح يكون معاكم إن شاء الله بشكل يومي، بدأ من يوم أمس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر بإذن الله تعالى طوال موسم خريف ظفار 2026. البرنامج أيضا برنامج أثير الخريف مستمعينا، هذا البرنامج بدأ معاكم أيضا يوم أمس عبر الإذاعة العامة بشكل يومي، هذا البرنامج من الساعة 5 العصر إلى 7 المساء، موجودين في هذا البرنامج الزملاء في استوديو الإذاعة من هناك من محافظة ظفار وبالتحديد في موقع عودة الماضي، وهذا البرنامج يقدم رحلة إذاعية ترصد أبرز فعاليات موسم خريف ظفار وتنقل أيضا للمستمعين في مشهد سياحي وثقافي واجتماعي. أثير الخريف مستمعينا يركز أيضا على إبراز الهوية العمانية والخصوصية اللي يتميز بها موسم خريف ظفار من خلال تغطيات ميدانية مباشرة واستضافة القائمين أيضا على الفعاليات والربط مع المراسلين في المواقع السياحية. وأيضا البرنامج الخامس عبر اللي تقدم أيضا وزارة الإعلام هو برنامج جوها غير، هذا البرنامج رقمي مستمعينا يقدم عبر منصة عين، يواكب موسم خريف ظفار من زوايا مختلفة ويركز على السياحة الجماعية من خلال مرافقة مجموعات تمارس أنماط مختلفة ومتنوعة من الرحلات تعكس تنوع التجارب السياحية اللي تحتضنها المحافظة ويبرز مكانتها كوجهة تستقطب محبي المغامرات والأنشطة المتخصصة. البرنامج ينتقل مستمعينا هذا الموسم باستعراض المشاهد الطبيعية إلى معايشة التجربة السياحية وتفاصيل جدا جميلة راح تكون في الأماكن المختلفة، راح يعرضوا فيها رحلات تشمل الهايكينج، الدراجات النارية، السياحة الشاطئية، استكشاف البيئة الريفية والعادات والتقاليد والفنون، تفاصيل جدا جميلة راح تتابعوها عبر هذا البرنامج الرقمي برنامج جوها غير اللي راح يتكلم عن خريف ظفار، تابعوه عبر منصة عين. هذه هي مستمعينا باقة البرامج اللي راح تستمتعوا إن شاء الله فيها طوال فترة خريف ظفار 2026 اللي أطلقتها وزارة الإعلام. يا أهلا ومرحبا بالجميع أكيد في محافظة ظفار.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

الشباب والخري يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج. في واحد كاتب: ليش غيرتوا نغمة البرنامج؟ أحسن قبل كان. أذواق الناس، أذواق أكيد. جمعة جنيبي
1: ولا أنا مش فاهم أنت عايز إيه مني؟
0: يمكن هاي هذا جمعة الجنيبي ما عجبتنا هاي الخلفية الموسيقية. ليش يا جمعة؟ نبى يعني نعيشك الروقان يعني يا جمعة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشرقية الجنوب وصلها خريف ظفار، الأجواء غيوم، والأماكن اللي أحب أزورها في الخريف دربات. من جمعة الجنيبي، يا مرحبا يا جمعة، عشان كذا هو عايش أجواء الخريف هناك في جنوب الشرقية، فعشان كذا يبقى نغمة كذا يعني تحسها خريفية. إنزين، حطينا عن خريف ظفار، وراح نحط في نهاية البرنامج الأغنية اللي اخترناها اليوم أيضا عن خريف ظفار. لكن أيضا خلونا مستمعينا معاكم اليوم في حدث مهم، إذا ما كان الكل يترقبه، على الأقل يعني الأغلب يترقب هذا الحدث في سلطنة عمان، وهي نتائج دبلوم التعليم العام اللي راح تكون اليوم الخميس بإذن الله تعالى. واعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم، اعتمدت المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للدور الأول من العام الدراسي 25-26، وراح تكون النتائج متاحة ابتداء من هذا اليوم مستمعين الساعة 4 العصر بإذن الله تعالى. بلغت نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام أكثر من 83%، فيما بلغت نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة ثنائية اللغة أكثر من 92%، وبلغت نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية ثنائية اللغة أكثر من 94%، وحقق دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية بنسبة نجاح بلغت ما شاء الله 100%، فيما بلغت نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام التربية الخاصة أكثر من 95%، وسجل دبلوم التعليم العام المهني والتقني نسبة نجاح وصلت إلى أكثر من 82%. وزارة التعليم ذكرت مستمعينا أنه يمكن للراغبين في تقديم طلبات مراجعة تصحيح دفاتر الامتحانات، بإمكانهم تقديم طلباتهم عبر البوابة التعليمية لسلطنة عمان عن طريق خدمة تقديم طلب مراجعة نتائج امتحانات الصف الثاني عشر في الفترة من يوم الجمعة 17/7/26 إلى نهاية دوام يوم الخميس 23/7/26. إذن اليوم النتائج 4 العصر إن شاء الله. الله يساعد ويعين الأمهات والآباء، طبعا الطلبة أكيد، لكن عاد اليوم الأمهات والآباء طوارئ في البيت في انتظار النتيجة، وإن شاء الله النتيجة اللي تفرحكم تفرح قلوبكم يا رب العالمين وتفرحوا فيها، والله يبشركم إن شاء الله بنتائج طيبة يا رب العالمين. وإحنا نهديكم هذه الأغنية، وكل الناجحين راح يبشرونا بنتائجهم اليوم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار في الدقائق الأخيرة من البرنامج، وتحية لكل اللي تابعنا وينضم لنا ويشاركنا في البرنامج. أحس أغلب الناس خلاص إجازة، صح؟ تحس عمار في الشارع أنه يعني ما في زحمة، ما يعني تروح أماكن، ما تشوف كثير يعني المواقف، تحس يعني ما كثير ناس فيها. فبدأنا فعلا نستشعر أنه أغلب الناس طالعين إجازات سنوية، والنص الثاني أحسهم بيطلعوا بعد كاس العالم على طول، يعني ما في ما في مفر، في ناس ينتظروا كاس العالم يخلص عشان يطلعوا الإجازات السنوية وخلاص يبدأوا السفر والترحال أكيد. وإحنا حديثنا اليوم عن محافظة ظفار وعن الموسم، موسم خريف ظفار 2026. يشاركنا أيمن العلوي، أيمن كربون العلوي، سعيدين طرحكم عن خريف صلالة أو خريف ظفار، ويقول أحسن مكان عندي هو الحافة. شو السالفة؟ أغلب معاك عمار كلهم الحافة لأن الجلسات صح حلوة. شوف في منافسة بين الحافة والدهاريز الحين على الشاطئ، حتى واجهة الشاطئ اللي صارت في الدهاريز الحين صراحة مكان خيالي جدا مميز، أيضا الناس تحبه أكيد، والحافة أكيد لها يعني كذا ذكريات جميلة عند الشخص لما يروح يستمتع فيها دائما. يشاركنا أيضا يتمنى فوز إسبانيا، مين اللي يتمنى فوز إسبانيا ما ذكر اسمه، شكرا لك. شاركهم بالليل في البرنامج عشان تتمنى أمنياتك الرياضية الأمور طيبة إن شاء الله. شكرا لي أيضا أبو إياد الفارسي، صباحكم جميل كجمال روحكم، أحلى صباح على أجواء خريف ظفار 2026. شكرا يا أبو إياد، يا مرحبا بك، ويا مرحبا بكل من شاركنا ويتواصل أيضا معانا في حلقتنا لليوم. وإحنا بما أننا نتكلم عن خريف ظفار وراسلين بعض المستمعين عن كأس العالم، إذا كنتم موجودين في خريف ظفار في ما شاء الله هناك تجربة جدا جميلة لا تفوتوها، في مكان مخصص لمتابعة كأس العالم، شاشات عملاقة في محافظة ظفار في صلالة، تجمعات جدا جميلة عملتها بلدية ظفار، وشفنا ما شاء الله الكثير من الناس تتواجد بشكل يومي لمتابعة بطولة كأس العالم. تخيل الرذاذ ينزل عليك وانت تتابع كأس العالم، هذه وين
1: جدك الجمهور، بس جدك الجمهور. اوه ارجنتينا ويزروز،
0: اي والله يسدك
1: فاموس سرا بيرا سراسرو،
0: اي والله سراسرو فاموس ارجنتينا على فكره، فاموس ارجنتينا وفاموس اسبانيا يعني نفس اللغه، اللغه الاسبانيه بالنسبه للارجنتين، وهي نفس اللغه الاسبانيه، يعني الفريقين اللي واصلين النهائي يتكلموا اللغه الاسبانيه، فاحنا نقول فاموس اسبانيا فاموس ارجنتينا، هيا اسبانيا وهيا الارجنتين لتقديم متعه كرويه مميزه ان شاء الله في نهائي كاس العالم، راح يكون يوم الاحد القادم مستمعينا الساعه 11 المساء. وكنت اتكلم اذا كنتم موجودين في محافظه ظفار، واحنا اليوم تكلمنا عن محافظه ظفار والاجواء الجميله، لا تفوتوا متعه متابعه المباراه النهائيه في التجمع او الشاشات العملاقه اللي عملتها البلديه، بلديه ظفار في إتين، مكان جدا مميز لمتابعة مباريات كأس العالم. وإحنا تقريبا وصلنا معاكم مستمعينا لفقرة مسك الختام، واليوم اخترنا لكم أغنية حورية الوصف. خلونا نذكركم بحورية الوصف، الأغنية اللي ضربت يعني بشكل كبير 2024، كانت ترند موسم خريف ظفار للفنان العماني مؤيد حبراس، كلمات الشاعر قيس ربيع، توزيع أسامة بدحان. شفت الذي شوفها يبهج العين، حرك شعور الشين بت سهران، شفت الذي حرك الحس فيني، من بعدها قلت يا بخت عيني، أسرفت فيك النظر سامحيني، اللي نوجد فيش لايق وفتان، قلت الذي فيش، خلوه باللهجة الظفارية كذا نعملها، شفت قلت الذي شفت من صم قلبي، ونعم بها زانها الله ربي، شرقية الحس والحسن غربي، تشبه نساء أنقرة وذربيجان، نور القمر وشي يجي عند نورك، بين النساء دوم يفرق حضورك، غار الزهر من نسايم عطورش، بالله من ما مسامنك غيران، حورية الوصف زينش ضفاري متأصلة وللوفا فيش طاري في كل حلا أصل ما هو تجاري الكامل الله ما فيش نقصان الطبل يا فن له كيف ومزاج يبغي أميرة كمايش على تاج تزهي بشكه وداره ومرتاج وفنان لا منطرب قال يا دان. وهذه كلمات الأغنية الجميلة حرية الوصف. احنا نختم معاكم مستمعين حلقتنا لليوم من مسك النهار. أجمل تحية كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى الخنبشية، في الإخراج عمار بن خالد البلوشي. إلى اللقاء.

0: حرك شعور الشجن بالتسارة.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا غفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
0: وضيعها كيكفو ديبالا باولو ديبالا ديبالا ديبالا ضيعتها
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السياحي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيوني ديل موندو ارجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، هذا عرض لأهم وآخر الأنباء، يقرأه أحمد بن عبد الله الندابي. قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها مساء أمس التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، وذلك بقصر الوجبة في العاصمة القطرية الدوحة. ولدى وصول السيدة الجليلة قاعة العزاء كان في مقدمة مستقبليها صاحبة السمو الشيخ موزة بنت ناصر المسند وسمو الشيخ جواهر بنت حمد آل ثاني حرم أمير دولة قطر. وأعربت السيدة الجليلة عن صادق تعازيها وخالص مواساتها في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته، وأن يلهم الأسرة الأميرية والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. وقد رافق السيدة الجليلة أبقاها الله خلال تقديم التعازي معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم، ومعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من السيدات. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات طريق وجسر المغسيل أمام الحركة المرورية ضمن جهود تعزيز كفاءة شبكة الطرق وتطوير المرافق الداعمة للمقومات السياحية التي تتميز بها محافظة ظفار، وتجاوزت تكلفة المشروع 9 ملايين ريال عماني، وتضمن إنشاء جسر خرساني بطول يقارب 500 متر يرتكز على 20 عمودا وركيزتين جانبيتين بارتفاع 12 مترا، ويشتمل على أشكال تجميلية ونفق أرضي لتسهيل حركة المرور إلى المواقع السياحية المجاورة للمشروع، منها الواجهة البحرية لمنطقة المغسيل وكهف المرنيف النوافر الطبيعية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم اعتراض وإسقاط منظومات الدفاع الجوي 8 صواريخ باليستية كانت تستهدف أراضي الأردن. وقال مصدر عسكري أردني مسؤول في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا إن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة الأردن وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة مواطنيها. وأوضح المصدر أن تلك الحوادث لم تسفر عن أي إصابات أو ضرار مادية، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وأمنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه استهدف قواعد استخدمها الجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية، وذلك ردا على ما قال إنه هجوم أمريكي بالقرب من مستشفى لعلاج سرطان الأطفال في إيران. وقال المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية إن بلاده ستستهدف جميع البنى الأساسية في المنطقة إذا نفذ ترامب تهديداته بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية، وأكد أن طهران لن تسمح لأمريكا بالتدخل في مضيق هرمز، فهذا يعتبر بالنسبة لها خط أحمر. قتل 13 شخصا وأصيب نحو 50 آخرين بضربات روسية على مناطق عدة في أوكرانيا. ودوت سلسلة من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ناجمة عن سقوط صواريخ روسية على وسط العاصمة عقب تحذير أصدره سلاح الجو الأوكراني يشير إلى اقتراب صواريخ باليستية. في الوقت نفسه تعرضت مدينة خاركيف لهجوم بطائرات مسيرة وفق ما أعلن رئيس بلديتها. وجاء الهجوم بعد ساعات من زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوردن لاين لكييف بهدف تعزيز التعاون الدفاعي مع أوكرانيا. من جانبها اتهمت روسيا كييف باغتيال كبير مهندسي محطة زابوروجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا وتسيطر عليها موسكو في هجوم بطائرة مسيرة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 4829 حالة وفاة. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض بعد 3 أسابيع من وقوع الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.5 إلى 7.2 على مقياس ريختر وأحدثا دمارا واسعا في ولاية لاجويرا الساحلية. وأشار إلى أن 20,857 متضررا يقيمون في مخيمات تفتقر في معظمها إلى إمدادات المياه وأنظمة صرف صحي فاعلة، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 16,000. النبأ الأخير في هذا العرض: شاركت سلطنة عمان في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكد المستشار عبد الحليم بن مبارك الرواحي عضو وفد سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة، أكد في كلمته خلال أعمال المنتدى التزام سلطنة عمان الراسخة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال دمج أهدافها في رؤية عمان 2040 وخططها التنموية، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تواصل تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية عبر الاستثمار في مشروعات التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية بما يعزز الأمن المائي في مواجهة تحديات تغير المناخ. وأضاف أن سلطنة عمان تمضي بخطى متسارعة في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتنفيذ مستهدفاتها لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، مع التأكيد على أهمية توفير التمويل ونقل التكنولوجيا لضمان انتقال عادل ومنصف في مجال الطاقة. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم مستمعين الكرام عرضا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكرم المتابعة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب فار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: خريف ظفار شي ثاني.
0: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي سهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشينج، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق أو الساعات القادمة من الثانية وحتى الرابعة. نحاول أن نقدم لكم مسمع إذاعي يليق بهذا الحضور البهي لموسم خريف ظفار لهذا العام 2026. تفاصيل الجمال في كل زاوية مستمعينا، نحاول أن نرسم بالكلمات وأن نلون هذه الأحرف تباعا لتتماهى وتنسجم مع كل هذه الجماليات هنا في خريف ظفار.
1: حياكم الله مستمعينا، وجدد الترحيب بكم، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة من الشباب والخريف من هنا من استوديو أتين في محافظة ظفار، بين هذه الأجواء الجميلة، بين هذا الإخضرار الذي يحوط بنا في هذا الاستوديو. طبعا نوصف شوية الاستوديو للمستمع عشان يعيش معنا الأجواء.
0: نحن نستشعر أن في وسط الطبيعة
1: بالضبط.
0: عندنا هنا أيضا

0: نقولكم أن غايتكم يعني جهزوا شو. هذه المساحة من الشباب والخريف ممتدة حتى تمام الرابعة، نسعد أن نرافقكم هذا المشوار. إعدادا وتقديما علي بن محمد صعر، وأرافق مريم بن سعيد البداعي.
1: في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي.
0: أما في فريق
1: هندسة النقل الخارجي
0: المهندس يوسف بن محمد البلوشي والمهندس عمار بن زهران الرئيسي.
1: في الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل.
0: هذه تحيات بخرج ما لا المحتوى الإلكتروني قبل
1: ما نساهم
0: المحتوى الإلكتروني الزملاء حمد الفرعي وكذلك مهلب العمري يرافقكم في محتويات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة الشباب. وهذه تحيات مخرجنا هزاع الراسبي.

في حضرة الجمال وعبق اللبان، في دهاليز الحضارة والمجد والأصالة، من اخضرار الطبيعة البديعة وانتعاش الأجواء المبهجة، حيث تتجلى روعة الجبال مكسوة بالسحاب، وتفوح في الأرجاء أكاليل الورد في السهول الخضراء والمروج الغناء،

0: حي سهلة يا حي سهلة وبكم حي.
1: إذاعة شباب في موطن الجمال محافظة ظفار، تعيش معكم وبكم موسم خريف ظفار 2024.
2: حياكم الله مستمعينا، نحييكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة الشباب. هذه المساحة التي ترافقكم من الثانية حتى الرابعة من هنا من محافظة ظفار، وتغطية لموسم خريف ظفار لعام 2026، تغطية لهذا الجمال، لهذا الحراك، لهذه المناشط والفعاليات التي هكذا يعني مساحة لكل زائري هذا الموسم في خريف ظفار.
3: مثل ما ذكرتي مريم، يعني المواقع السياحية يوم بعد يوم تضاف ل يعني رزنامة المواقع التي يتم تدشينها. بالأمس تم تدشين أتوقع اسمها ساحة أتين، أيضا هناك حديث عن تدشين

0: افتتاح مطل شعث.
1: شعث.
0: أيوة في ولاية رخيوت تقريبا. أيضا هناك مجموعة من المواقع السياحية تم تدشينها في الفترة السابقة، وهناك أيضا ما هو قادم، وهذا أيضا يعطي فرصة للزوار بأن يقربوا كل هذه المناطق وهذه المواقع السياحية. وواحدة من المواقع هي ستكون وجهتنا في هذه النافذة لهذا المساء، وهي وادي دربات.
1: وادي دربات، طبعا خلينا نخبر المستمعين أول عن وجهتك هذا الدليل من إذاعة سلطنة عمان إلى أجمل الوجهات. هذا الدليل الرقمي اللي أيضا ممكن أنكم تتابعوه من خلال قناة إذاعة الشباب وكذلك الإذاعة العامة. نشارككم وجهتنا، نعطيكم معلومات عن الوجهة، وفي نفس الوقت نريدكم توثقوا لنا وجهاتكم وتشاركونا صور الوجهة اللي أنتوا فيها. بكذا نتبادل وجهات بعض، يعني نشوف ونغش خلينا نقول وين وجهاتكم، ونحن نخبركم كل يوم وجهة جديدة. طبعا تعد هذه الفقرة أو هذه الوجهة لكم فاطمة الرواس، وكذلك يعمل عليها أحمد الريسي في المحتوى الإلكتروني. طبعا نحن نشارككم باركود من خلال الوجهة على قناة الواتساب، بحيث يعطيكم الموقع، نعطيكم معلومات عن هذه الوجهة. وجهتنا اليوم وادي دربات.
0: وادي دربات، وادي دربات من الأودية المشهورة هنا في محافظة ظفار، موقع تحديدا في ولاية طاقة. هناك تلتقي الشلالات مع الأودية، لربما يمكن الآن في انخفاض في منسوب الشلالات، لكن مع زخم الأمطار وزخم الرذاذ تبدأ هذه الشلالات أيضا بالانسياب تباعا. موقع الوادي يبعد حوالي تقريبا 40 كيلومتر شرق مدينة صلالة في مجموعة من الأنشطة. أنا زرته مريم من 3 أيام تقريبا، سهولة في الوصول، يعني هناك أيضا في حلول عملت عليها بلدية ظفار إلى جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أيضا شرطة عمان السلطانية، لتيسير حركة المركبات للدخول للوادي وأيضا أثناء المغادرة. ففرصة لمن يرغب بزيارة الوادي والاستمتاع بكل الأنشطة الموجودة في الوادي الآن قبل الازدحام المتوقع الآن.
1: نعم، يعني طبعا أنتم لما توصلوا وادي دربات عندكم كثير من المناشط اللي ممكن أنكم تستمتعوا فيها. أولا الاستمتاع بالطبيعة، وهذا لا شك منا أكيد، وكذلك التصوير، الجلسات العائلية، الشلالات الموسمية، وكذلك ركوب الخيل، ركوب القوارب، وكذلك أنشطة مائية وترفيهية. وأتوقع أن الأطفال يعني خلاص رسخت في بالهم يعني دربات وركوب القوارب. صراحة الأطفال الكبار والصغار، يعني أنا واحدة من الأشياء اللي سويتها أول ما وصلت صلالة على طول دربات،
0: يا سلام،
1: وخذينا قارب، لأن فعلا تعيش هكذا حالة من الشعور المختلفة في وادي دربات بين الجبال.
0: طبيعة يعني رحلة استشفاء
1: بالضبط،
0: يعني سياحة علاجية نقدر نقول أنها مجانية. يعني البعض أحيانا يتكلف سفر لدول ومسافات بعيدة، نحن الآن في بلدنا، وحتى أشقائنا من يزورونا من دول الخليج والعالم العربي يشعروا بأنهم في وطنهم، وهو كذلك بكل تأكيد. ففرصة للزيارة والاستمتاع بكل المواقع السياحية المتاحة دون التعدي على البساط الأخضر، بالإمكان الوقوف على جانب الطريق، ويعني الواحد يأخذ أمتعته ويأخذ الأدوات والمعدات ويتخير أي مكان، وكلها متاحة للجلوس والاستمتاع.
1: نعم بالفعل، خاصة لما نتكلم يعني عن وادي دربات، يمكن واحد من المواقع اللي فعليا تلمس فيه التغيير بشكل كبير والتطوير من خلال وجود المشاريع، وجود أيضا هكذا يعني الممرات اللي تمت إضافتها بجانب البحيرات وكذلك أو مجرى الوادي، وأيضا القوارب بتنوعها، أيضا خلينا نقول الأنشطة اللي هو السلسل السلك الانزلاقي وغيرها من المناشط اللي تخدم فعليا جمالية موقع دربات. ولكن يعني من المهم أنه في بعض الالتزامات خاصة للأسر العائلة، خاصة أنه مكان يعني في مناشط يعني مرتبطة بالطفل ويستمتع فيها الطفل، من المهم أن احنا يعني نعطي أيضا المستمع الكريم هكذا بعض التعليمات قبل ما يوصلوا أو قبل يعني هم موجودين في وادي دربات. عدم الاقتراب من مجاري السيول أو الشلالات أثناء جريانها، مراقبة الأطفال خاصة بالقرب من البحيرات والمسطحات المائية، ارتداء حذاء مناسب للمشي على الأراضي الرطبة، المحافظة على نظافة الوادي وعدم ترك المخلفات، الالتزام أيضا بالأنظمة والتعليمات المنظمة للأنشطة السياحية داخل الموقع.
0: أيضا ممكن نتكلم عن أفضل أوقات الزيارة لوادي دربات، خصوصا في أوقات الازدحام. البعض يفضل الذهاب وقت الصباح الباكر، يعني أيضا بحيث يكون الوصول سهل، وأيضا إذا ما رغب بالمغادرة والانتقال لموقع سياحي آخر تكون الحركة أسهل. الآن أيضا هم وفروا حتى الإضاءة الليلية هناك في وادي دربات، بالإمكان الذهاب أيضا في الأوقات ما بعد العصر، أيضا ممكن الذهاب حتى في الفترة الليلية الاستمتاع بالأجواء الليلية هناك في وادي دربات. الجميل أيضا أنه البعض مريم يسافر أحيانا يقول لك أنا رايح لهايد بارك لإطعام الطيور،
1: طيور.
0: الآن نحن جبنا لهم هذه الآن هذه الطيور أصبحت موجودة. البط والفلامينغو البقع هذه كلها موجودة الآن في وادي دربات، وحتى بدأنا نلاحظ أنه كثير فعلا يعني يسير هناك وهو حامل معه بعض نقول
1: الخبز والأشياء،
0: أيوة، والأشياء اللي ممكن يطعمها لهذه الطيور. وبالعكس هذا أيضا في مستوى من الوعي أنه الناس بدل ما تذهب ل يعني إفساد الأجواء الطبيعية، هم لا، ذاهبين لإطعام الطيور وللاعتناء فيها وتركها هكذا في يعني في الطبيعة تمارس حياتها وأدوارها في هذه السلسلة الغذائية.
1: بالفعل أنا أول مرة شفت الهدهد في حياتي يعني في الواقع شفته في دربات، يعني يعني هذا اللي قدرت أوثقه، هدهد كان جميل جدا في وادي دربات. فيعني شوف المكان وطبيعته، ونفس الشيء يعني الحيوانات اللي موجودة هناك والبط وغيرها كلها.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: يا حي من جاب فار عالي
2: خريف ظفار شي ثاني.
0: رحلة تشلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: نجدد لكم التحية مستمعينا عبر إذاعة الشباب وبرنامجكم الشباب والخريف، ودائما نقول ظفار شيء ثاني ونحاول أن نرصد وننقل لكم المشهد من هنا من ظفار. محطتنا القادمة محطة مع صناعة المحتوى، هذا الجهد الذي يبذل من مختلف الأفراد المهتمين بالتسويق لمحافظة ظفار ومقوماتها التاريخية والثقافية والحضارية بأبعادها المختلفة. اليوم هذه الفئة مريم نعول عليهم الكثير لأنه أدوارهم تتكامل مع المؤسسات الرسمية،
1: فعلا
0: دور جدا مهم
1: خاصة مثل هذه المواسم. وخلينا نقول أن الناس أساسا اليوم تتجه أو تثق بشكل كبير بصناع المحتوى، توثيقهم لتجاربهم على المنصات. اليوم أنت قبل ما تروح أي مكان بترجع على مواقع التواصل الاجتماعي تشوف إيش الناس تقول، صحيح، من وثق، كيف كانت التجربة. فأصبحت اليوم هذه المساحات على مواقع التواصل الاجتماعي مرجع لكثير من الناس أنهم يحددوا وجهاتهم من خلالها، صحيح. فيبقى فعليا هنا مسؤولية على صانع المحتوى وكيف ينقل يعني هذه التجارب، وحتى لما نتكلم بشكل خاص عن محافظة ظفار كيف ينقلها يعني إلى المتلقي سواء من داخل السلطنة ومن خارجها بمسؤولية.
0: اليوم نحن ضيف

0: ضيفنا واحد من رواد منصات التواصل الاجتماعي. نرحب بأخونا عماد بن مسلم أحمد العمري صانع محتوى. يا مرحبا ومسهلا.
1: يا مرحبا أهلا بسلطان.
2: حياك الله.
0: نحن بنتكلم كثير عن صناعة المحتوى، لكن قبل كذا نبارك لكم أمس الفوز.
1: الله يبارك فيك.
0: نحن نتكلم تحت الهواء، يقول أنا مش أرجنتيني ولا برشلوني، أنا مساوي.
1: مساوي.
0: أيوة شوفي هذول.
2: لا أنا أمس شفت الفوضى صراحة، يعني أنا طبعا بعيدة عن الرياضة، لكن الله يعينكم صراحة.
1: أكيد ميسي أنقذ كرة القدم.
0: وكذا نظري. كلام كبير هذا.
1: لأن كرة القدم كانت متجهة إلى العمل البدني. فصار آخر سنوات يركزون على البدنية. ميسي اليوم عمره 39 سنة، أثبت العالم إنه
0: بالمهارة. العمر مجرد رقم.
1: بالضبط. وحسم المباراة. وصراحة نفسي حزين في نفس الوقت إنه بتكون المباراة الجاية آخر مباراة لميسي، لكن إن شاء الله تكون الرقصة
0: قبل الاعتزال الدولي، ولا تقصد يعني مع المنتخب
1: الدولي.
0: ولا
1: أيوة بطل مع المنتخب.
0: أيوة بس أيضا هناك جمهور آخر اللي هم جمهور الدون
1: الأسطورة.
0: أيوة
1: الأسطورة أكيد.
0: يعني أنت الحين حاول توازن شوي، أنت ملت أكيد. شوي صوب ميسي.
1: لا أنا أقدر رونالدو لكن ميسي حاجة عقوبة ثامنة.
0: شوف انت
2: بس مهلب قالوا لي امس سهران على المباراه وعنده راي اخر. مهلب معنا في المحتوى الالكتروني مع في نفس الاكي.
1: مهلب يحب كره القدم اكيد
2: اكيد اكيد. جميل.
0: لا ممتاز ممتاز. هذا الان المتابعه لكل هذه التفاصيل الرياضيه الثقافيه السياحيه، الى اي مدى انت تحرص انك تكون ملم بكل هذه الجوانب ايضا؟
1: والله يعني كرة القدم عشق من الصغر صراحة. عاشق كرة القدم، وأنا أشوف إنها تعطيك سعادة مجانية. في بعض الناس يقول لك يا أخي أنتوا تتعبون أنفسكم.
0: أيوة.
1: تضيعون وقتكم، إيش مستفيد هو في أوروبا وإنت إيش استفد؟ فالفايدة هي حاجة يعطيني سعادة ببلاش.
0: صحيح.
1: وأحزن إذا انهزم. ليش؟ مش عشان إنه هو خسر، أحزن لأنه فرحة كانت بتجيني وراحت عليه، بس مش لأنه هو خسر.
2: متعصب جدا.
0: أيوة.
2: متعصب جدا يعني.
1: متعصب مستمتع.
2: مستمتع يا
0: سلام. يا سلام. طيب نرجع الآن لحديثنا عن هذا الموسم، موسم خريف ظفار. أنتم قائمين بجهد كبير، لكن يحملكم مسؤولية أيضا لنقل كل هذه التفاصيل والتعريف بكل هذه المقومات السياحية والطبيعية. كيف تشتغلوا على هذا الجانب؟
1: والله أنا كبداية كانت هواية. كنت أصور أحاول أنقل وكذا، لكن مع الوقت لما زاد المتابعين وتفاعل الناس معي صارت مسؤولية.
0: صارت الأمانة. مسؤولية.
1: أيوة. فلازم الواحد يكون حذر إنه ينقل الصورة الحقيقية. أنا مثلا أحب أنقل الصورة بكل عفوية عشان ما أخدع الناس. واحد يضرب مشاوير، لا أعطي كل السلبيات والإيجابيات، لأنه للأسف يعني أنت لو تلاحظ كثير مقاطع انتشرت لأماكن سياحية جميلة كصورة بس عكست صورة سلبية، خاصة الأماكن اللي فيها حشرات أو فيها
0: صعوبة وصول.
1: يعني أتمنى من صناع المحتوى يركزون على هذا الشيء.
0: أنت ذاكر نقطة في حسابك.
2: فعلا يعني أنت في حسابك يعني هكذا وضع عبارة: أحاول أن أصور الواقع بلا تصنع. إيش يعني لك ذلك أيضا؟ يعني خاصة مثل ما ذكرت أن في ناس يمكن تستغل مثل موسم خريف ظفار أو غيرها من الفعاليات وغيرها في مسألة المشاهدات، أو أن أنا يعني وكثير اليوم صرنا نشوف صناع محتوى يقصدوا محافظة الظفار لصناعة محتوى وأنهم يحصلوا على مشاهدات كثيرة، ولكن أنت تركز على أن أحاول أن أصور الواقع بلا تصنع.
1: والله هذا ممكن يكون مبدأ في الأساس، يعني قبل أكون صانع محتوى عندي مبدأ إنه أكون صادق وواضح، إنه مثل ما قلت لكم مسؤولية. وصناع المحتوى يختلفون، في منهم يركزون على الأرقام. الرقم يختفي. هي أهم شيء الصدق والثقة هي اللي تبقى. صحيح. دائما. فأنا عندي يعني شعار مش مهم عدد الأرقام. وأهم شيء من يتابعك.
2: لكن تفرق اليوم الأرقام حتى بالنسبة، يعني صارت مواقع التواصل الاجتماعي يعني إيش نقول هنا، دخل مدخول بسبب هذه الأرقام لصناع المحتوى.
1: أكيد نتفق بهذا الكلام، لكن النفس راح ترفض. إذا هي أهم شيء كيف
2: تقدم
1: بطريقة ترضي نفسك.
2: ممتاز.
1: إيش الفائدة إني أحصل أرقام وأحصل مثل ما قلت في منهم بيزنس وفلوس.
0: صحيح.
1: لكن من داخلين أنا ما مرتاح. يعني أنا أهم شيء أكون مرتاح على اللي قدمه.
0: طيب الآن نشوف كثير من رواد التواصل الاجتماعي حتى من خارج سلطنة عمان لديهم يعني خطة لزيارة الموسم في هذا التوقيت لإنتاج محتوى، ولربما هم ما يعرفوا كل التفاصيل، يمكن أنتوا أهل المحافظة أدرى ببعض المواقع السياحية، ببعض الزوايا التاريخية، ببعض المواقع الثقافية، كيف أيضا تحرصوا أنتوا على أنكم تكونوا سباقين في هذا الجانب، وأيضا ترشدوا هؤلاء القادمين إلى أنه والله خلاص نتجنب التكرار، تكرار المواقع المعتادة والمحتوى المعتاد، وأنه نذهب أبعد من ذلك أيضا؟
1: والله فعلا أنه الآن كثير من صناع المحتوى على مستوى الوطن العربي والخليجي دائما يزوروا، ويعني تعاوننا معهم مثلا السنة الماضية مع جو حطاب كنت موجود معه.
0: ممتاز.
1: لكن يعني هو في الخطة ما مش نحن اللي نحط الخطة، دائما تكون خطة مرسومة، وأنا أتمنى أنه مثل ما قلت أنه ننوع، ونفس الشيء ننتبه على حاجة نشوف في الأسف يعني نركز على الفنون، صار تركيز كثير على الفنون، رغم أنه إذا أنت كنوع من الترويج، رغم أنه الفنون عمرها ما صارت ترويج. فلو نسأل بعض عمرك سافرت بلد عشان تشوف فنونه؟ منطقيا
0: ممكن تكون جزء ايضا من اهداف الزياره، لكن مش
1: هو اهم شيء انك السائح عشان تقنعه انه يجي البلد نقول له تجربه، هو يريد يعيش تجربه.
0: ايوه،
1: فيفترض انه لما صناع المحتوى نجيبهم يروجون للمنطقه انه نعيشهم التجربه، تجربه ممكن يعيشها السائح لما يجي غبار، ونعكس الهويه، نصدر اشياء جميله. هو عاده السياح يلفتهم حاجتين،
2: اللي هم
1: يلفتهم حاجتين الاشياء الغريبه، فبعض المرات ممكن فيديو يضرب مشاهدات
0: صحيح،
1: بس ما يعمل تاثير، يكون تاثيره لحظي. ليش؟ لانه غريب، حاجه غريبه يعني من باب الفضول تابعوا الناس، وهذا ما يجيب لك حد. وفي فيديوهات اخرى ممكن تكون مشاهداتها قليلة، ما توصل مثلا قلنا 50,000، بس تأثيره أثر من جاب إلى أطفال مثلا 2,000 أو 3,000، لأنه في تجربة شدت تقنع ناس إنه يزوروا المحافظة.
2: نعم.
1: فأتمنى إنه من صناع المحتوى، وحتى يعني أنا أركز على هذا الشيء، نحاول أنقل تجربة.
2: وثقت بعض التجارب من خلال حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال متابعتنا، خبرنا عن هذه التجارب، إيش تفاصيلها، كواليسها، كيف كانت، حتى من الشخصيات اللي كانت يعني مشاركة في هذه التجربة، يعني نريد نعرف إيش التجربة وشكل التجربة اللي فعلا تحرص على أنه اليوم مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي يسهموا في نشر تجربة وليس فقط يعني ربما مناظر أو غيره.
1: والله أنا أحب أصور الأشياء الجديدة، يعني أشياء جديدة وأشياء ممكن يعني تلفت انتباه الناس والناس يزوروا لها، مثلا شجر العملاقة. شجر العملاقة كانت صدفة،
0: اللي هي أشجار التبلدي هذه.
1: أيوة، تقريبا أول من صورها.
0: ممتاز.
1: أنا تقريبا أول من صورها، والصدفة كنت مع الشباب رايحين هايكينج، وكان طريق وعر، مش نفس الآن. الآن نحط الطريق وصار فيه هايكينج، كانت طريق وعر جدا، وصاد للشجرة صورت عندها، صورت، لكن بسبب كثرة الأشجار ما لفتني ضخامتها، صورت ورجعت البيت، وأنا جالس أشوف الصور تذكرت إني صورت عند أضخم شجرة في تركيا، قلت بشوف الصور عشان أعمل مقارنة.
0: أيوة.
1: فلما شفت اللي في حشير أضخم بأضعاف.
0: صحيح.
1: أضخم بأضعاف يعني. وكان هذيك الفترة المعلومة في سلطنة عمان إنه أكبر شجرة في الخليج العربي هي اللي موجوده في ضلقوط، ما كان حد يدري عنها.
0: هي نفسها ايضا.
1: ايوه، نفس النوع من الشيء. نفسها. فقلت بعمل قصه ان اليوم بصور مع اضخم شجره في كذا، فبعض الناس تعليقات اللي ما فاهمين، أيوة غلط. أيوة. معلومتك خاطئه، اللي في ضلقوط اضخم وكذا. فصورت وعملت مقارنه وقارنت مع الشجر اللي في تركيا، وكان فرق هايل، بس هنا فرق في التسويق.
0: أيوة،
1: مثلا في،
0: أيوة،
1: في تركيا مئات الالاف يزوروها، كانت جديده. بعدين تواصلت مع الجهات الرسميه ورحنا زرنا المكان، وطبعا الشجره معروفه عند الاهالي.
0: ممتاز.
1: بس اعلاميا وكذا ما كان حد يعرفها. فالحمد لله استفدنا من السوشيال ميديا انه نقلنا لهم هذا المكان.
0: لا تعرف الجميل انه انت ايضا يعني رحت الى الى الى مكان ابعد، يعني انت عملت بحث وقارنت بين الأحجام، أحجام الأشجار في مثلا في حشير وفي ضلكوت، وقارنتها أيضا بالأشجار هناك في تركيا، وأيضا كان في تواصل مع الجهات المعنية. يعني اليوم صناع المحتوى أيضا بحاجة أنهم يعني يبذلوا جهد، ويكون أيضا المعلومة اللي يقدموها مبنية على جانب علمي وعلى أسس علمية أيضا.
1: بالضبط، ويفترض أنه، وأنا أتمنى صراحة من الجهات الرسمية أنها تدعم الشباب في دورات، لأنه الآن لو نلاحظ أنه كثير من الدول بدأت تنتبه لهذا الشيء، لأنه صانع المحتوى اليوم حتى تابع كأس العالم، صناع أكثر نادي الفيفا وهي الفيفا مركزة على صناع المحتوى اللي هم ينقلون لك الحدث.
2: نعم.
1: فصارت الحكومات وفي دول الشقيقة صارت مهتمة في هذا.
0: كيف كانت تجربة جو حطاب بما أنك أنت رافقته أيضا؟
1: والله تجي أنت رافقته في منطقة الشرقية في مرباط. أيوة. والجبل كان عنده محتوى كبير صراحة، بس اختصره ممكن لظروف لأسباب يعني صورنا أشياء كثيرة ما شفناها ممكن لأسباب كثيرة، لكن أتمنى إذا في زيارة أخرى لأي صانع محتوى إنه يعيشوا التجربة ما يقيدوه، أي صانع محتوى يعيش تجربة اللي تخلي السائح يشوف ممكن هو يعيشها. فمثلا لو تصور فن لو تصور فن من الفنون، حتى لو السائح يعني قال هذا السبب ممكن ما يحصل هذا الفن عشان يعيشه، وين يحصله؟ ونفس الشيء المناطق يعني اللي نصورها ممكن تكون صعبة الوصول للسائح.
0: صحيح صحيح.
1: أنا صانع محتوى عندي مثلا فريق شليته وتسلقنا ووصلنا لمكان، لكن هو لما يجي سائح ما يقدر
2: يوصل. إيش ممكن التجارب اللي ممكن أن ينقلها صانع المحتوى ويعيشها السائح؟ يعني خلينا نقترب من التجارب اللي ترى أن من المهم أن توثق وإلى الآن ربما ما وثقت أو ما اشتغل عليها صانع المحتوى هنا في موسم خريف ظفار.
1: أنا من وجهة نظري أنه أكبر كنز يفترض أنه نركز عليه اللي بيخلي تجربة جميلة للسائح ويفكر أنه يعود ويرجع لها، أنه نركز على الأماكن المفتوحة.
2: بمعنى؟
1: مثل السهول والأماكن اللي تكون في الجبل مفتوحة اللي ما فيها حشرات.
0: أيوة.
1: وتعمل التجارة توفر لهم الخدمات الأساسية، الخدمات البنية التحتية الأساسية.
0: أيوة.
1: لأنه السائح ليش جاي؟ أنت أسأل نفسك ليش يجي السائح؟ السائح يريد يرتاح، يريد جو لطيف. لكن انت لما تركز على اماكن العيون شكليا حلوه،
0: أيه
1: انت لو تشوفها في الفيديو حلوه جميله جدا تقول هذا مثلا مثل، لكن الاماكن هذه معروفه على مستوى العالم دائما يكون فيها حشرات، يكون فيها كتمه حر، فتكون تجربه سيئه. هو الحين اللي انت وصلت للسائح انه هذه هي الاماكن، ترى ظفار اكبر من هذه الاماكن.
0: لكن ايضا في نوع اخر من السياحه اللي هي سياحه المغامرات
2: يحبوا فعلا.
0: انت احد رواد هذه السياحه، سياحه الهايكنج ايضا تسمى، وعليها اقبال كبير، ونشاهد كثير من رواد وصناع المحتوى ايضا يعني يقوموا بزيارات حتى لمواقع يمكن ما كثير ناس تعرف عنها، ففي اهتمام كبير بهذه السياحه ايضا.
1: هذه النقطه جميله فعلا، انه سياحه المغامرات صار لها يعني
0: إقبال
1: كبير على مستوى العالم. نشوف مثلا في كلمنجار والهملايا وغيرها من الأماكن صارت تجذب، بس للأسف الآن ما بدينا، إنه ما عملنا مسارات حقيقية، ما فتحنا شركات. ويفترض إنه أبناء المنطقة من كل منطقة، مثلا أعطيك مثال، في سمحان جبل سمحان أو في الجبل الأخضر، إنه نشيل شباب أبناء المنطقة اللي هم متواجدين هناك، نعمل لهم دورات ونوفر لهم مسارات.
0: عامر العمري أيضا.
1: عامر ما هو الساموراي.
2: الساموراي كان معانا السنة الماضية ما شاء الله.
1: ونعمل لهم حتى ترويج. هو يفترض يعني مثلا هذول الشباب يحضرون مؤتمرات السياحية.
0: صحيح.
1: الحكومة مثل ما تدعم غرفة التجارة والصناعة، يروحون مؤتمرات صناعية وكذا، وهم الشباب يعني يعلمهم كيف يروجون ويجهزوهم يروحوا. وراح يكون إقبال كبير. أول حاجة هذه السياحة أنا أسميها السياحة النظيفة، لأنها فيها فلوس والسكان ما حد يحس فيهم ولا أي حاجة، إن يجي السائح بهدوء
0: وما فيها كلفة، ما فيها تخريب للمواقع،
1: ما فيها لا خراب للبيئة، ما فيها يعني حتى تكلفة، بالعكس السائح حتى يدفع. هذه فيها كلفة مثلا في كلمنجارو والهملا يدفعون بالآلاف
2: فعلا.
0: صحيح.
2: جميل. يعني مثل هذه التجارب وخاصة فيما يتعلق بسياحة المغامرات، طبعا هذا عالم، وسلطنة عمان يعني حباها الله سبحانه وتعالى بهذه التضاريس المنوعة والمتنوعة لفعلا نخوض في جبالها وديانها وفعلا تفتح شهية المغامرين. نحن بندخل في تفاصيل أيضا مرتبطة بهذا الجانب، نتوقف لفاصل قصير ونعود لكم مجددا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: ايش قفل الباب؟ انا ما قدرت اقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون احساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي اذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الاماكن ما تحتاج اجساد، تحتاج حضور.
5: انا معك.
4: املأ الجزء المفقود في اسرتي.
5: انا موجوده.
4: لان الحضور يتطلب شعور.
6: تريد تكلمني فيه، تقدر تقول لي اي شيء في خاطرك.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتها. إذاعة الشباب.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: يا حي من جاب غفار عالي
2: خريف غفار شيطاني.
0: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: مرحبا ومسهلا فيكم وين ما كنتوا في دروبكم هنا في محافظة ظفار، أو لمن يستمع إلينا من محافظات سلطنة عمان المختلفة، لمن يخطط لزيارة هذا الموسم تباشير وأجواء خريفية طيبة هذا العام تنتظر زيارتكم، وتسعدوا بهذه اللحظات الخريفية اللي ما تنوصف وما ممكن الواحد يفوتها. أكيد
1: بالفعل أكيد، وإحنا مستمرين معكم أيضا في هذه التغطية من خلال برنامج الشباب والخريف، ونسعد دائما بتواصلكم معنا عن طريق الواتساب على الرقم 72442009. بانتظار رسائلكم، مواقعكم وين أنتوا،
0: وللتواصل على 9857 للاتصال 9857 0573. ضيفنا في هذه المحطة عماد العمري. كنا نتكلم على أنه في كثير من المواقع لازالت لم تطرق، كثير من المواقع لازالت يعني بكر بحاجة لمن يعرف بها. واحدة من المواقع، وأنت ابن ولاية مرباط، يعني هذه الولاية فيها أجواء مختلفة، الشواطئ، الموانئ، التاريخ، الحضارة، لازالت ولاية مرباط محتاجة للكثير منكم أخي عماد.
2: فعلا مرباط ما نقدر نقول مظلومة، أو إنه ما لاحظ إنه في توجه لولاية مرباط. مرباط عندها تنوع غير عادي. مرباط ميزتها إنها تجمع البحر والجبل والسهل.
0: صحيح.
2: وفيها مناطق يعني لو تم الترويج لها أتوقع إنها راح تضرب. يعني وتشتهر، مثل المناطق اللي احنا نسميها بالجبال صولات. صولات هذه المناطق اللي ما من بعد جبل من بعد الدمر،
0: ايوه،
2: او بعد مرباط الى سدح، هذه مناطق جميله جدا،
0: في عيون مياه،
2: في عيون والطقس جميل طوال السنه. ونفس الشيء طبعا مرباط يعني هي تعتبر الوجهه الاولى لاهل طوار.
0: احنا بالنسبه لنا مريم مرباط لما تكون الاجواء سيئه في صلاله الناس كلها تتجه
1: لها مرباط،
0: يعني دائما بحر. مرباط أجواها أفضل من صلالة طول العام، فهذا يعطيها ميزة أيضا.
2: فعلا، حتى أنه كثير من السياح الآن في الخريف اللي يجربوا يسكنوا في مرباط كلهم يقولون هذا الكلام، مستحيل نسكن في منطقة أخرى غير مرباط.
0: هي يمكن الخضرة هذه ما توصلها كثير، يعني خصوصا المنطقة الشرقية منها ما بعد الدمر ولغاية مثلا يعني الاتجاه إلى حينه
2: بالضبط،
0: يعني ما في خضرار كبير، لكن هناك طبيعة مختلفة، نسيم البحر، الهواء العليل، الاستمتاع بالأجواء القمرية، نحن نقول القمرية، أيضا عشاق الصيد،
2: الخلقان والبحر الصافي.
0: يا سلام.
2: وميزة مرباط نفس الشيء إنها قريبة من المواقع المشهورة سياحيا، أغلب المواقع السياحية قريبة من مرباط مثل دربات، سمحان، كهطير، سهل يشور، الدمر، كثير من الأماكن الجميلة غريبة من مرباط. وميزتها إنها فيها كل الخدمات، ونفس الشيء طريق جدا سالك، حارتين وإنارة.
0: صحيح.
2: فصار الآن كثير من السياح بدأ يعرفوا عن مرباط،
0: وفيها واحدة من الفنادق الجيدة أيضا، فندق أليلة ولا إيش هو؟
2: فندق أليلة، وفي نفس الشيء وندام، وكثير من الفنادق الآن ما شاء الله فيها، وشاليهات
0: أكيد،
2: شاليهات
0: أكيد
2: جميلة، يعني ملاك أهل ضبايا.
1: نعم، يعني هذا يعني يعكس اليوم هذا التنوع الجميل مرتبط بمحافظة ظفار، أن سائح ما فقط إحنا مرتبطين بالسهول الخضراء والجبال الخضراء، إنما هناك جانب آخر أيضا بحاجة إلى هذا النوع من التسويق السياحي. إذن يعني أنت ذكرت مثلا علي وأنت يعني أيضا مات فيما يتعلق بأجواء ولاية مرباط،
0: يقول لك حتى الحيتان، حتى الحيتان لما تجي مرباط
1: ما تهاجر فيقول لك حتى الناس ما تطلع، فما بال يعني تخيلوا الحيتان ما تهاجر.
0: لا نبغى نعرف تفاصيل القصة،
1: فعشان كذا كنت أريد أقول ما يعني في ما بعد موسم مثلا خريف ظفار كيف نستغل هذه المدينة في فعالياتها، ربما في ما تتميز به مرباط.
2: مرباط ميزتها إنها جميلة طوال السنة، فمثلاً في الشتاء جوها لطيف، في الغيض اللي نحن نسميها الغيض اللي وقت الحر، من شهر 4 إلى شهر 6 جوها لطيف، وفي الخريف بالمثل يوصلها طبعاً برودة والغيوم، مرباط وبحرها جميل جدا. أما بخصوص الحيتان هذه بعطيك معلومة، البحر من مرباط إلى حاسك يعتبر من أندر البحار على مستوى العالم، ومن أندر أربع بحار على مستوى العالم.
0: من أندر أربع بحار على مستوى العالم.
2: في ظاهرة ما تحدث إلا في هذه المناطق الأربعة، ظاهرة يسموها الازدهار. موجودة منطقة اللي هي هذه الكرتم من مرباط إلى حاسك، ومنطقة أخرى في المحيط الأطلسي، وأخرى في أستراليا، وثاني في المحيط الأطلسي والهادي وأستراليا. هذه ظاهرة الازدهار إنه الغذاء موجود طوال السنة.
0: والبحر يجدد نفسه بنفسه. ممتاز.
2: البحر إنه يتجدد، فلهذا السبب إنه كثير من الكائنات النادرة مثل السفيلة الشارخة والحيتان ما تهاجر. الغذاء موجود عندها. وعشاق الدايفنج، نحن لو نركز على سياحة الدايفنج الآن،
0: هذا ما بعد موسم الخريف.
2: بالضبط، موسم الخريف اللي هي من شهر 10 إلى شهر 5.
0: الآن مواجه
2: موسم جميل للدايفنج للصيد اللي هي هواية الأثرياء.
0: أكيد
2: كثير من الأثرياء يحبون هذه الهواية اللي هي صيد. فعندنا هامش كبير للتطور للأمانة، يعني عندنا كنوز بعدنا ما استغليناها، ونفس ما ذكرنا قبل سهول سهل جميل.
1: ما الذي ينقص أنها فعلا يتم تفعيل هذا النوع من السياحة في مرباط؟ أن يعني إحنا لما نتكلم عن سياحة مثلا الغطس البحري، ويعني إحنا نعرف أن عمان، يعني حب الله عمان هذا الشريط الساحلي الممتد وهذا التنوع الإحيائي في البحار، وأنت ذكرت يعني الظواهر النادرة اللي تتميز فيها هذه الشواطئ والبحار في مرباط، يعني ما الذي ينقص لتفعيلها؟
2: اللي ينقص التوجيه والتسويق. نتمنى من الجهات الرسمية الحكومية مثل ما هي تدعم التجارة التجار وكذا،
0: صحيح،
2: تنظر لهذه الأشياء وتدعم الشباب وتحييهم.
0: إنه في والدعم أحيانا يكون توجيهي، يكون إرشاد، يكون دعم معنوي أيضا.
2: يأخذوهم دورات تدريبية، يعلمهم كيف يسوقون، يدخلوهم، يخلوهم يشوفوا برا، يروحون دورات برا. يمكن أنت لما تشوف بعينك وتعرف المردود اللي راح يجي إذا اشتغل في هذا المجال تشجع. لكن طبعًا. إنك تدخل في حاجة ما فهمها تخاف، لأن فيها رأس مال وفيها وقت وفيها جهد. فهو يقول لك أنا ليش أدخل في حاجة ما أعرف إيش نهايته في النهاية، أفضل لي إني أروح.
0: واحدة من المشاريع النوعية الآن عندكم هناك في ولاية مرباط هي استزراع الصفيلح. الآن يعني في السابق كانت هناك في صعوبة ومشقة في الغوص وكذا، الآن تحولت العملية من عملية بدائية أو تقليدية إلى أصبحت يعني بشكل صناعي له مردود كبير أيضا في استزراع الصفيلح.
2: هو الآن عندهم الآن مصنع لإنتاج الصفيلح ونجح، ولكن لا زال الموسم الصفيلح للصيادين موجود.
0: أكيد.
2: أيوة، لأنه شوف مرباط وسدح عاشوا سنوات طويلة على
0: الموسم.
2: على الموسم، يعني كان الواحد يعيش سنة كاملة
0: بانتظار الموسم.
2: ولكن سبحان الله الحين الحياة كذا، نحن متجهين إلى عالم الصناعة، زمن الصناعة. فكثير من الدول مثل دول اسكندنافية أو غيرها صارت إنها مركزة على الاستزراع سواء السمكي أو غيره، فهذا واقع لا بد منه. يفترض إنه الآن إنه مثل مناطق مرباط وسدح اللي فيها هذه الثروة يفتحون المجال، يطورون الشركات الأهلية مثلا مستقبلا، يهيئون الشباب نستثمر حتى في على القطاع السمكي بالمثل. الآن مثل مرباط تعتبر من أكثر الولايات المصدرة للأسماك على مستوى الخليج.
0: ممتاز.
2: هي ومصيرة يتنافسون
0: فيها كميات إنزال سمكي كبيرة،
2: إنزال السمك. لكن للأسف لليوم ميناء مرباط ما يستوعب. فانت لو
1: الحجم
2: ما يستوعب. انت لو تزور مرباط حاليا راح تشوف القوارب وين موقفه في الاعماق. ما صحيح. عندهم حتى من كثره الزحمه القوارب، كثره زحمه القوارب انه عندك وقت ينزال فقط واطلع. فنتمنى انه وكثير الناس
0: تكون في توسعه للميناء او عمل ميناء جديد ايضا يستوعب هذه الزياده في اعداد السفن والانزال السمكي.
2: في خطه، وقبل كم من سنه كانت في مطالبات من ضمن الحملة طالبنا وصورنا في فيديو موجود في حسابي، وكان في زحمة قوارب، ناس ما محصلين مكان وطالبنا، وبعد فترة نزلت مناقصة إنه بيعملوا توسعة للميناء وبعدها توقف المشروع. وللآن نفس الشيء في معاناة، خاصة الآن في الخريف لو تزور مرباط الصباح راح تشوف أزمة مواقف قوارب. وللأسف إنه كثير الآن من الصيادين انتقلوا إلى مناطق أخرى، يقولك مرباط ما نقدر
0: بسبب الازدحام،
2: بسبب ازدحام القوارب.
0: طيب هذه فرصة أن نوجه رسالة أيضا لمن يستمع إلينا من الجهات المعنية، يعني هناك العديد من المقومات في كل الولايات والنيابات هنا في محافظة ظفار بحاجة لشيء من لربما توفير بعض الخدمات، توسعة بعض المرافق الأساسية، وهذا دور اليوم أيضا صناع المحتوى. أنتم كيف تحرصوا أيضا على إيصال مثل هذه الاحتياجات، ودعنا نركز أيضا على الجانب السياحي، كيف تحرصوا على إيصال بعض مثل هذه الاحتياجات ما ترتبط بالجانب السياحي أيضا للجهات المعنية والمختصة؟
2: وفي بعض الأشياء اللي هي بالمنطقة يحس فيها الحين، مثلا وجهة نظري أنه ولاية مرباط أكثر ما تحتاجه حاجة واحدة سياحية أهم من كل المشاريع، اللي هي القضاء على البعوض. ظاهرة البعوض بدأت تنتشر عندنا،
0: كانت في حملة في الفترة السابقة وتحسنت الأمور شوي.
2: بالضبط، هي المشكلة مشكلة أنه الحملة بعد الحملة
0: الاستمرارية
2: مشكلة الاستمرارية. ومرباط إذا يمكن أبو سلطان عارف قبل تقريبا قبل مرباط زادت كثافته السكانية، وعندنا عشوائيات قديمة اللي هي البيوت القديمة اللي تعتبر الآن بؤرة، سابقا ما كان فيها بعوض، بس بسبب أنه الناس انتقلوا مناطق جديدة وفي بيوت قديمة صارت بؤرة. مرباط إذا بعد الحملات إذا تنظفت وما فيها بعوض
0: يكون في إقبال،
2: يكون في إقبال كبير جدا،
1: فيبدأ
2: خلاص هي تكفي نفسها، تكفي نفسها
0: التسويق لنفسها،
2: لأنه الطقس يكفي، الطقس جميل.
1: جميل جدا. يعني جانب مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في إيصال هذه الرسائل طبعا مهم جدا، وانت يعني من خلال حسابك أو حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم يعني مختلف المواضيع والجوانب. واحدة من الأشياء اللي تهتم، برجعكم للبداية للكرة، تهتم بأيضا مواهب الأطفال في الكرة، أو حتى أن فعلا تأهيل الأطفال أو الشباب فيما يتعلق بهذا الجانب تطوعيا. خلينا نتكلم شوية أيضا، ننتقل إلى هذا الجانب وكيف تحرص فعليا على وجود هكذا طاقات إن شاء الله مستقبلية لكرة القدم.
2: محافظة ظفار عندها ظفار وعمان بشكل عام فيها مواهب كبيرة جدا
0: في كل المجالات،
2: في كل المجالات، بس ما في استثمار. ترى هذا رأس مال،
0: رأس مال بشري،
1: رأس مال بشري فعلا.
2: انت صح انك بداية بتخسر شوية، لكن في النهاية المردود كبير جدا. نحن نحتاج، انا عندي ايمان انه اذا صنعنا بطل راح يطلع ابطال كثير، نفس اللي صار في مصر. مصر كانت سنوات يعني ما عندهم ثقة انه واحد يحترف في اوروبا،
0: لكن محمد صلاح فتح الباب.
2: لما احترف محمد صلاح شوف كم مصري، ترى تحتاج الى بطل واحد عندنا مواهب. والدليل على ذلك انه الان مثلا في قناه بي ان سبورت اللي هي ناقله الرسمي لكاس العالم، اكثر بلد اكثر جنسيه موجوده في التعليق عماني.
1: صحيح،
0: خليل البلوشي، احمد البلوشي،
2: والخدري، عامر الخدري، وعمان يعني في مواهب في كل المجالات. في كره القدم عندنا، انا لما اسافر رحت شفت اكاديميات في المغرب، رحت شفت اكاديميات في السعوديه، والله إن عندنا يعني مواهب
1: تفوق
2: إذا ما كان نفسهم أفضل كموهبة كخامة. بس التوجيه
0: محتاجة الاحتواء وليصقل أيضا هذه الموهبة.
2: ونفس الشيء من باب أنا نفس الشيء عمل هذه المبادرات إنه نشغل الأطفال. إن عادة عندي فكرة إنه الإنسان لما تكون عنده هواية، الإنسان لما تكون عنده هواية وفي يوم من الأيام انحرف، في يوم انحرف
0: انشغل عن
2: الهواية، ومثلا انحرف في طريق معين يعني ويريد يرجع للمسار الصح، الهواية هي اللي ترجعه. فأنا لاحظت كثير من الشباب اللي للأسف الله يهديهم اللي اتجهوا لطريق خاطئ، اللي عنده خلفية رياضية أو عنده سابقة رياضية أو هواية يقدر إنه يرجع.
0: صحيح،
2: عكس الإنسان اللي ما عنده هواية،
0: لأنه الفراغ مشكلة أيضا
2: الفراغ. ف فهو خط رجعه يعني مهم جدا انك لما تدخلهم الى مود الرياضه وشغف وجميله يعني الرياضه ونفس الصحه وكذا.
0: جهد مشكور ومقدر منك، يعني انت يعني ذهبت الى مكان ابعد الى العمل التطوعي، الى تبني المواهب، تبني الطاقات الشبابيه، وهذا شيء يحسب لك، وانت من ايضا صناع المحتوى اللي يقدموا مثل ما قلنا يقدموا محتوى نوعي، مش محتوى بالكم ولكنه بالنوع. فكل الشكر لك ضيفنا في هذه المحطة عماد بن مسلم العمري، كل الشكر لك.
2: شريف شرفنا والله، جزاكم الله خير.
1: إذن مستمعينا نتوقف لفاصل قصير ونعود مجددا.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وسهلا وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: حياكم الله مستمعينا أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة الشباب. نحن من هنا ننقل لكم هذه الأجواء الجميلة في محافظة ظفار. محافظة ظفار شيء ثاني بالتفاصيل التي تعيشوها في موسم خريف ظفار، بين سهولها جبالها وشواطئها وتجاربها وفعالياتها المنوعة. نسعد أن نرافقكم هذا المشوار حتى تمام الرابعة.
1: محطات مختلفة ومواضيع متنوعة، نحاول أن نكون عينكم التي ترى كل هذه التفاصيل، تفاصيل الجمال هنا في موسم خريف ظفار لهذا العام 2026. ليس من رأى كمن سمع، طبعا المشهد هنا مختلف جدا. من استوديو جبل أتين نرصد حركة المركبات هنا صعودا إلى الجبل، أيضا الأسر والعوائل اللي تفترش السهل. هنا مجموعة من الأطفال عاد مخلصين،
0: بس هذه العائلة عندهم موقع مريحين. شوف العائلة اللي مقابلنا عندهم موقع
1: على السهل، على السهل أتين. إيه ممتاز،
0: بحاول يعني أستغل الوضع.
1: نحن في قادم الأيام أيضا بنعمل جولات خارجية،
0: ضروري
1: نعمل مقابلات مع الزوار، زوار الجبل جبل أتين، وأيضا نحن نعتبرهم زوارنا
0: طبعا،
1: زوار استوديو أتين. قبل لا نبدأ دخلوا مجموعة أيضا من الزوار مرتادي الجبل،
0: كان زين،
1: نحن شفنا الاستوديو قلنا ندخل نسلم، قلنا لهم زين
0: حياكم الله. أي حد يسمعنا وبيجي أتين وحاب أنه يزورنا، حياكم، أبوابنا مفتوحة، نأخذ علومكم وأخباركم ونعرف جداولكم بعد،
1: ما يمنعنا.
0: حياكم الله.
1: محطات مختلفة وفقرات اليوم أيضا عندنا، من ضمن الفقرات فقرة ذاكرة نغم والحديث عن الفنون الشعبية بمحافظة ظفار.
0: للفنون العمانية التقليدية وقعها طبعا الخاص، وخاصة في محافظة ظفار لها مذاقها المتميز، إذ ترتبط ارتباطا وثيقا بظاهرتين تاريخيتين، أولهما ازدواج اللغة في المنطقة، حيث يتكلم أهل الجنوب اللهجة العمانية واللهجة الجبالية أو الحميرية، والبعض منهم يتحدث باللهجة المهرية القديمة.
1: هناك البعض أيضا يسميها اللهجة واللغة الشحرية، أيضا هناك اللهجة واللغة الحرسوسية، كثير من اللهجات وأيضا اللغات اللي يتحدث فيها أهل محافظة ظفار وعموم محافظات سلطنة عمان، تنوع وثراء لغوي وثقافي كبير. أيضا تتميز محافظة ظفار ويتميز كل موقع من مواقع التجمعات السكانية بتقاليد متوارثة منذ يعني ما قبل النهضة، أيضا توجت هذه العادات والتقاليد بعد النهضة، ويعني أصبحت حتى البعض منها مسجلة في اليونسكو. يعني عندنا بعض الفنون مسجلة، بعض الأسماء أيضا الشخصيات وثقت في اليونسكو. هذا دليل على ثراء الثقافة والحضارة العمانية.
0: والجميل هذا التنوع يعني بين ولاية وولاية، حتى لما نتكلم بشكل عام يعني في مختلف محافظات السلطنة الفنون تتنوع، حتى لو تشابهت في بعض الأشياء إلا أن يضيف أهل المنطقة أو سكان تلك المنطقة هكذا يعني ما يميز يعني فنونهم، وربما باللهجة، ربما بالإيقاع، ربما ببعض المقامات الموسيقية التي تستخدم في هذه الفنون حتى لو تشابهت.
1: يمكن فعلا في تداخل أو في تشارك في بعض الآلات، لكن الفنون مختلفة. يعني عندنا فن الهبوت، عندنا أيضا فن البرعة من الفنون الموثقة في اليونسكو، القصبة، عندنا الشرح وغيرها، الزامل أيضا. يعني تختلف لربما بعض الفنون، يعني بعضها موجودة أيضا في ولايات أخرى لكن بمسميات مختلفة. في تشابه أيضا في الإيقاعات تستخدم هنا في محافظة ظفار وإلها مسميات أخرى في ولايات أو محافظات أخرى.
0: جميل، وفعلا يعني يمكن في مثل هذه المواسم السياحية تكون أيضا الفنون واحدة من الجوانب المهمة في إثراء أيضا يعني هكذا معرفة الزائر بثراء التراث والثقافة الفنية لأهل المنطقة والمحافظة. وتعمل أيضا يعني في محافظة ظفار حضور الفنون يمكن نقدر نلمسها ونلاحظها في مختلف الفعاليات، وهي جزء لا يتجزأ من الفعالية.
1: كانت في مسابقة في الفترة السابقة، وكان في مسرح يسمى مسرح الولايات.
0: الولايات
1: كانت الولايات تأتي من مختلف محافظات سلطنة عمان، كل ولاية تقدم فنونها، تقدم موروثها، لباسها، العادات، التقاليد، فكانت جدا مثرية للزائر أنه يتعرف على كل هذه التجارب وكل هذه الميزات للمحافظات، وأتوقع لا زالت موجودة الآن في عودة الماضي. هناك ما يشبه هذه المسابقة أو هذا المسرح، مسرح الولايات، ولكن وإن كان بشكل مختلف ومطور أيضا.
0: جميل جدا، ويمكن من أكثر الأشياء اللي بدت تنتشر من محافظة ظفار هو أو ارتبط بالأغاني اللي انتشرت مؤخرا من محافظة ظفار ومن فنانينها، وفن الطبل النسائي يعني من الفنون الجميلة جدا، ويمكن بدأ الفنانين فعلا يستخدموا هذا الفن في أغانيهم، وكذلك يعني يمكن إيقاع الطبل وكذلك يعني الجو اللي يعني خلينا نقول الجو اللي يكون من خلال هذا الفن جميل جدا صراحة.
1: الفنون كلها إن شاء الله جميلة.
0: كلها جميلة
1: لكن
0: طبعا.
1: لكن إيه، أنت متحيزة شوي للفنون النسائية. أيوة. بس تنوع كبير وثراء يعني واسع، وهذا يعطي أيضا ثقل ويعطي حضور لكل هذه الفنون، بأنه كل فن أيضا يتميز عن الآخر بشيء مختلف. في القادم أيضا إلى جانب هذا الحديث سيكون هناك حديث عن مثل ما ذكرنا الجهد اللي تبذله مختلف المؤسسات. اليوم هناك مشروع حظي بزخم وحضور إعلامي كبير، نحاول من خلال برنامج الشباب والخريف أن نكون متابعين أيضا لهذا البرنامج أو لهذا الافتتاح. سيكون بعد الفاصل معنا مدير دائرة التصميم وإنشاء الطرق بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للحديث عن افتتاح جسر وطريق أو جسر المغسيل تحديدا، تفاصيل هذا الجسر، أيضا الممشى اللي سيكون حاضر، الطرق المؤدية لكهف المرنيف، المداخل والمخارج الجديدة اللي استحدثوها، كلها راح تكون حاضرة ولكن بعد هذا الفاصل.

حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون للشباب والخريف. ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل

0: اليوم الضوء على أهم مشاريع الطرق في محافظة ظفار التابعة لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
1: مجموعة كبيرة من الطرق تم افتتاحها ولو بشكل جزئي لهذا الموسم، تحديدا موسم خريف ظفار. اليوم نحتفي معكم ونبارك لكم بافتتاح جسر المغسيل أيضا.
0: نعم، جسر المغسيل ولله الحمد اليوم تم إعلان فتح الحركة المرورية على هذا الجسر. طبعا الجسر من أيام ما كونه تأثر، كان أيامها عبارة عن عبارات صندوقية.
1: صحيح.
0: نحن نتكلم إنشائيا كذا، ففي فرق بين الجسر وبين العبارات
1: أها.
0: الصندوقية. جاء عليه الإعصار، وكان أساسا العمر الافتراضي للطريق في تلك المرحلة كان خلاص معدي وقته، عمره الافتراضي، فلم يصمد أمام الإعصار فانهار. وقامت الوزارة وقتها بعمل تحويلة مرورية لاستمرارية الطريق. ثم بعد ذلك قامت بطرح مناقصة لتنفيذ المشروع، ولله الحمد نحن اليوم افتتحنا الجسر، مشينا عليه، وشرفنا صاحب السمو السيد مروان بن تركي ليرعى الافتتاح.
1: ممتاز.
0: ولله الحمد كان معنا أيضا سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مهندس خميس الشماخي، وحضور عدد من مدراء العموم وعدد من مسؤولي الوحدات الحكومية.
1: ممتاز.
0: لحضور حفل الافتتاح، ولم يكن حفل وإنما افتتاح للجانب الإعلامي، كون المشروع تكلفته أقل من 20 مليون يعني.
2: نعم، أيضا يعني لما نتكلم على طريق من واحد من أهم الطرق، احنا نتكلم عن يعني المغسيل وهذا المسار إلى هذا الموقع السياحي وكهف المرنيف أيضا، يعني دعنا نتحدث عن ما يتضمنه اليوم هذا المشروع. كما أعلنت الوزارة أنه يعني هناك نفق أرضي وكذلك ممرات ومواقف وإنارة، نتحدث عن هذا المشروع وكيف سيسهم إن شاء الله في تسهيل الوصول إلى المواقع السياحية.
0: نعم، عندما نتكلم عن مشروع جسر المغسيل فنحن نتكلم عن مشروع طريقه وأيضا أيقونة سياحية،
2: فعلاً
0: كون منطقة المغسيل من المناطق السياحية ذات
1: صحيح.
0: الجذب السياحي العالي خاصة في موسم الخريف. الجسر كونه جسر يعني ليس فقط للعبور، هو مثل ما ذكرنا أيقونة سياحية يؤدي إلى عدد من المواقع السياحية المهمة، وكهف المرنيف مثل ما ذكرت، وأيضا النوافير المغسيل.
1: هو مؤدي أيضا لولايات مهمة، ولاية رخيود.
0: نعم.
1: ولاية ضلكوت.
0: نعم.
1: كذلك
0: هو الطريق أو الجسر الرابط، الجسر الرئيسي الرابط بين ولاية صلالة و أيضا الولايات الغربية، ولاية رخيوت وولاية ضلكوت، والمؤدي أيضا في الأخير إلى المنفذ الحدودي مع الجمهورية اليمنية. فموقع هو واقع أساسا على طريق وطني. إحنا في وزارة النقل والاتصالات في دليل تصميم الطرق في تصنيف للطرق، في طريق وطني اللي هو أعلى تصنيف، ثم يأتي الطريق الشرياني، ثم الموزع، ثم الطرق المحلية، وهكذا يعني.
1: هذا الطريق تصنيفه طريق وطني.
0: طريق دولي، هو طريق وطني.
1: ممتاز.
0: يعني جاي على طريق دولي كونه يؤدي إلى الجمهورية اليمنية في نهاية المسار، فهو طريق وطني بالمسمى المحلي، ولكن بالمسميات العالمية هو واقع على طريق وطني، لذلك هو يحمل أعلى المواصفات، مواصفات الطرق. هو جاي طريق وطني، إذن أعلى المواصفات تأتي في
1: ممتاز.
0: في الطرق الوطنية. اليوم ولله الحمد افتتحنا المشروع. هو المشروع اسمه طريق وجسر المغسيل. قد يشكل على المستمعين أو إنه لأنه عندنا مشروعين، ودائما أحاول إني أنوه حول هذه النقطة لفت الرأي العام. إحنا عندنا مشروعين في نفس المنطقة، من منطقة الريسوت إلى المغسيل في عندنا ازدواجية.
1: هذا الطريق لازال قائم،
0: الطريق لازال قيد الإنشاء،
1: قيد العمل.
0: وقيد العمل افتتحنا منه تقريبا، أو فتحنا الحركة المرورية على 10 كيلو متر من المشروع.
1: ممتاز.
0: ما يعادل ثلث المشروع.
1: ممتاز. من دوار ريسوت تقريبا.
0: نعم.
1: إلى عدونب تقريبا.
0: نعم، من دوار الميناء، من دوار ميناء ريسوت إلى قبل منطقة عدونب بحوالي كيلومترين، حوالي 10 كيلو متر من هذا المكان. هذا مشروع آخر، ليس المشروع اللي افتتحناه اليوم.
1: أيوة.
0: لكن ينتهي هذا المشروع مع بداية مشروعنا اللي هو
1: جسر
0: طريق
1: المغسيل.
0: وجسر المغسيل. المسمى الطريق وجسر المغسيل، كون الجسر هو يعتبر تقريبا الربع ربع المشروع نفسه، وهو تكلفة كلها جاي

0: هي في المشروع، لكن حوالي كيلو متر ونص طريق، هو طريق، لذلك
1: صحيح.
0: ما ممكن نحن نسمي المشروع فقط جسر،
2: جسر.
0: لذلك جاءت التسمية طريق وجسر. فالطريق تقريبا حوالي كيلو متر ونص قبل وبعد، يعني موزع تقريبا يمكن حوالي خلينا نقول كيلو متر قبل المشروع ونص كيلو بعد المشروع.
1: ممتاز.
0: وأيضا الجسر حوالي نص كيلو، ولما نقول جسر جسر ساحلي، يعني على جاي تحته خور على طول، خور عتلوك أو خور المغسيل. ففي تحديات كانت واجهتنا في هذا المشروع، تحديات إنشائية خاصة في البنية التحتية للمشروع. طبعا مشروع جسر لابد من إنشاء قواعد قادرة أنها تتحمل
1: الأحزان في بركة مائية كبيرة.
0: نعم، هو الخور، الخور ما يسمى محليا بخور عتلوك أو خور المغسيل.
1: أيوة.
0: فالأخوار عادة ما يكون تحتها عادة تكون تربة غير مش قوية بحيث أنها تتحمل الوزن اللي جاي عليها. لذلك نعمل ما يسمى بالإنجليزي البايلز، أو بالعربية نسميها خوازيق. تتم يعني الحفر حتى نوصل إلى الطبقة الصخرية، ثم يتم تحميل هذه الخوازيق على الطبقة الصخرية حتى تكون هي اللي شايلة الوزن مش التربة. وبعدها خلص هذه تسمى البنية التحتية للجسر، وهي تقريبا في كل الأعمال الإنشائية خاصة في الجسور تكون نوعا ما معقدة. فالجسر كنوع هو جسر خرساني، اخترناه كونه هو أنسب من الجسور الأخرى. الجسور فيها عدة أنواع، منها الخرسانية ومنها الحديدية ومنها المعلقة، سواء كان من ناحية استخدام المواد أو من النواحي الشكلية. إذا ما أخذنا الشكلية ففي الجسور القوسية، وخاصة الأقواس كتنفيذية تكون عادة أقل تكلفة، ولكن تستخدم أكثر شيء في المواقع الغير السياحية، هي فقط للعبور. يعني إذا كانت فقط للعبور.
1: هذا يقودنا للسؤال عن المواصفات. أنتم الآن إلى أي مدى تحرصوا على أنه هذه الأعمال الإنشائية تحديدا فيما يتعلق بالطرق أنها تكون بأعلى المواصفات وتكون مقاومة لكل الظروف، الأمطار، الأعاصير، خصوصا وأنه الفترة الأخيرة شهدنا مجموعة من المنخفضات وأيضا الحالات المدارية؟
0: نعم، بالنسبة للمواصفات القياسية، سلطنة عمان ولله الحمد عندها دليل تصميم الطرق الخاص فيها، يعني غير عن كل دولة أو كل منطقة أو كل مجموعة دول أحيانا يكون عندهم دليل واحد معتمد. إحنا هنا في عمان بالنسبة لجانب الطرق ولله الحمد الطرق والجسور في عندنا دليل خاص يسمى دليل تصميم الطرق. طبعا تم الاستعانة أيضا أو الاستفادة من الأدلة الأخرى كدليل الأمريكي والدليل البريطاني والأوروبي والهندي بما يتناسب مع طبيعة السلطنة. احنا نتكلم كثير عن المواصفات ونقول انه احنا عملنا أعلى مواصفات، فأعلى مواصفات فيما رأيناه في دليل تصميم الطرق، لذلك هي تعتبر مواصفات عالية. أنا ذكرت قبل قليل أنه تصنيف الطريق كطريق وطني،
1: طريق وطني. نعم.
0: الطريق الوطني يحمل أعلى المواصفات في, في, في كل الجوانب، يعني من ناحية عرض الطريق، أكتاف الطريق، الإنارة، هل الطريق طبقة أو طبقتين أسفل.
1: ممتاز.
0: فالطريق الوطني يكون فيه أعلى المواصفات، فبديهيا أنه يكون تكلفته أعلى، أعلى من الطرق اللي هي أقل في التصنيف.
2: نعم، يعني لما نتكلم عن الطرق خاصة في محافظة ظفار أيضا، يعني خلينا نقول ما الذي يميز ربما تصميم الطرق في محافظة ظفار عن بقية المحافظات في ما يتعلق بظروف الأجواء، حتى مثل ما ذكر يعني علي أن تتأثر مرتدلا منطقة المغسيل أو منطقة المناطق الأخرى، وتأثرت يعني خلال الفترة الماضية ب المنخفضات أو حتى الأعاصير. كيف أيضا نقدر هنا نتحدث عن هذه الميزة؟
0: نعم، بالنسبة لنرجع مرة ثانية اللي يحكمنا في هذا الجانب كله هو دليل تصميم الطرق. ودليل تصميم الطرق يعني الحديث اللي عملته الوزارة كان أول دليل في 2010 دليل محدث، ثم تم تحديثه في 2017، وحاليا يعني أتوقع أنه في تحديث آخر
1: يتم تطويره بين الفترة والأخرى؟
0: يتم تطويره لأن المعادلات الهيدرولوجية الخاصة بدراسة المياه وغيره هذه المعادلات هي معادلات تقريبية تعتمد على خبرة المهندس المصمم، هي ليست حتمية، يعني ما يقدر يقول لك هذا حجم الماء بالضبط المتوقع. وأيضا الأنواع المناخية أحيانا تكون غير مسجلة
2: طبعا
0: سابقا حتى يتم التصميم عليها.
1: صحيح.
0: فبعض الأنواع المناخية مثل مكون ولبان
1: كانت كمية الأمطار
0: لم تسجل من قبل، فما ممكن أنك أنت تتعامل حسابك أنه
2: أو
0: كمية مياه أو تتوقعها، لأنه تكاليفها عالية وغير قابلة أساسا للتنفيذ في ذلك الوقت. يعني على سبيل المثال نذكر أنه كمية أمطار مثلا خلال 100 سنة تجيك جاتك في يوم واحد.
1: صحيح صحيح.
0: فكيف تصمم طريق أنه يصمد لمدة 100 عام كمية المياه اللي بتجيك في الوادي مثلا؟ انت تتخيل كم ارتفاع الماء اللي بيجيك في الوادي؟
1: ما كان في تخيل لهذه الكميات.
0: لا كبيرة. هي حتى لو فرضنا انه هي فعلا هي المدة اللي نزلت فيها كمية الامطار هذه كلها تجعل ان الامر ما ممكن انت تعمل جسر مثلا بارتفاع كيلو متر.
1: صحيح.
0: او نص كيلو متر.
1: أيوة.
0: فبعض الأشياء غير معقولة، يعني غير قابلة للتطبيق في أرض الواقع، كون كمية المياه اللي جاتك في نفس الفترة في فترة قليلة. هي عادة توزع مثلا أو حسب
1: على أشهر
0: أو
1: على سنوات.
0: نعم. تجيك بكميات معقولة إنه قادر،
1: لكن أصبحت الآن الخبرة عندكم أيضا تراكمية، وعام بعد عام أصبحت الخبرة أكبر. الآن أيضا نتكلم عن هناك مشاريع طرق كثيرة. أسمع أيضا حد كان يتكلم عن افتتاح طريق أرزات المعمورة، أيضا طرق اللي هي طريق الدهاريز الحافة، وطرق كثيرة هناك عمل فيه شارع
0: تيمور. نعم. هم شارع السلطان ازدواجية، شارع السلطان تيمور وازدواجية شارع الفاروق أشرفنا عليهم جزئيا بعد تقريبا نص المشروع، آلت إلى الوزارة هذه الأعمال. وبلدية ظفار أيضا هم كانوا المشرفين على شارع السلطان قابوس وشارع ازدواجية أرزات المعمورة، وبذلوا جهد صراحة.
1: وجهود تكاملية بينكم أكيد.
0: نعم. هم أعلنوا الافتتاح أكيد. ونرفع لهم القبعة حقيقة، هم دائما باذلين الجهد، وأيضا نحن كلنا شركاء في.
1: أنتم قدمتوا عمل جيد أيضا العام الماضي في افتتاح النفق، نفق أتين هذا.
0: نعم.
1: وقت قياسي كان قبل الوقت المقدر.
0: نعم. نحن استكملنا أشهر. هم حقيقة كان لهم أيضا فضل إنه هم بدوا العمل وأعمال التصميم.
1: وهذا الجميل إنه في تكاملية بينكم.
0: يعني كان في تكامل في الأعمال وجهدهم كان واضح، يعني كانوا شركاء أيضا جميلين معنا.
2: نعم. أيضا يعني إذا نعود لجسر وطريق المغسيل، يعني ذكرت الوزارة الكثير من التقنيات أيضا التي تم استخدامها في التقنيات الحديثة في تنفيذ هذا المشروع. دعنا نتحدث عن هذه التقنيات، دورها اليوم في فعليا رفع كفاءة هذا النوع من المشاريع واستدامتها رغم كل الظروف لا سمح الله التي ستحدث.
0: نعم. بخصوص التقنيات الحديثة لابد أن يكون يعني تكون حاضرة معنا، كونها جزء من رؤية عمان 2040 في موضوع الاستدامة، في موضوع السلامة. احنا كوزارة نقل واتصالات وتقنية المعلومات قمنا بإضافة أو باستخدام بعض التقنيات الحديثة، وكان من أبرزها اللي هو الأدوات أو المعدات ذاتية العمل. دشناها قبل تقريبا شهرين في مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور المعروف
1: قيمة
0: وثمريت، كان في قطبيت. نعم.
1: قطبيت. أيوه.
0: في قطبيت تابع لولاية مقشن. فدشنا هذا المعدات
1: بالذكاء الاصطناعي.
0: نعم. هي تستخدم الذكاء الصناعي ومنصات رقمية يتم برمجتها حتى هذه الآلات تعمل ذاتيا، يعني ما تشوفوا فيها المشغلين.
1: ممتاز.
0: هي تعمل ذاتيا، أولا من ناحية السلامة المرورية أنه ما في مشغل وناس،
1: تكون القياسات دقيقة أيضا
0: هو خلاص يعني معمول القياسات وأيضا الخرائط تقرأ ذاتيا عن طريق المنصة، وعلى طول الأوامر تأتي ذاتيا والمعدة تشتغل بناء على النمذجة المعمولة لعمل الرصد الذاتي.
1: شيء عجيب هذا
0: والله، وتكاد هي تكون المرة الأولى اللي تستخدم في عمان يعني. وتستخدم أيضا في الشرق الأوسط. احنا الوكيل اللي بيورد المعدات هذه ذكر لنا هذه النقطة، أنه أول مرة على مستوى الشرق الأوسط يتم تطبيق هذه التقنية، وأيضا التقنيات اللي هي التحكم في الغبار، أنه في موقع العمل عندنا أيضا الصرف الصحي والأعمال هذه كلها اللي في المواقع
1: تأخذ في الحسبان.
0: نعم، أيضا الحواجز الأسطوانية عملنا في المديرية هنا، وأيضا في المديرية العامة للطرق والنقل البري في مسقط أيضا نفذوا في أحد المشاريع. احنا عملناه هنا في عقبة الياسمين الممتصات الصدمات، هذه الحواجز الدائرية،
1: شفتها الدائرية هذه.
0: نعم، تم عملها في عقبة الياسمين كتقنية حديثة. وأيضا استخدمنا بعض المواد اللي تثبت التربة في الطرق الترابية.
1: أيوة.
0: قامت الوزارة أيضا ب تعاون مع شركة 5S، شركة من السعودية مورد، وعملنا تجربة قبل سنتين، ولله الحمد أنه التجربة كانت لا بأس فيها يعني.
2: نعم، جهود حقيقة يعني تشكروا عليها، وهذا فعلا يعني ينصب في يعني خدمة هذا النشاط السياحي، وأن تكون هذه المشروعات أيضا شبكة واحدة تخدم ترابط الاجتماعي والنشاط الاقتصادي والسياحي في المحافظة.
1: كل الشكر لك المهندس محمد بن أحمد تبوك، مدير دائرة التصميم وإنشاء الطرق في المديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار. كل الشكر لك.
0: شكرا وجزاكم الله خير، كانت جلسة ممتعة وحديث شيق معكم مع شباب الخريف.
1: بارك الله فيك. إذن كانت هذه وقفتنا في برنامجكم الشباب والخريف، فاصل قصير وبعد ذلك لنعود.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلة لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: يا مرحبا فيكم، محطاتنا متنوعة ومختلفة ودائما الحوار مع الطبيعة وعن الطبيعة. محطتنا القادمة مريم مع أحد المصورين اللي أصبحت حتى الكائنات الحية يعني تستجيب له. ما أعرف هل صار عنده لغة للتفاهم مع هذه الكائنات، يعني تجدي مثلا طيور تلتفت له لما يبغى يصور،
1: تتفاعل يعني مع الصورة. أيوة
0: أيوة. النمور، النمر العربي يعني يستجيب له أيضا. فعنده تصوير، هو وصل ناشيونال جيوغرافيك، وصل إلى
1: بي بي سي.
0: أيوة. فنحن بناخذ منه التفاصيل الآن.
1: أريد أعرف السر.
0: لا
1: كيف
0: ضروري.
1: كيف بدت الحيوانات والطيور تلتفت لكاميرا محمد البحر الرواس وهو مصور وباحث حياة برية؟ حياك الله معنا في الشباب والخريف.
2: حياكم الله، شرفنا فيكم. تفهم
0: يا مرحبا، اهلا وسهلا. أذي أتوقع أنه يعني الشغف ما وصل لهذه المرحلة بسهولة. كيف كانت تجربتك؟ كيف كان المراحل اللي مريت فيها لين وصلت إلى هذا التمكن من حيث الخبرة والأدوات والتجهيزات أيضا؟
2: أولا أشكر استضافتكم للبرنامج.
0: يا مرحبا.
2: طبعا هذا المجال طويل وعريض، يعني كان أولا يقرأ هواية، بعد الهواية يقرأ شغف، وبعدين هنا تكتشف بعض الأمور.
0: صحيح.
2: وعلى ضوء الاكتشافات هذه تكتسب خبرة. وعلى ضوء الخبرة هنا أنت تبني قاعدة تمر معك مع السنوات بدون ما تحس فيها، إلي ما تكسب الخبرات وتفهم المواقع وتفهم البيئة بحد ذاتها. وأخيرا وليس آخرا توفيق من عند الله عز وجل.
0: وكنت تذكر لي أنه يحتاج صبر، تصوير الحياة البرية محتاج صبر. احنا نعتقد انه الواحد يرفع كاميرا
1: ويصور.
0: هل هي بهذه البساطة ولا في تعقيد؟
1: نفسي لما صورت الهدهد يعني
2: هو ممكن يصادفك الحظ، لكن ممكن ما بتكون عندك الفهم بالحيوان والكائن اللي انت بتصور. ففي فرق لما شخص مثلا يقرأ عن هذه الكائنات ويعرف بيئتها ومواقعها، هنا يطلع بإخراج جميل وأفضل.
1: نعم.
2: والزوايا أجمل.
1: نعم، جميل. كيف يعني بعد سنوات من هذا التوثيق والعمل في هذا المجال، كيف تصف لنا اليوم التنوع الحيوي في محافظة ظفار؟
2: هو التنوع في محافظة ظفار أولا كبيئة وكمنطقة جغرافية جميلة، يعني بتنوع المواسم المعروفة.
1: نعم.
2: حسب ما هي مذكورة هنا في بعض التحديات ممكن تصادف الشخص لما يريد يدخل المجال، قد تصير معه وقد ما تصير معه. زين، هنا بيحتاج الشخص لما يوصل لمراحل مثل ما ذكرت لازم أول شيء يكون مثقف بالمجال، بعدين هنا بيروح على المعدات اللي بيحتاجها. مثلا تصوير الطيور بيحتاج مثلا كاميرات اللي هو كاميرات الزوم لينس أو الاحترافية التليفوتو. بالنسبة للثدية هنا عندنا هذا موضوع آخر، ما مسهل تصورين
0: عندنا. كاميرات فخية أحيانا.
2: يعني نستخدم كاميرات الفخية، بس هنا الكاميرات الفخية هذا أيضا لها قاعدة أخرى ونظام
1: تحتاج
2: آخر.
1: تصريح.
2: تحتاج لها تصاريح، تحتاج لها إشراف، تحتاج تعرفين أساسية التعقب وين أماكن الحيوانات المستهدفة. مثلا أريد الوعل النوبي. الوعل النوبي ما موجود في هذه الأماكن، موجود في المواقع اللي غير متثرة بالرياح الموسمية، يعني صوب النقد وهكذا الأماكن. بالنسبة للثدية الأخرى المفترسة مثل الذئاب، النمر العربي، الضبع المخطط، هنا يعتمد على المكان، يعني المنطقة الشرقية غير المنطقة الغربية غير. ما ممكن يعني تصادف نفس يعني استراتيجية المكان نفسه.
0: يعني الطريقة مبنية على يعني أسس علمية وبحث، ما إنها فقط ارتجال والله أنا أطلع اليوم وأريد أصور.
2: أكيد
0: أصور البومة مثلا، أو أريد أصور الشاهين، أو أريد أصور الوعل العربي، لازم أعرف وين
2: الوعل النوبي. صحيح.
0: الوعل النوبي. أيوة. زين، خلنا نبدأ. نبدأ من الثقيل. نحن مريم مصورة هدهد. وضروري نحن نشوف الصورة هذه أو نقيمها أيضا، مصور يقيم لنا إياها.
2: الهدهد طائر زائر عندنا. عنده زيارتين، عنده زيارة في الخريف وعنده زيارة أخرى اللي هو في القيط في الصيف.
0: أيوة.
2: عنده هجرتين بس يخطف، يعني مثل ما تقولين زائر مؤقت وبعدين يرجع.
1: انا وثقت الزائر.
0: هذا زائر يعني، وزائر يقول لك مخطف، ويا بخت من زار وخفف وخطف بعد.
2: ايوه، ولكن هنا بيختلف. انا اذا مثلا
0: النمر خلينا
2: النمر،
0: يعني كيف واحد يتجهز لتصوير النمر العربي؟ ما هي الادوات؟ ما هي المواقع والتجهيزات ايضا؟
2: النمر العربي هذا قصة طويلة صراحة. يعني أنا في بعض يعني خلال مسيرتي في التصوير خلال 10 سنوات هذه المرة، أصعب مشاريع اشتغلتها وتوثيقها كان النمر العربي. مما بنت لي قصص وتجارب غريبة وعجيبة. يعني حتى في بعض الشباب اللي التقيت فيهم الزملاء في البيئات اللي موجودة في هاك المواقع وتعرفت عليهم، كان لي يعني حتى قصص وصار نوع ما في نوع من التحديات. يعني مثلا بيئة المكان مثلا بتروح مثلا مسافة من 3 كيلو 5 كيلو لكن مش مستوي.
0: أيوة صعود في وعورة يعني
2: وعورة. نفس الشيء أيضا بحتاج التصريح، هذا ضروري تصريح هيئة البيئة، هذا شيء لابد منه.
0: وجميل أنك أيضا تعمل وفق القانون بالموافقات الرسمية.
2: أنه هذا الكائن يعني من أيام السلطان الراحل طيب الله ثراه لما عمل المشروع حماية النمل العربي في 97 بأمانة يمكن هذه المجهودات ما حتحس فيها أنه كيف حافظوا على هذا الحيوان إلى يومنا هذا، مجهودات غير عادية صراحة، وخاصة لما الشخص يدخل في المجال شيء بأمانة يشكرون عليه.
0: اللي حافظت على النمر العربي
2: يشكرون عليه صراحة.
0: يقال أنه كان أيضا حتى الفهد العربي موجود وانقرض.
2: هذا مسجل في السجلات القديمة اللي هو سنة 77 سنة 77 في السجلات القديمة
0: 1977.
2: اي نعم آخر فهد عربي تم قنصه في منطقة قبقات.
0: يعني كان موجود الفهد السجلات. أيضا الفهد العربي
2: لكن نحن مثل ما تقول نحن بس نمشي على النظام اللي هو موجود
0: ممتاز
2: الحالي
0: ممتاز.
2: وأيضا هنا النقطة المهمة، ترى الموضوع ما هو فقط في التصوير، هنا الموضوع في كيف أنت تدرس الكائن. هذا موضوع
0: يحتاج دراسة
2: جدا مسهل صراحة.
1: تدرس النمر من أي ناحية تدرس هذا الحيوان؟
2: أنا أصور وأوثق وأكتب عنها سلوكياتها تغذيتها تواقيتها كم الموقع كم ارتفاع كم درجة حرارة كم هذا السؤال في هذا الأمور. أنه هذا المجال له عدة مجالات، في ممكن تدخلين في جانب ثقافي، ممكن تدخلين في جانب علمي، ممكن تدخلين في جانب فني. فعلى ضوء هذا المحاور أنت ممكن الجانب اللي يمكن بيهمله أكثر شيء اللي هو الجانب العلمي
1: معرفة تفاصيل هذا
2: وتغذيته وكذا.
1: تعاملت أيضا مع أو تعاونت مع ناشونال جيوغرافيك، ويعني هذه واحدة من يعني التجارب أكيد اللي عززت يعني حضور هذا الجانب البيئة خاصة في محافظة ظفار. كيف كانت التجربة؟ كيف نقلت هذا الثراء والتنوع بالنسبة للتنوع الإحيائي؟
2: هو الفيلم كان زيارة الممثل البريطاني نيجل مارفل في سنة 2023، كان أول فرصة لي أني أحصل على هذا فرصة. وكان الفيلم مقسوم محورين، كان له نسختين الفيلم،
0: فيلم وثائقي.
2: الفيلم الأول كان في القناة المشفرة اللي هي الوالد ناشونال جيوغرافيك الوالد.
0: أيوة.
2: السنة اللي بعدها نزل منه الزار وهو على ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي.
0: ممتاز.
2: زين السنة اللي بعدها سويت عملت في فيلم على قناة ديسكفري مع الممثل الأمريكي كلايب اللي هو ممثل أكشن، ما أعرف يمكن تعرفونه، هذا اللي مثل فيلم الفايكنج.
0: أيوة.
2: هو كان نفس الشيء، عامل برنامج على أساس أنه يعمل برنامج ثقافي وسياحي وبيئي في نفس الوقت. والحمد لله كان يعني كنت واحد من المرشحين للفيلم والحمد لله تممنا. هذا السنة مع ممثل الوثائقي أيضا اللي هو ستيف باكشل على بي بي سي اللي هو برنامج ديدلي سكسي، مما استعرض بعض الكائنات اللي موجودة أنا في محافظة ظفار، وكان أيضا لي نصيب في هذا الفيلم.
1: ممتاز
0: والله جميل. كيف كانت ردة فعلهم هم لما يشوفوا هذا التنوع هذا الثراء في الكائنات في الحياة الفطرية في الطبيعة أيضا هنا في محافظة ظفار؟
2: لا أكيد طبيعي لما مثلا يجي أجنبي أو شخص مثلا مهتم في جوانب البيئة ويشوف الأشياء هذه اللي موجودة عندنا، يعني هذا كنوز بحد ذاتها.
0: صحيح.
2: لكن هنا لما الشخص مثلا يكون متخصص في المجال نفسه ويعطي معلومات ويعطي فرص وأماكن ويبدي العمل معاه، هنا أخصر له طريقة أساس أكمل الفيلم ماله أو البرنامج اللي يشتغلون عليه.
1: نعم.
2: فهذا الشيء يعني يعطي فرص كثيرة، ما مو حالي أنا بس، حتى لأي شخص مهتم في المجال.
1: نعم جميل جدا. يعني الممثل في اللي مثلت معه أو ما اللي عملته فيه على الفيلم في ديسكفري سألك سؤال وأنتوا تشتغلوا على أو تشوفوا الفيديوهات ما بعد رصدها، أنك إيش شعورك وأنت تتابع المشهد هذا بعد ما وثقته؟ شاركنا إيش شعورك بعد فعليا ما تشاهد توثيقك لهذا.
2: أغلبية اللي يقونه الأجانب سواء من أصحاب الأفلام الوثائقية العالمية أو غيرهم. هذا السؤال دائما يجيبوه، يعني إيش كان لما شعورك لما أنت توثق هذا الكائن؟ طبيعي يعني واحد بيفرح يطلع مثلا بإخراج أو زاوية أو إضاءات بسلوك جديد بزاوية جديدة. ولكن السؤال الأهم اللي يطلع هنا يقولوا لي أنت كيف اشتغلت هذا الشيء بروحك يعني؟ هذا ترى موضوع ممكن قليل ما يحد ينتبه له، إنه واحد إذا مثلا بيصور حياة برية بيحتاج له معدات،
0: يحتاج فريق
2: مجهزة، يحتاج مع أشياء كثيرة يعني. وأيضا بعد هذا كله يمكن تطلع بشيء ويمكن ما تطلع بشيء، يعني أنت
0: ضربة حظ أيضا،
2: ضربة حظ. لكن على خبرتك أنت، إذا عندك خبرة ممكن تكون نسبة الحظ أكثر.
0: أيوة.
2: زين، فهذا دائما يسألوني هذا السؤال، أنت يعني كيف أنت اشتغلت السنوات هذا كله بعمل اجتهاد شخصي. فهمت الفكرة؟ فهذا فعلى ضوء هذا السؤال دائما يسألوني هذا السؤال، كيف أنت وصلت لهذه المرحلة يعني باجتهاد ذاتي.
0: التصوير مكلف يعني، اليوم أصبحت الأجهزة، الكاميرات، العدسات، الإضاءة، تجهيز حتى السيارة، التجهيز الشخصي، اللباس، وانت بكرامة، الملابس، الجوتي، الخوذة، يعني في أشياء كثير محتاج المصور أنه يأخذها، يعني تتكلفه كثير.
2: صح،
0: المقابل المادي العائد من الصور هل يوازي الكلفة ولا هو الشغف اللي يخليكم تتحملوا كل هذه التكاليف؟
2: والله هو إذا شخص قد دخل في الجانب كشغف هو ما بيفكر أساسا في موضوع المالية. هو لكن ولا
0: لو لكن يعني في مردود،
2: في مردود ممكن حتى يكون المردود غير يعني ما يغطي المصاريف اللي أنت قد حرقتها مسبقا. قد صادف كذا أو قد ما يصادف، بس هو كطبيعة حال يعني الشخص عنده شغف هو ما من الأساس ما بتحسب أنت أساسا في مردود ولا ما في مردود، أنت خلاص شغال تريد توصل لهدف. إذا جاء شيء بعدين فرص، حصل شيء فرص من هنا خلاص بتوكل على الله.
1: جميل، وأنت تهتم أنك يعني من خلال هذا التوثيق أن تشارك ذلك يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، الصور أيضا ما ترصده يعني في هذه الحياة الفطرية والكائنات. إلى أي مدى اليوم فعلا إذا شاركنا في صورة واحدة ممكن أنها تسهم في رفع الوعي بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية؟
2: صح، هو الحين إذا مثلا شخص داخل في المجال مو فقط أريد أنا أعمل بزنس أو مثلا شو، لازم يكون في جانب أيضا توعوي أنه هذا هذه الكنوز، ومثل ما ذكرت دائما وتحث هيئة البيئة، بيئة مستدامة يصنعها الجميع. يعني هذا الشيء لازم يكون في وعي في المجتمع. يعني أنت نحن ما شاء الله محافظة ظفار أو أي مكان في السلطنة، أنت عايش في بيئة طبيعية فيها كائنات، فيها طيور، فيها ويل آخري، فلازم المجتمع يكون عنده وعي أساس يحافظ على هذه الثروة.
1: طبعا
2: وموضوع العفو لو فاعي قلت كيف
0: إيه فاعي، أيضا هناك في خطورة في إنه البعض يحاول إنه يقلد هذه الصور، يحاول إنه يقترب من أماكن انتشارها، من أماكن وجودها. أنتوا أيضا تحاولوا توصلوا الجانب التوعوي بضرورة تجنب العبث بهذه الطبيعة وبهذه الكائنات أيضا.
2: لا هو ما يمنع إذا مثلا حد عنده مثلا إذا مثلا شخص متخصص أو شخص مثلا يريد يظهر بمادة على حسابه في الانستغرام، يعني بيختلف الوضع هنا. أيوة، بيكون نفس الشيء يعني. مثلا إذا مثلا صورت هذا الكائن، أنا يمكن ما بعبث بهذا الشيء، يمكن أوثق أو أقول هذا الكائن كذا كذا معلومات عنه بشكل عام، ومع ملاحظة عدم التقليد.
0: صحيح،
2: ما تعرف
0: إلا للمختصين
2: والعياذ بالله يعني. ممكن يصرف الوفاة.
0: طيب ناخذ منك بعض القصص أو أغرب رحلة تصوير مثلا أو تحديات يعني حصلت معك في أثناء التصوير، أو مثلا مدة تصوير طالت لأيام وانتهت مثلا بتوثيق كائن معين أو توثيق لقطة معينة.
2: هذا شيء أنا يمكن إذا جلست يمكن على قصتين ثلاث يمكن ما بنخلص نحن الحلقة، ولكن أنا بعطيك واحدة من تجارب الفريدة من نوعها، وتعتبر أنا أشوفها يعني إنجاز، اللي هو توثيق العقاب الأسود في قبل سمحان.
0: العقاب الأسود
2: تم تنفيذه هذا الحمد لله هذه السنة، يعني يقول بداية أواخر شهر 12 على السنة الماضية، وبداية السنة اللي هو لين شهر 4. يعني خلال 5 شهور هذانا اشتغلنا فيها مجموعة من الشباب. طيب بيسأل الشخص يعني ليش انت خسرت مجموعة وفريق والآخرة؟ العش طبعا في قرف قبلي.
0: أيوة،
2: نزولا بالحبل يمكن تقريبا 15 متر فوق القرف، غلطة واحدة
0: هذا في مخاطرة، لكن انت معك فريق متمكن ايضا.
2: جزاهم الله خير، في شباب من المنطقة اصحابنا واخواننا محمد بن سلم العمري وعامر بن محاد العمري عايشين في المنطقة، حصلوا العش
0: الساموراي، هذا
2: الساموراي عليك نور زين، وايضا نمر سمحان
0: معروفين الشباب، نعم
2: حصلوا العش. وبعد ما انا شرفت على المكان كنظرة مبدئية هنا ارتسمت الخطة، استعنا بفريق ظفر المغامرات مع تنسيق مع هيئة البيئة ومع التنسيق مع الشباب اللي موجودين هناك. هذا المشروع يستهدف توثيق عش العقاب الأسود من البيضة اللي يطلع الفرخ.
0: ممتاز.
2: يعني إذا تنظر للمراحل أو الشغلة حتى فيها صعوبات، فيها
0: كم المدة كانت؟
2: 4 شهور تقريبا.
0: يعني توثيق استمر 4 أشهر.
2: 4 أشهر بس مقطع كل أسبوع أسبوعين عمل مسح مرة. فخلال يعني خلاص أنا قد دخلت في المشروع وكان في تنسيقات متعبة جدا. الشباب أيضا ما قصروا، عبد الحكيم المعشني قائد فريق ظفار المغامرات وفروا المعدات والحبال وإلى آخره. فأيضا كان لهم نصيب أنهم يشاركون في فيلم بي بي سي على نفس الموضوع.
1: ممتاز.
2: حتى الفيديو هناك موجود عندكم في الانستغرام بشعار هيئة البيئة.
1: نعم.
2: على نفس الموضوع.
1: جميل. إذن قصص وتجارب وهكذا يعني الشغف يقود محمد في هذا العالم، ونحن نستمع لهذه القصة نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم بهذا الحديث عن كيف يرتبط محمد بالحياة البرية والفطرية ويوثقها لفعلا تعزيز هذه الثقافة بأهمية المحافظة يعني على الحياة الفطرية.
0: 4 أشهر كانت أشهر. لتصوير
2: كانت 4 أشهر محفوفة بالمخاطر والقصص.
0: أيوة. مريم كم المدة صورتي الهدهد؟
1: ثواني.
0: بس ضروري نشوف الصورة.
1: ضروري.
0: ونقيمها مع المصور.
1: فيديو بعد. ما
0: فيديو صورة. بعد. يا سلام.
2: بس خلاص عبارة بتوصل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كل الشكر لك محمد البحر الرواس، مصور وباحث حياة برية، كل الشكر.
2: يعطيكم العافية، جزاكم الله خير.
1: وكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم في الشباب والخريف. تحيات فريق العمل علي صعر، مريم البداعي، وأيضا الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم الفارسي والمهندس سالم العرفاتي.
0: فريق هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف البلوشي والمهندس عمار الرئيسي، وفي الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل.
1: وتحيات خالد الشنفري في التنسيق والمتابعة، أيضا الزملاء في المحتوى الإلكتروني مهلب العمري وكذلك حمد الفرعي. ونلقاكم إن شاء الله يوم غد يتجدد هذا الموعد. تحيات مخرجنا هزاع الراسبي، إلى اللقاء.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا توين العمر سي سي يا توين العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: الايطاليين.
1: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي يا طويل العمر سي يا طويل العمر
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار نيمار.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: شتيفي غراف. مستمعينا الكرام، حكايتنا اليوم من مدينة مانهايم الألمانية في صباح أوروبي بارد يغلفه الضباب وتتدلى فيه السماء برداء رمادي ثقيل. هنا رسمت الخطوات الأولى على أرض ملاعب التنس الباردة، وتشكلت أحلام طفلة أمسكت مضربها لتواجه به العالم. لم تبحث عن الضوء، بل أن الضوء هو الذي لاحقها، فانتصرت في الملاعب وتألقت حتى لامست عنان المجد، غرست الأمل في القلوب فحصدت صفاء الروح نهرا من خير لا ينقطع. إنها شتيفي غراف. ولد شتيفاني ماريا غراف في 14 يونيو 1969 في مدينة مانهايم الألمانية. نشأت في أسرة صغيرة، وكان والدها بيتر غراف مدرب تنس صارم الطباع. رأى في ابنته بشائر البطولة، لكنه آمن أن الموهبة وحدها لا تكفي، وأن التدريب والإصرار والالتزام مفاتيح الوصول إلى الهدف. أمسك بيد طفلته ولف قبضتها الصغيرة على المضرب، خصص لها تدريبات يومية بالساعات، تدريبات كان عنوانها الصمت. فتعلمت شتيفي غراف أن الرد في الملعب أبلغ من الكلام. كبرت شتيفي غراف بين الفصل الدراسي وملعب التنس. كبر معها الحلم عندما دخلت عالم الاحتراف في سن مبكرة، وسرعان ما فرضت اسمها وبسطت سيطرتها على ملاعب الكرة الصفراء. حققت شتيفي غراف 22 لقبا في بطولات الجراند سلام، وتربعت على عرش التصنيف العالمي لمدة 377 أسبوعا، وهو رقم قياسي لم تحققه أي لاعبة أخرى. في عام 1988 صنعت المستحيل، فحققت لجراند سلام الذهبي، أستراليا، فرنسا، ويمبلدون وأمريكا، وأضافت إليه ذهبية الألعاب الأولمبية. إنجاز فريد لم يكتب قبلها ولم يسجل بعدها، فكانت شتيفي غراف شمس اللعبة التي لا تغيب. حين أطفأت شتيفي غراف أضواء الملاعب وأعلنت اعتزالها عالم التنس وخف بريق الكاميرات التي تلاحقها وأغلقت بيدها النافذة التي كانت تطل من شرفة غرفتها على الملعب الذي ارتوى بعرق جبينها أثناء التدريب، قررت هنا أن تبدأ فصلا آخر من العطاء. ففي عام 1998 أسست شتيفي غراف مؤسسة خيرية تحمل اسم أطفال الغد. عنيت المؤسسة بمداواة جراح الأطفال المتأثرين في الحروب والصدمات النفسية في مناطق النزاعات حول العالم. أعلنت المؤسسة أنها أنفقت أكثر من 30 مليون يورو منذ تأسيسها حتى ما بعد عام 2020 على برامج شملت العلاج النفسي المتخصص، إعادة التأهيل، دعم الأطفال اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وفي عام 2015 مولت المؤسسة برامج علاج نفسي لآلاف الأطفال. فلم تعد شتيفي غراف ترفع الكؤوس بل تمسح الدموع، ولم تعد تبحث عن الألقاب بقدر بحثها عن أمل تزرعه في النفوس. مستمعينا الكرام، لم تتحدث شتيفي غراف كثيرا عن الخير، بل فعلته في صمت. آمنت أن الألقاب والبطولات ليست غاية بحد ذاتها، بل جسرا لمد يد العون وطريقا لصفاء الروح، وأيقنت أن لذة العطاء أبقى أثرا من حلاوة الانتصار. هكذا هي شتيفي غراف، سيدة التنس الأولى، حضور باهٍ في الملاعب وأثر خالد في ضمير الإنسانية.
2: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
4: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99171114. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وأهلا وسهلا وياكم في أهلا وسهلا فيكم ويانا في رحلة إن شاء الله جميلة عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. اليوم طلعت نتائج الثانوية العامة والدبلوم العام كما يسمى، احنا بعدنا على المدرسة القديمة. فسيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها توجه تهنئة للمتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام، مؤكدة على أن هذا الإنجاز المشرف تحقق بالعزيمة الصادقة والجهد المتواصل ورعاية كريمة من أسر آمنت بأبنائها وساندتهم وبتوجيه ومتابعة من الكوادر التعليمية والإدارية. اليوم الفرحة كبيرة في البيوت، وألف ألف مبروك لكل اللي نجحوا وأنهوا 12 سنة من الدراسة في المرحلة في جميع المراحل الدراسية، وإن شاء الله تنتظركم مرحلة جديدة مليئة أيضا بالتحديات إن شاء الله في التعليم العالي. ألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك.

إن شاء الله دائما يا رب النجاح حليفكم وتكونوا دائما مميزين. اليوم حتى بنتي رنا طلعت نتائجها في دراسة، تكمل ماستر في باث في بريطانيا، الحمد لله اجتازت الامتحان ونجحت، وباقي خلاص هي وزميلاتها اللي معاها بناتي يشتغلوا على البحث، وإن شاء الله يتخرجوا أيضا في سبتمبر القادم. الله يوفق الجميع إن شاء الله. ما في أجمل بالفعل من النجاح، ومن أنه خلاص يعني بعد هذاك الجهد المتواصل والقلق والتوتر ارتحت خلاص، الحين لازم الهدايا. شوفوا إيش الهدايا تكون. أول تغيروا لهم موبايلهم، تغيروا أثاث غرفة النوم، خلاص صاروا شباب مب طلبة مدارس، انتقلوا من مرحلة إلى مرحلة. تعليم السياقة، يعني السيارة يطقطقوا فيها أول شيء، سيارة البيت القديمة اللي ما يتمكنوا، بعدين تشتروا لهم بعدين هم يشتروا لهم إن شاء الله سيارة. لا بس عندهم ترى بعده دراسة، بيدرسوا في الكلية. لا لا لا، يلا يا أبونا الغالي اشتري لهم سيارة. الأهم من هاي كلها أنه تعطوهم رحلة يغيروا فيها جو، رحلة استجمام، حتى لو ثلاثة أيام، حتى لو إيش مكان، صلالة، دولة هم يحبوها، أنتم مجهزين مثلا، يمكن الأغلب مجهز حتى أنه ليه ما تطلع النتائج إن شاء الله. يمكن الأب يقرر يغير إذا المجموع عالي، يغير كلهم يجلسوا إيكونومي، اللي ناجح يقعد بزنس مثلا. عموما كل واحد وعلى حسب إمكانياته المادية، حتى لو والله فرحة بسيطة، كيكة وتهنئة وهدية إن شاء الله، حتى لو بطاقة فيها كلام وفيها تعبير صادق من القلب، هذه تسوى الدنيا وما فيها. بس بعد يعني الأمور المادية ترى تفرق. نرحب فيكم مستمعينا. اليوم البارحة اتفقت مع سيف، قاعدة أقول له اليوم إن شاء الله بنخلي الحلقة لتهانيكم بمناسبة الناجحين اللي عندكم في البيوت، وأيضا فيها طلبات المستمعين، وكذلك عندنا بعض الأخبار الفنية، والأهم مباراة الأرجنتين وإنجلترا. لا لا لا لا لا لا، توتر مليون. وعلى فكرة أنا لا شجع هذا ولا هذا، لا هذا يهمني ولا هذا يهمني، بس لما تشوفوا مباراة تبوا حد يختمها. يعني الإنجليز صراحة لعبوا وكل مبارياتهم حققوا امتياز، عاد يعني يوم ياو يواجهوا الأرجنتين ما رموا لهم صراحة، جننوهم. ولو أنه يعني المنتخب الإنجليزي بعد ما كان سهل أبدا، يعني الأرجنتين بشق الأنفس قدروا يعادلوا النتيجة، وبعدين يعني يفوزوا عليهم بهدف آخر. عموما كيف النجوم أيضا يعني علقوا، خاصة مصر دمهم خفيف ويعرفوا يعني يقطوا الكلام. محمد هنيدي مازح نسي، يقول يا ابني انت ولا محوق فيك دعا ولا شماتة ولا حسد ولا أر، وما فيش حل إلا أن نحن نشجعك. ونشر صورة أيضا لميسي على حسابه. نيلي كريم شو قالت؟ نيلي كريم يا جماعة حد يلغي آخر 10 دقائق من الكورة، يعني قصدها أن ختموا النتيجة اللي صالحهم في آخر 10 دقائق، يعني بالفعل شيء ما صار. أما باسم سمرة، هو ما فيش غير السيناريو ده اللي بيحصل كل مرة، مش عاجبك يعني. أيضا مصطفى غريب علق تجننت رسميا، يعني تكرار السيناريو نفسه، نفس السيناريو نفس 10 دقائق، تجننت رسميا. يعني بالفعل تعليقات جميلة وفرحوا اللي يحبوا الكرة بغض النظر، اللي يشجع أي منتخب فرحوا، اللي يحبوا كرة القدم، اللي يحبوا التمريرات الغريبة اللي أول مرة أنا أشوفها في حياتي الصراحة. شنو هاي؟ أول مرة أشوف كذا تمريرات. وشفتوا اللاعب الإنجليزي كيف سجل الهدف أصلا؟ كعب رجولة، يعني خيال المباراة، خيال.

0: يعني إيش حال كريستيانو البارحة؟ إيش إيش إيش شعوره؟ إيش شعور المدريديين أمس بجد؟ يعني البرشلونيين وايد استانسوا بصعود إسبانيا لأن أغلب اللاعبين من إسبانيا، لكن المدريديين شو أخباركم على مباراة أمس؟ كريستيانو وين كان يشوف المباراة؟ إيش يعني؟ والله شيء يعني، وإيش نقول؟ لكن كرة يعني حظ، ربح وخسارة في النهاية. 2-4-6-9-8-1-5-1 للي حاب يتواصل ويانا في البرنامج للطلبات، وأيضا على 7-2-4-4-2009. ما سمعنا اليوم، ما وصلتني رسائل فلان الفلاني حقق نسبة 99.9%، وصلكم شيء للحين؟ يعني النتائج شو السالفة؟ خبرونا، لأن احنا ما عندنا في هذا السن يعني من المقربين. والله الناس تخاف من العين، والله انه العين حق، والله انه العين حق. الحمد لله على كل حال، صدقات ترى تدفع عنكم كل بلا. طلب، اول طلب وصلنا من علي خاطر النجادي، اخترت اغنية للفنان عبد الله رويشد، عنوان الاغنية يقول لي على ايش ندى انت تشجعي الارجنتين. انا شجع الكرة الحلوة، ومن أي منتخب يعطيني متعة وأنا أشاهدهم أستانس، أما ما شجع حد مع أول راسي، لا يقربون لي ولا من باقي أهلي ولا من بلادي، ما في أبدا يعني، ما عندي. كنت أحب يعني حتى المنتخب الإيطالي، أنا أحب لعبهم بغض النظر فازوا ما فازوا، who's care. أم لؤي،
1: اهلا اهلا اهلا، مساء الخيرات البركات عليكم سعيد.
0: اهلا وسهلا فيك، شخبارك؟
1: كيف الحال؟ الله يسعدك ويسعدك، يعيش هالصوت طيب
0: حبيبتي. تعيشي
1: لك وحشه، والله يعمل لك وحشه. اخبارك؟ كيف الصحه؟
0: تمام والله الحمد لله. كيف حالك انت؟ كيف الخوات؟ كلكم طيبين؟
1: الله يبارك فيك ويسعدك ويعطيك العافيه، كل خير وبركه يا رب
0: جميعا.
1: مبروك على بنتك ان شاء الله،
0: الله يسلمك
1: وتخلص ماستر
0: يا رب،
1: دراستك وتفتخر فيها يا رب.
0: يا رب ان شاء الله باذن الله.
1: انت مجيد غاز، تعرفي كيف؟ سبحان الله، قاعده اتذكر اقول يا الله، هيك الايام احنا كنا صغار وكنا على أيامنا يعادوا أسامينا بالراديو.
0: بالراديو أي والله، أي طبعا
1: أمل الدفعة. وأنا عند هيك اليوم أنا طبعا إسهال كلمة عبارة صريح العبارة يعني إسهال من كل خوف، من خوفها وانتظر وانتظر مثلا يطلع اسمي، يطلع ما يطلع أوكي بعدها نكمل، ولا بيقولك يا كذي كذي كذي كذي العدد العدد يعني رقم شوف المزاح يعني مثلا 651
0: المجموع الارقام بس مش المجموع
1: يا محلى هات الايام يا عمر واحد سريعه
0: والله، توتر والفضيحه بقلاقل، ما سمعنا اسم بنتكم ما في شيء، ما الرسوب ما ينخش ابدا
1: صراحه كان والله ايام حلوه.
0: اي صحيح،
1: صوروا بالجريده يعني تنزل الجريده غير خلاص امور يقول لك عن طريق الراديو والعالم يسمع بالجريده يعني كذي كل مرحله مر سبحان الله.
0: بس زين ستروا علينا اخر شيء ما في
1: اي غير انا وانت ما زادوا اسامينا وعطونا المجموعه.
0: حبيبتي انا ما سمعت اسمي، انا اقول لك شو صار. أنا عندي اكتشفت أنه في فترة المدرسة الدراسة عندي مرض القلق، فلما أدخل الامتحان انزين أقوم لك أرجف وانتو بكرامة أرجع وما أقدر أحل، فصار عندي دور ثاني طال عمرك يعني. أتذكر أبلة فاطمة المنذري، تذكريها مديرتنا أبلة فاطمة؟
1: قبل شهر شفتها وحضنتها
0: أنا بعد متواصلة وياها. نعم زين، في الكورس الأول فتحية نادتني المكتب قالت لي ندى الحين أنتي شوفي درجاتك في الأدب في المواد الأدبية وشوفي درجاتك في المواد العلمية. المواد العلمية راسبة، سمعيها أقولها على الهواء، راسبة في الفيزياء والرياضيات والكيمياء، وشوفي كم جايبة في العربي، أتذكر جايبة في العربي 92 وجايبة في الإنجليزي 98، يعني وفي
1: ولا
0: في الدين في التسعين كل المواد الأدبية.
1: احنا يا
0: تعرفي شو قالت لي؟
1: احنا
0: قالت لي عندك مجال، غيري كان في
1: غير
0: مجال أول،
1: غير
0: غيري روحي أدبي. قلت لها لا أبلة
1: ما
0: فاطمة،
1: شاء الله ما شاء الله
0: أنا أبغي أصير
1: حتى
0: دكتورة.
1: يا سلام
0: قالت لي
1: يا
0: بتصيري دكتورة؟ شدي حيلك ذاكري تقولي.
1: يا اختي العلم صعب صعب والله صعب
0: لا لا
1: يعني
0: واجد
1: محظوظين
0: صعب
1: الناس اللي
0: العلمي،
1: مخطر
0: احنا
1: سبحان
0: ندرس
1: الله ما
0: كيمياء وفيزياء واحياء
1: لا
0: ورياضيات.
1: لا لا لا لا وايد صعب وكيف غيرتي ولا ما
0: ما
1: غيرتي؟
0: غيرت
1: والله انت مجاهدة
0: ولا رحت اقدم الدور الثاني على فكرة، قلت خلاص انا بعيد السنة، عدت السنة وعديت الحمد لله.
1: يا الله الحمد لله الحمد الف مبروك النجاح يا ستي
0: الله يسلمك.
1: تخيلي عاد احنا بارك فيك
0: لا بعدين يعني
1: الحمد
0: تعرفي
1: لله الحمد لله
0: أنا كنت ما أحب شيء اسمه دراسة أبدا، يعني أحس إنه الإنسان كأنه واحد يعاقبه لما يدرس.
1: بالعكس انت كنت شاطره ندى حرام عليك والله كنت
0: شاطرة في
1: شاطره
0: مواد وفي مواد لا، بس
1: لا
0: بعدين
1: بس والله والله اذكرك يعني كنت شوفي يمكن عندنا هاي كان شو اسمه الحصص شو اسمه عرفت في شيء انه احنا نحضر مجلات ولا شيء نكتب وكذا
0: اي اي
1: كنت
0: اي
1: كتبت ثانيه
0: اي
1: احنا
0: احب
1: كان
0: هالسوالف لليوم لليوم.
1: ثانيه وما في منك حرام انت اول وحده اللي لازم تكون على الكرسي وتكتب وتحضر وترتب اي والله وضع جد
0: صح
1: يعني
0: صح
1: بدون
0: صح
1: مجامله
0: اي
1: اتذكرك عزم يعني كنت يا الحمد لله على نجاحنا احنا اول شيء
0: الحين عندي ماستر لو
1: خلصنا
0: سمحتي، الحين عندي ماستر الحمد
1: الله
0: لله.
1: اللهم لك الحمد صراحة أداها يا بتقول أداها الله
0: الله
1: يسعدك وإن شاء
0: يسلمك
1: الله
0: حبيبتي
1: يا
0: تسلمين،
1: نسمع عنك كل الأخبار طيبة
0: وانتي كذلك نسمع عنك
1: أي
0: مسامع
1: والله
0: الخير ان شاء الله.
1: الحمد لله تعرفي أن لما سمعت من آخر غنية النجاح وحية قلبي وفراحي والله العظيم حسيت إني شوي وعيني تدمع
0: اي
1: وحتى
0: وايد
1: فرحتوني
0: مؤثرة صح.
1: زعتني رجعتني على هيك ايامنا احنا رجعتني ايام كنت الحين بسم الله ما شاء الله عيالنا عاد خلاص اللي تخرج واللي تو في مقعد الدراسه بالجامعه وبسم الله ما شاء الله ايام كيف روحت هاك الايام السريعه الله المستعان بك
0: صحيح
1: الله يا
0: صحيح
1: رب الصحه والعافيه والبركه والف مبروك نجاح الطلبه ان شاء الله يا رب يوفق الجميع لحد ما بلغنا لهم فيناهم اهل النتائج هذول الله يسعدهم
0: يا رب إن شاء
1: ويوفقهم
0: الله.
1: ويسعد اهاليتهم يا رب وافضل الكليات والجامعات يا رب واللي لا سمح الله نسبته ما تسعفه ان شاء الله يا رب يعدي ان شاء الله بالخير
0: بإذن الله، وحتى اللي
1: يا رب
0: ما
1: يا رب
0: اجتاز وترى مو نهاية الدنيا
1: لا والله
0: أبدا، مو
1: نهائيا
0: نهاية الدنيا،
1: نهائيا
0: لكن
1: احنا الحياة
0: يكون عندكم إصرار إن شاء الله
1: اي
0: إنكم تعدوا.
1: نعيش الحياة بحلوها ومرها والكل شدة مدة ورب يوفق الجميع ومن الله كله خير
0: إن شاء الله أكيد
1: ويسعد مساكم ويسعد مساك طيب
0: حبيبتي تسلمين
1: مساك
0: يوم
1: طيب
0: لؤي.
1: والله الله يبارك فيك وفي
0: طلبتي
1: كل
0: أغنية ولا ما
1: المشاركين
0: طلبتي؟
1: لا والله ما طلبت صدقني نسيت موضوع امتحان ابن الهري بس انا دخلت موضوع الدراسه والنتيجه ونسيت والله تعرفيني انا محبين ابو بكر سالم حقيقه يعني وعبد المجيد عبد الله ومحمد عبده بس لو تعطوني ابو بكر سالم كنت شاكر لكم
0: إن شاء الله أبشري.
1: ومن اختياركم بعد على فكره يعني خلوا الاختيار انتم
0: خلاص
1: منو
0: عند
1: اخر
0: سيف
1: الجنه
0: الاختيار، ما يهمك يا ملؤي.
1: اوكي كلهم مبدعين المخرجين ربي يعطيكم الف عافيه
0: تسلمي حبيبتي موفقة يا رب.
1: الله
0: شكرا شكرا
1: يخليكم الله
0: جزيلا،
1: يسعدكم
0: حياك الله،
1: تسلميلي في امان الله
0: مع
1: شكرا لك
0: السلامة. علي النجاد يقولي راسبه هذه الدرجات مع الغش، ما رسبت على فكرة، أنا اللي قررت أني أنا ما أبغي أدخل الامتحان لأنه خلاص قلت لازم أعيد السنة بأكثر إصرار وتحدي. الحمد لله على كل حال. قراري بإيدي، شوفوا حتى لما كنت طالبة قلت ما بروح الدور الثاني، أنا أروح دور ثاني مستحيل أعيد ولا أروح دور ثاني. خلونا نسمع طلب النجادي وراجعين.
2: إذا شفت الزمن مقفي بعين هنية التجريح رحمت النفس للعليا لين تموت مرهونة ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة تسبيح

مغبونه عجزت اداوي اهات الشعوب وفكره التسليح واذا جيت اشعل اهرام الظالم يموت فرحان.

0: 024-6-9-5-1 للي حاب يتواصل ويانا. أهلا وسهلا بالجميع، معكم مع السمع أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، وفي الإخراج سيف الجرداني. معنا أبو قيصر، مساء الخير.
1: عليكم
0: السلام ورحمة الله.
1: مبروكين مبروكين ببنتش، مبروك.
0: الله يبارك في عمرك يا أبو قيصر.
1: أحفادنا سهيب والتقى نبقى ناجحين الحمد لله، ومبارك لهم ومبارك على كل

0: أهل عمان إن شاء الله.
1: يا رب الله يسعدهم.
0: أولادنا جميع
1: أكيد كلهم أولادنا. الله يسعدهم يا رب.
0: هذا يرزقهم ويزيدهم من علمه إن شاء الله.
1: يا رب إن شاء الله.
0: كيف حالكم؟ طيب
1: الحمد لله. كيف حالك أنت؟ كيف أم قيصر؟
0: كيف حالك؟ سيف بخير؟
1: سيف بخير؟ الحمد لله. حياك الله أبو قيصر.
0: الحمد لله.
1: تقهويت؟ شربت شاي؟
0: نعم.
1: تقهويت أقول؟
0: تقهوينا أكلنا رطب وخنيزي وزنبق.
1: ما شاء الله بالعافية.
0: أم قيصر ما بخف الحمد لله.
1: مدلعتك شكلها أبو قيصر ها؟
0: الحمد لله. شو ما بثني تننو كل حد في عمله وكل حد في بيته.
1: وتقطع لك الأنبة بعد وتحط لك في صحن كذا تسوي لك حركات.
0: وشمام
1: ما شاء الله.
0: وقح الحمد لله.
1: خيرات رب العالمين كثيرة.
0: نعمة الحمد لله.
1: نعمة الحمد لله. الله يدومها إن شاء الله.
0: إن شاء الله عسى الله بالتوفيق هنا هنيهن جميعا إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويعافيك يا أبو قيصر.
0: ويدوم قائدنا المعظم حسب الله.
1: آمين يا رب.
0: وإن شاء الله بقبول الجمعة إن شاء الله. بكرة إن شاء الله بالجمعة.
1: إن شاء الله. الله يسلمك أبو قيصر.
0: تحياتي على جميع الأصدقاء ما نعدد حد.
1: الله يحفظك يا رب ويطول بعمرك. سلم لي على الأهل وعلى أم قيصر.
0: إن شاء الله يبلغ.
1: تسلم. الله يحفظك يا رب. حياك الله. اليوم فتح طريق وجسر المغسيل أمام الحركة المرورية ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز كفاءة شبكة الطرق في محافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال عماني. ألف مبروك. وإن شاء الله يعني المحافظة تستاهل كل جميل وكل شيء ييسر الحركة المرورية والزائر يستمتع بالأجواء الجميلة إن شاء الله. 2469811 رسائلكم 7244-2009.

0: خليفة الرحبي، مساء الخير.
1: مساء النور أم سعيد.
0: أهلا وسهلا،
1: كيفك أم سعيد مع الأجواء الطيبة؟
0: الله يسلمك ويعافيك
1: جميعا إن شاء الله.
0: وين الأجواء الطيبة بالضبط؟ حدد.
1: احنا معنا أجواء طيبة صوب الشرقية اليوم، ما شاء الله أجواء أجمل أعتقد من نفس طلالة.
0: ما شاء الله تبارك الله، وين الشرقية تحديدا؟
1: حاليا من الشرقية، من صمد الشان المضيبي.
0: ما شاء الله.
1: ايه نعم، لكن انا اصلي من سمايل، بس انا طالع مع الاجواء الطيبة ان شاء الله.
0: يلا تستانس ان شاء الله لو رحت صوب صلالة، هناك الاجواء اللي ما فيها غلطة تبارك الله.
1: لا ما في غلطة، حتى في الشمال ما في غلطة.
0: والله حر،
1: صدقيني ما في غلطة.
0: والله حر، والله حر
1: حر
0: حر
1: سعيد.
0: والله حر،
1: انا ما اقول
0: مسقط، والله حر. انا اقول الصراحه
1: مسقط. ايوه مسقط، انا ما بقي مسقط. ما
0: انت قلت الشمال، احنا في الشمال. مسقط ولا وين؟
1: تعال المضيفي، تعال سمايل، اجواء حلوه
0: سمايل.
1: تو بيجيش ابو رزان وبيعطيش الكلام الحلو ان شاء الله.
0: فاقدينا نعم. والله كم اسبوع ما اتصل.
1: مرشد السياحه مال سمايل
0: ان شاء الله في الشتاء نسوي جوله كذا سياحيه في بلادي.
1: تشريف والله، تشريف ام سعيد.
0: الله يسلمك يا خليفه، حياك الله يا اخوي.
1: حبينا نمسي عليكم ونسال عن اخونا الاستاذ الكبير راعي بدبد يعقوب بن مسلم الصيابي. هذا الرجل اختفى علينا، عسى ما انا خير، بس ودنا نسمع صوته.
0: صح بخير. والله انه اختفى، ما عارفه وين،
1: ما نعرف سالفته.
0: شكله مسوي انسحاب تكتيكي يعني، بس خلاص ما يبغى يطلع، يبغى يرتاح من من الشهرة. وين خليفة؟ را انقطع الاتصال. مع 24-698-151. البارحة حين انحنت الهامات وساد صمت الوداع، وقف ليو ميسي وحيدا. خلني أقرأ شوية. كحارس أخير لأحلام وطن وجمهور مجنون غير مصدق لسيناريو الخروج، رافضا أن يكتب التاريخ بغير حبر قدمه اليسرى. في دقائق حبست أنفاس العالم، تألق البولغا بعباءة الإعجاز، فنثر تمريرة أولى شقت عتمة اليأس كشعاع ضوء، ثم أرسل كرة ثانية بوزن الذهب سقطت مليمترية لتعيد صياغة قوانين الفيزياء والمنطق والإثارة. البارحة لم يكن ليو يقود الأرجنتين إلى النهائي فحسب، بل كان يعلن للعالم أن كرة القدم تأبى أن تودع ملهمها الأكبر إلا وهو متربع على عرش الكرة العالمية مرة أخرى. علي خاطر النجادي. ندى، أنا قريب من الملعب وما سمعت اختياري، حط له أغنية الله يخليك عبد الله رويشت. عموما يعني يستاهل ميسي، يستاهل منتخب الأرجنتين هذا الوصف وهذه العبارات الجميلة منك علي، بس إن شاء الله ما يكون AI.

0: 024-6-9-1-5-1 رسائلكم على 724-4-2009. نمسي بالخير على الجميع وعطلة نهاية أسبوع سعيدة يا رب، تستمتعوا بأجواءكم برفقة من تحبون، وما شاء الله يعني بتكون في زيارات وتهاني وتبريكات، سوق الورد شوية بينتعش، وبالإضافة إلى هدايا كذا شوكولات وشوية أمور حلوة، إن شاء الله تسعدوا كل اللي تحبونهم. خليفة رجع، مرحبا خليفة.
1: مرحبا سعيد، أعتذر يا أخي، كان أنا في مكان غلق بين الجبال.
0: بعد تقول أجواء حلوة.
1: لا لا لا، أنا بعدني أصر لأجواء حلوة.
0: يلا الحمد لله، دائما نحن بصحة وعافية وين ما نكون موجودين، كل شيء حلو.
1: نعمة.
0: الحمد لله، هذه نعمة الحمد
1: لله. أنا حبيت أمسي على الجميع، وأسأل عن أخوي وزميلي حبيبي يعقوب، واللي يعرف خليفة الرحبي، وخلي المخرج يهديني كذا من عند على ذوق إن شاء الله.
0: إن شاء الله، حياك الله يا خليفة.
1: يوم سعيد ووفق إن شاء الله في يومك.
0: تسلم، شكرا لك أخي. مرحبا. 24-6-9-8-1-5-1 بعد اتصال. وين الناجحين اليوم؟ مشغولين شكله. مرحبا، لو سمحت ما هو أنت للفنان رابح صقر؟ سيف عندك الإهداء الطلب. ما هو أنت، ما هو أنت رابح صقر؟ خليفة
2: مساك الله بالخير ومسعيد حالك.
0: يا هلا ابو سلطان، وين هالغيبة؟ الله يسلمك ويعافيك، الحمد لله. كيف حالك؟ كيف الاهل؟ ان شاء الله كلكم طيبين.
2: الحمد لله بخير وعافية. الله
0: دوم يا رب. الحمد لله بخير.
2: الله يحييك. اول شيء اسمحي لي بس اقدم تحية لابو قيصر، العم ابو قيصر، نمسي عليه بالخير ونسلم عليه، ويعني هو دائما يطرش تحيات وسلامات، وانا
0: صح والله
2: انسى يعني. الله يحييك ومسعيد، يا مرحبا. تحيه لك وتحيه للمخرج ولجميع الناجحين، وان شاء الله موفقين للجميع يعني بصراحه. وايام ثانويه ايام حلوه ما تغيرت، سبحان الله. صح انه يعني كان قبل
0: الله عندنا. الله لا يعيدها.
2: لا والله
0: لين اليوم لما نرقد نحلم في امتحان الرياضيات وامتحان الكيمياء والفيزياء، كابوس طول العمر.
2: نحن كان عندنا، نحن كان عندنا إعدادية عامة وثانوية عامة.
0: صحيح.
2: إيه والله، ويعني مثل ما تقولين الوضع كان يعني طبعا الإعلان على طول على الهواء مباشرة في الإذاعات. اي والله
0: صح.
2: وطبعا انا كان عقده عندي حرف الراء، لان اذا طاف حرف الخاء وما فيه زين يا راء عقبه خلاص رحت ملح. اي والله، يعني يمكن انت تحت اخر حرف الحروف الاخيره ما ايش اسمه، لكن انا بالنسبه لي اذا وصل حرف الراء خلاص
0: لو كل البيت صاخ ولا نفس.
2: طبعاً طبعا طبعا والله، يعني أنا يعني هذه الذكريات الثانوية والإعدادية اللي لحقنا عليها، طبعا كان قبل بعد قبل زمان بس ما لحقنا عليه، هذا كان يطلعونه في التلفزيون.
0: أوه
2: هي والله، كان قبل عندنا أول زمان يعني كانوا في التلفزيون، بس نحن لا لحقنا على الجرائد وعلى
0: الإذاعة
2: الملاحق وعلى الإذاعة، فكانت أيام مشدود بصراحة.
0: أي والله صح صح،
2: يعني شده فعلا. يعني نحن يمكن يعني حاليا يعني النتائج يوم تظهر في التطبيقات والهذا خلاص يعني سهله بسيطه، طالع الرقم الطالب ويطلع النتيجه وانتهى الموضوع خلص كذي، بلا ضغوط يعني، بلا ايش اسمه يعني شويه الأمور
0: بلا فضايح.
2: بلا فضايح. ولا وبعد الحين صار بعد حتى حاليا يعني احيانا بعد يكون بعض الناس يعني كذي صار النتائج مسعيد. نحن بقول لك الصراحه يعني حاليا يعني اصبحت النتائج انا اشوفها ما شاء الله الدرجات والنسب ما شاء الله تبارك الله يعني. صدق قبل اللي كان ياخذ 70-75 هذا يعتبر
0: عبقري واحد. هذا
2: عبقري. اي والله
0: صح،
2: الحين ما شاء الله يعني العلامات فوق السحاب.
0: صحيح
2: بس اجمالا يعني هي نتائج او ايام شويه صحيح كانت مشدوده، حتى ايام الامتحانات كانت صعبة شوية، ضغوط. الله يرحم أبوي، الله يعفى عنه ويغفر له، يقول له خليفة أنت كأنك ساير لا تعب عمرك ولا كأنك ساير سوق، لا تخيل عمرك أنك ساير امتحان. يعني
0: الأمور طيبة يعني، أنا لا تشد على عمرك.
2: أقول خاطري أبوي وين أي سوق لحد بس ندش اللجنة بس داخل القاعة يلا بدينا الضغط وبدينا الناس. فأيام والله والحمد لله أنها عدت. نحن يعني نقول أن الطلاب الحين بهالمناسبة نبارك طبعا لجميع الناجحين في عندكم النتائج في الثانوية أعتقد
0: اليوم. أيوة
2: اليوم هي، فأنت نبارك للناجحين واللي ما حالف الحظ، إما بنسبة أو مثل ما تقولين إعادة تراها سهلة وبسيطة ولا يحافي. يعني الأمور طيبة يعني،
0: ما نهاية الدنيا يعني
2: أبداً. أيوة أبداً صحيح والله صحيح. صراحة يعني لا أحد يحافي، يعني الأمور إن شاء الله تتعدل ويمكن خيرة، يعني وكل تأخيرة فيها خيرة إن شاء الله. واللي يا بنسب حلوة ونتائج طيبة نقول له مبروك ويستاهل، وإن شاء الله أنه يعدي ويكمل البكالوريوس وماستر دكتورة ويمشي قدام يعني
0: إن شاء الله. الله يوفق الجميع إن شاء الله،
2: إن شاء الله
0: ويفرحوا بنتائجهم ويكون حظهم دائما حلو وكل شيء حلو جميل يستبشرهم.
2: ايش في المناسبة ويا شيء مناسبة؟
0: رنا بنتي نجحت في الماستر الحمد لله، اجتازت الامتحانات.
2: يعني انت وياها حصلتوا ماستر؟
0: هي بعدها هي خلصت الامتحانات بس باقي تسوي البحث وتقدمه.
2: الله يوفقك.
0: أي دراسة باقي لها إن شاء الله يا رب.
2: موفقة خير بإذن الله.
0: تسلم يا أبو سلطان، تسلم. الله يخطيك.
2: الله يا مرحبا.
0: حياك الله يا أخوي. يا مرحبا، أهلا وسهلا. 2-4-6-9-8-1-5-1 تبقى أكيد ذكريات جميلة، أيام ترقب توتر يعني انهيارات. اللي أتذكر أيام ما يعني يقروا النتائج اللي يغمى عليها واللي تصيبها حالة إلى آخره، من كثر ما أنه بالفعل الموضوع صعب. إحنا على أيامنا مثل ما ذكرت يعني حتى المواد الأدبية ما فيها تخفيف، كانت دسمة دسمة دسمة. يعني العربي كل ما يتعلق بالعربي ندرسه، نحفظ قصائد ونحو وبلاغة وصرف وغيرها من الأمور. يعني وايد كان صعب، ما كان الموضوع سهل. الدين نفس الشيء، ندرس فقه وعقيدة وسيرة وتلاوة ووايد يعني أمور. الأحياء المواد العلمية كلها الحين يخيروهم يعني في العلمي تبقى كذا ولا تبقى كذا، حتى الأدبي تبقى كذا ولا كذا. احنا لكن كلنا كل شيء ندرسه كان الموضوع مو سهل بأمانة. ومع ان احنا بعد على ايامنا ما كان في وسائل تشتت او وسائل تسلية، ما كان عندنا شيء. يعني الأتاري اتذكر الاولاد يلعبوها اكثر، واحنا عندنا هذه التسلية الصغيرة اللعبة اللي يا تنس يا ديكي جمع بيض في السلمة، يعني اشياء وايد بسيطة. ما كان عندنا يعني كل هذا التشتت، تليفون وسوشال ميديا، شرايط. والشريط كان سعره بعد بريال، يعني ما أي حد يقدر يشتري. يعني ريال زمان احنا مصروفنا 300 بيس الصبح لما نروح المدرسة، يعني تجمع عشان تشتري الراديو الشريط إذا تبغى تسمع أغاني يعني. ولا كان في FM على الأغاني اللي تحطها الإذاعة، مو احنا مدلعينكم إذاعة شباب كل جديد تسمعوا. فكانت الأمور ما فيها وسائل تشتت كثيرة، كان يعني أنه البعض ممكن أنه هو بالعكس يتسلى بالدراسة والكتب والإصدارات وهذه المعلومات من مكتبة المدرسة أو من مجلة ماجد. تذكروا أنا اللي ذكرهم مجلة ماجد وزهرة الخليج، هذه المجلات اللي كنا نشتريها. زهرة الخليج كانت أظن ب 300 بيسة أو 500، ومجلة ماجد ب 200 بيسة، فكان هذا من مصروفنا نشتريها أسبوعيا وندور على فضولي وعلى فضولي أيام جميلة والله. في طلب أيضا قريت أنا الطلب صح ولا ما قريتها؟ أي طلب لعيضة أم سهيل حبيبتي أهلا وسهلا، تقول على ذوقكم أي أغنية لعيضة. سالم سليمان العاصمي، تحياتنا لك. معليش اليوم بنقرأ الرسائل اللي فيها طلبات. يسعد مساكم، أطلب أغنيات يا حب يا حب ماجد المهندس، أبو أميرة الهاشمي. نسمع مجموعة من الطلبات ونرجع لكم إن شاء الله.

تحياتنا لكم مستمعينا ونمسي عليكم بالخير. 2-4-6-9-8-1-5-1 في طلب أيضا لرابح صقر، خلونا نسمعه ونرجع من جديد.

0: مساء الخير عبر أثير إذاعة الشباب، أهني بنات إخواني سرا والريم بتخرجهم بنسبة مشرفة. عمكم المحب عبد الرحمن سالم المسروري، ألف ألف مبروك. طبيعي مسي عليك بالخير. يقول بخصوص التشجيع في النهائي، لا يهمني يا مال أو غيره أو برشلونة أو ريال مدريد، أنا راح أشجع المنتخب اللي يدعم القضية الفلسطينية اللي هو إسبانيا، لأن المنتخب الآخر يدعم اليهود وضد القضية الفلسطينية. هذه وجهة نظري أنا الخاصة. أنا ضد أنه نسيس الرياضة. ما بكمل باقي رسالتك. أنا ضد، خلونا نلعب لعب حلو وبروح رياضية ونستمتع بالكرة. اللي يشجع فلسطين واللي يشجع اليهود واللي يشجع أمريكا واللي يشجع ما أعرف أي دول، هذا الموضوع كل واحد وتوجهه الخاص. احنا ما ندخل هذه الأمور في الملعب وفي اللعبة، حتى لو كانت كان البعض لهم أغراض سياسية، فكل واحد هو بكيفه. لكن ركز على اللعب الجميل عشان تستمتع من غير أي يعني شكوك أو عدم فهم للنوايا. مسعيد، ودي أسمع أغنية تقولوا لعين الشمس ما تحماشي فضل شاكر، وأهديها لكل من قال حر العمرات، قال حر في العمرات، سعيد سيف الهادي. يعني فيها ثلوج مثلا العمرات ثلوج مثلا. منو معنا؟ حمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله. مسعيد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا ومرحبا.
1: من زمان طال عمرك ما سمعنا صوتك، واليوم أنا اتصلت على اسمك، أنا سمعتك اليوم في الإذاعة طال عمري.
0: الله يطول بعمرك، شخبارك يا سالم يا حمد؟
1: الحمد لله طيبين الحمد لله. الجو في ينكل طبعا، الجو تغير، الجو الأول شوية تغير من أمس يوم ومن يوم يومين، يعني صار الجو شوية في الليل بارد يعني. الحمد لله رب العالمين.
0: حلو.
1: ويا ريت يا ريت الذي يعني تجونا تزورونا في البلد وتشوفوا عن بلدكم الغالية ينقل
0: إن شاء الله. ليش لا؟
1: محافظات السلطنة طال عمرك
0: إن شاء الله.
1: زين الأمل يعني نسلم عليك وأطلب أي أغنية اللي جمع المخرج أنا قابل إنها من معه. أي أغنية جمع؟
0: سمعت تحب أنت الأغاني المغربية ولا؟
1: أوه إن حطيت الأغنية مغربية ما خالف زينة بعد.
0: آه.
1: أنا متواصل معهم الأغاني المغربية عندهم، إن حطيتوا الأغنية مصرية نفس الشيء.
0: أوه ما شاء الله عليك.
1: أنا تابعت المباراة إلين حتى أمس الليل متابع المباراة.
0: إيش رأيك فيها؟
1: والله المباراة أمس صراحة يعني لعبوا. أنا أعطيك الصراحة يعني متواصل عندهم بعدنا للنهاية. والجماعة اللي جماعتك اللي في الأداء جزاهم الله خير، الثلاثة ما مكسرين جزاهم الله خير بسؤول أصواتهم الطيبة يعني في الأداء.
0: بتفتقدوهم طبعا.
1: لا والله يا ريت انه ما ينتهي هذا، يعني هذه الكره يا ريت ما تنتهي من دامهم عندنا على هذا برنامج دائما. جزاهم الله خير العميري وكلهم اخوتنا، وانتم نفس الشيء. وانت سمعت انك موجوده عندهم في الاذاعه طال عمري، وانا متابع انتم. والله يحفظكم يا ام سعيد، اشياء طيبه ان شاء الله.
0: حياك الله. حياك الله يا حمد.
1: نشوفكم على خير. وأي أغنية لجميع الأخوة الذي يسأل عن أخيه محمد راشد خميس العلوي لهم هذه التحية، هذه الأغنية، وجزاكم الله خير.
0: تبشر تبشر
1: إن شاء الله تعالى إن على صلالك عن قريب إن شاء الله.
0: ما شاء الله. متى؟
1: إن شاء الله في الأسبوع الجاي.
0: يلا بالسلامة إن شاء الله.
1: إن شاء الله على صلالة بإذن الله تعالى، وأصواتنا تسمعيها في صلالة إن شاء الله، و وبتشوفيها داخل تويتر إن شاء الله في صلالة من أوصل هناك إن شاء الله تعالى.
0: تويتر؟
1: اي نعم.
0: اوكي.
1: ما تابعتين هناك تشوفي حمد العلو عشرة تشوفي تابعي
0: ان شاء الله
1: حتى موجودة صورتي هناك في التويتر
0: في اكس.
1: اي نعم في اكس موجود طال عمرك
0: ان شاء الله. يا حياك الله.
1: الله يحفظك.
0: خلاص تعال زورنا في الاستوديو عيل.
1: باجي باذن الله تعالى، بجيكم من اجي من صلالة، باجي باذن الله تعالى.
0: لا استوديو صلالة، استوديو صلالة في ايتين.
1: هجيكم فوق في ايتين
0: ان شاء الله. حياك الله. مساء الخير، مبروك.
1: ضروري يعني طنجة، يعني ما تشجع طنجة؟
2: طنجة تشجعها طنجة. نعم هي والله طنجة وكلها وإيش بقى وكازابلانكا
1: وفاس وغادير
2: وغادير
3: أنا.
2: أوه أوه أوه أوه أوه. يا سلام يا سلام. كلها حلوة كلها حلوة
1: كلها حلوة الحمد لله، بوجوهكم انتم طيبة.

مساء الخير، مبروك لجميع الناجحين، اهداء يغني لهم خلفان الخروصي ابو محمد. شكرا على تواصلك اختي ام سهيل، اهلا وسهلا فيك، نورتينا. ايضا عندنا رساله من عيال العاصمه كلهم، عيال سليمان ما شاء الله. شكرا على التواصل، بس معليش يعني انا اتمنى انه تواصلكم الجميل هذا يكون يا انه تعليق على موضوع الحلقة أو أنه يكون طلب يعني لشيء من الأغاني بخصوص حلقة اليوم. سليمان العاصمي طالب ميحد أغنية وين الوفا وين. أيضا عندنا رسالة، ألف مبارك يا خريجاتي الغاليات، لقد أثبتن أن الطموح حين يقترن بالعزيمة والإصرار يصنع النجاح والتميز. أسأل الله أن يجعل هذه النسب بداية لمستقبل مشرق، وأن يوفقكن في خطواتكن القادمة ويحقق لكن كل ما تتمنين. فخورة بكن جميعا وبالإنجازات التي ترفع الرأس، ودامت مدرسة عايشة ريامية فخرا وصانعة للتميز والعطاء. مبارك التخرج يا خريجات الدبلوم ومنها للأعلى معلمتكن نهى الراشدي. ألف مبروك يا أستاذة نهى أيضا على تخرج طالباتك، وأكيد بذلتي معهم مجهود تشكري عليه وتجزي عليه خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مساء الخير ومسعيد، الأجواء جميلة جدا في ولاية ينقل، موجود معنا سحب، شغلينا أغاني مصرية. أبو هاني معكم اليوم على المصريين. أيضا عندنا رسالة من أبو الزين عبد الحميد المجيني، مساء الخير ومسعيد لكل المستمعين الكرام، مبروك لكل الناجحين، حبيت أسمع أغنية خالد عبد الرحمن العطا. أنا بالنسبة لي هذه من أجمل ما غنى خالد عبد الرحمن العطا، ما تبادلنا العطا والخطأ لا حشا مخطي عليك. مساء الخير لكم، الحمد لله. ولاية إسكي شهدت أمطار في فترة الظهيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة. أبو هبة الخلاسي، عموما يعني المناطق أو الولايات الواقعة في جبال الحجر دايما يعني تكون لها الأولوية في أمطار الصيف إن شاء الله. بنعرف السبب لما نستضيف اختصاصي الأرصاد إن شاء الله في حلقات قادمة. أخواني العاملين في إذاعة الشباب، أود الاستماع إلى أغنية نجحنا والله وفقنا الفنانة أحلام، أهديها إلى ابن الغالي ولجميع أبناء أخوتي الناجحين في نتائج الدبلوم العام، العام الأكاديمي عيسى التميمي. شكرا يا عيسى. متواصلين وياكم مستمعينا بكل الحب والود، أذكركم بأرقام التواصل ويانا 24-698-151، رسائلكم على 724-4-2009.

0: أهلا وسهلا بك للمنضمين الجداد لمتابعتنا. النهار طويل ترى، نشوف ريقي الوقت ما يمشي ايش اسوي. لكن خلي من بعد صلاة المغرب نصلي المغرب، نبقى نطلع نخلص مشاويرنا يعني يا دوب، والمحلات تسكر 10 اليوم، بعد زين إجازة يمكن يسكروا على 11. ف يعني بالفعل النهار وايد طويل، أما الليل وايد قصير، يعني ما نقدر نسوي ونخلص مشاويرنا أبدا إلا خلاص صارت الساعة 11. أهلا وسهلا فيكم، أذكركم بأرقام التواصل، نبغى نسمع أصواتكم 24689151، رسائلكم 72442009. إذا في مكالمات حول لي سيف، نكمل قراية الرسائل أيضا. ما شاء الله رسائل كثير اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، بكل مشاعر الفخر والسرور نتقدم نحن أفراد عائلة المقبالي بأصدق التهاني والتبريكات إلى ابننا وأخينا محمد المقبالي بمناسبة حصوله على نسبة 88% في نتائج الثانوية العامة. سألين الله تعالى أن يبارك له هذا الإنجاز وأن يجعل بداية لمزيد من النجاحات. وعلى من جميل الذكريات أن محمد تلقى خبر النتيجة وهو في صلالة، كان فرحه مضاعف بين أجواء الخريف الجميلة وبشارة النجاح، فالحمد لله على كرمه وفضله. كما نهنئ جميع أبنائنا وبناتنا الناجحين، نسأل الله أن يوفقهم في مسيرتهم العلمية والعملية وأن يحقق لهم طموحاتهم وأيديهم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار. ونسأل الله أن يوفق أبناء هذا الوطن جميعا تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعى وأيديم على عمان وشعبها الخير والرخاء. ألف مبارك لمحمد ولجميع الناجحين. نيابة عن العائلة، أنا أخوه عبد الله المقبالي من بلدة بات. عبد الرحمن،
1: السلام عليكم أستاذ ندى.
0: عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟
1: الله يسلمك، كل عامكم مبروكين للناجحين ولمتك الفاضلة، بارك الله فيك.
0: الله يسلمك وعافيك، يا مرحبا، تفضل.
1: يا هلا والله، بغيت أطلب غنية. غنية إبراهيم خلفان.
0: إبراهيم خلفان.
1: قال المعنى بات لي طرف سهران.
0: شو تقول؟
1: قال المعنى متيم بات لي طرف سهران. هذه غنية قديمة لكنها حلوة جميلة.
0: بحريني أظن صح؟
1: لا مسي بو... منه لا عماني ذا.
0: إبراهيم خلفان.
1: هذا إبراهيم راشد.
0: صح صح.
1: أيوه.
0: إن شاء الله موجودة عندنا؟ ما موجودة.
1: وإذا كان مغني وإذا كان موجودة يا تدخلوني جابر جاسم، جابر جاسم الإماراتي، أي غنية لجابر جاسم، حتى يقول راح السجر للنادي خطوبة يوم السفن بتشل.
0: إيش إيش؟
1: يقول راح السجر للنادي، هي صح حق علي بضوغة لكن هو غناها بس بلحن غير.
0: شو كلماته؟
1: يقول راح السجر للنادي يوم السفن بتشل غمس على الفادي، هكذا يعني من مثل هالكلمات يعني.
0: أنت تحب الأغاني القديمة؟
1: أكثر هي
0: عبد الرحمن.
1: كان طورنا شوية.
0: إيش؟
1: لو كان طورنا يعني دخل فيها الآلات الأورج وال. يعني زينات بعض الشيء.
0: أبشر إن شاء الله إذا موجودة بنسمعك.
1: طاولي هل تسمحي لي أقرأ موضوع؟
0: عن إيش الموضوع؟
1: زمان ما قرأنا مواضيع، لكن إذا توصل مثلا حلقات مفتوحة اللي يحب يقرأ مواضيع زين.
0: لا.
1: موضوع العمان أو أي موضوع كان يعني كذا يعني.
0: أنت تبغى تقرأ تو؟
1: إذا الوقت ممكن.
0: عن إيش قلت لي الموضوع؟
1: عن عمان.
0: عمان أوكي تفضل.
1: مو بشرط نقرأ بس أعياد وطنية.
0: أكيد طبعا عمان إحنا نحبها طول الوقت، يعني مش لازم مناسبة عشان نظهر حبنا لها.
1: طيب
0: تفضل.
1: أقرأ. عمان بلادي فيها عيون الماء وفيها الزرع الأخضر والنخيل الطويلة والأشجار المختلفة، فيها البترول والذهب الأسود ويحيط بها الخليج العربي اللامع بماهر جميل. بلادي جميلة ولذلك سموها عروس الخليج. بلادي اليوم فيها نهضة عظيمة، فيها المدارس الكثيرة والمستشفيات الكبيرة والمراكز الصحية العديدة والمشروعات النافعة كمصنع الألمنيوم ومطاحن الدقيق وغيرها. توجد في بلادي آثار قديمة تدل على ماضيها العريق، إن الطيور تحب وطنها وتحمي وتحافظ عليه وتدافع عنه، والنبل يحب قريته ويحميه ويحافظ عليه ويدافع عنه، وأنا أحب وطني وأحميه وأحافظ عليه ويدافع عنه. إني أحبك يا وطني، إني أحبك يا وطني، فيك ولدت وعلى أرضك عشت ومن مائك شربت ومن هوائك استنشقت، فيك عاش آبائي و ويعيش فيك أبنائي عندما أكبر وأصير رجل. عشت يا وطني الجميل العزيز. شكرا سادة ندى.
0: شكرا لك عبد الرحمن على هذا الموضوع الجميل. شكرا.
1: هذا حفظ من حفظي.
0: ما شاء مبين أنك أنت حافظ ما شاء الله تبارك الله.

0: تعرفي مين عندنا اليوم؟
1: مين؟ أكيد شخص ما تستلطفه. ماذا؟
2: إيش أقول لك بس؟ شخص كئيب.
3: أنا ظنيت إني وصلت نهاية العالم. شوف أنت هي هي هي هي. وإن الليل ما إلا نهار. نعم ما إلا نهار. شوفوا عاد أنتوا.
4: إنزين أقول عمي تعب.
3: نعم.
4: وإيش اللي غير الحال فجأة ذاك؟
2: والحين إيش المطلوب يا أمي؟
4: المطلوب يا بنتي تعرفي اسم هذه العين. أبصرت.

0: جميلة.
1: قولات رستاق تشتهر بهذه العين اللي تقع في الجزء الغربي من المدينة تحت سفح الجبل الأخضر.
2: أطفالنا أطفالنا، يعني هذه الفوازير أفلاج عيون. طبعا أحمد الحارثي مغني كل أغاني الفوازير بالإضافة إلى تتر المقدمة والنهاية. كل الأغاني حلوة، يعني من كلمات من ألحان، صوته أيضا ما شاء الله جميل، فذكريات وايد حلوة. شكرا سيف، نرحب فيكم من جديد ونرجع لاستقبال اتصالاتكم على 24689115. رسائلكم 72442009. عندنا رسالة من أبو عبد الله المقبالي: مساء الخير أم سعيد، جعل ربي أيامكم كلها فرح وسعادة، نبارك لأبنائنا الطلبة. طالب شلة من شلات سلطان الريسي، إن شاء الله سلطان الريسي من الأصوات الجميلة أيضا. أبو عبادي: يا هلا مرحبا بكم، ودي أسمع أغنية الرايق. أبو عبادي تنفيذ للشيل وهداء للجميع. مساء الخير ندى، نبارك لجميع الطلبة والطالبات، نتمنى لهم مستقبل طيب موفقين جميعا. نطلب أغنية وحياة قلبي وافراحه لي عبد الحليم ونهديها لجميع الناجحين، نتمنى لهم التوفيق. فاطمة السناني: فاطمة سمعناها في بداية البرنامج، شكرا لك على تواصلك ويانا. مهند السعدي: مساء أسعد الله مساكم كل خير وسرور، ومساك يا أخوي حبيت أسمع محمد عبده مذهلة. شكرا ندى على هذه الإذاعة المميزة، شكرا لتواصلكم أيضا أخي الكريم. مساء الخير ومسعيد، أول شيء نبارك للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، وأطلب أي أغنية لعبادي الجوهر. معكم أبو حسام عامر بن عرابة من ديما والطايين، أهلا وسهلا فيك أخي الكريم. أيضا رسالة من أم ألين وعلي: مساء الورد الغالية مسعيد، الله يمسيك بالنور أختي الكريمة، عبر هذه الأوقات والأمنيات والأجواء الحلوة نهني جميع الطلاب والطالبات وخاص

من الأخبار الفنية، خطفت الفنانة أنغام الأنظار بحضورها المفاجئ للعرض الخاص لمسرحية خيال مريض في مدينة الشيخ زايد وسط حضور كبير لنجوم الفن الذين حرصوا على دعم فريق العمل. تدور المسرحية في إطار كوميدي سايكولوجي، ويقدم خلالها هشام ماجد شخصية طبيب يعالج مرضى بالدراما بمشاركة محمد عبد الرحمن وهنادي مهنا ونخبة من الفنانين. أكد هشام ماجد أن هدف فريق العمل هو تقديم مسرحية تجمع بين الضحك والقيمة الفنية، وتظل حاضرة في ذاكرة الجمهور لسنوات مع استمرار عروضها حتى نهاية العام. حسمت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل حول مشاركتها في حفل يجمعها بالفنان فضل شاكر، مؤكدة عبر محاميها أن الأنباء المتداولة لا أساس لها من الصحة، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعة. في المقابل وجهت شيرين رسالة صوتية إلى جمهورها دعتهم خلالها لحضور حفلها المرتقب يوم 7 أغسطس في بورتو غولف العالمين. وسط إقبال كبير على التذاكر أدى إلى فاد أولى فئات الحجز بالتزامن مع استمرار نجاحها على قوائم بيلبورد عربية بأحدث أعمالها الغنائية.

2-4-6-9-1-5-1. إيش حابين تسمعوا من الأغاني في النص ساعة المتبقية من عمر البرنامج؟ وأيضا رسائلكم على 7-2-4-4-2009. عادل خميس الجابري، مساء الخير مسعيد، نشكركم على هذا البرنامج الجميل وطاقم البرنامج والمخرج المبدع اليوم الخميس الونيس. حبيت أهني بنتي عواطف وولدي عطاء بنجاحهم من الثانوية العامة، متمني لهم مستقبل أفضل. أطلب أغنية طلال مداح مقادير، أهديها لزوجتي وحبيبتي أم يمان وأم كنان، كذلك لجميع الأولاد ولجميع

محبة والأصدقاء الأحبة يمكن. ومن يعرف عادل الجابري؟ شكرا لك أخي الكريم. عاد مقادير بتركتنا مقادير مقادير تعرفوا حبيتها بصوت وردة، وردة غنتها بإحساس جميل جدا. أظن بعد غنتها سميرة سعيد غنتها بعد مقادير. عموما يعني في لها واجد كبر لما بتدخلوا. أيوة صوتها حلو. مشي مشي.

أنا رجعت في الطريق وين جمال الرواحي. مساء الخير والإحساس والطيبة. ممكن أغاني فرقة ميامي؟ نريد شي حماس. مسعيد معك التضبيط. والله أنا وياك، بس إيش أسوي، هذه اختياراتكم. توقعاتي إسبانيا بتشل الكاس. شو رأيكم أنتم؟ تشل الكاس إسبانيا ولا لا؟ السلام عليكم، مساء الخير للجميع. إلى مقدمة البرنامج والمخرج وجميع الناجحين تحياتي بالتوفيق. سعيد عبد الله الهادي من بركة سوادي يبا أغنية لحسين جاسم. بعد قولوا أم سعيد رقدتنا بعد، هاي طلبات كمان، إيش أسوي؟ نشوف بعد رسائل جديدة إذا في مقاطع صوتية. أخواني ما نفتحهم في البرنامج لطفا، لحد يسجل لنا مقاطع صوتية. من الأخبار الفنية أيضا، أعلنت شركة المنظمة تأجيل حفل الفنان عمرو دياب اللي كان مقرر إقامته في بيروت في الأول من أغسطس بسبب ظروف طارئة خارجة عن الإرادة، مؤكدة سرداد كامل قيمة التذاكر لحامليها على أن يعلن عن الموعد الجديد فور استكمال الترتيبات. ويتزامن تأجيل الحفل مع اقتراب عمرو دياب من الانتهاء من ألبومه الجديد اللي يضم تعاونات مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة وسط ترقب كبير من جمهوره.

0: شوف اللي هني
1: شوية تفرفشتوا. أيضا من الأخبار يسعد الفنان الشامي محمد فضل شاكر لإنحاء حفل لإحياء حفل غنائي مشترك. هاي الحالة عندي من أمس، يعني أخذ حرف من الكلمة اللي بعدها. مش السالفة يا جماعة، قولوا ما شاء الله، صلوا على النبي. عموما لإحياء حفل غنائي مشترك يوم 17 يوليو ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي في واحدة من أبرز سهرات الموسم الصيفي بمصر. يأتي الحفل ضمن جدول فني حافل للفنانين، إذ يحيي شامي حفلات في المغرب ولبنان قبل وصوله لمصر، بينما يواصل محمد فضل شاكر استعداداته للمشاركة في مهرجاني جرش في الأردن قرطاج في تونس بعد حفله المرتقب بالساحل الشمالي. بعد في حد ما راح مصر؟ بعد ما حد تعرف على البلد العريق الأصيل الجميل الفرفوش؟ يعني يقولوا لي أنت تحبي مصر؟ أنا ما أحب بلد، أنا أحب شعب البلد، لأن البلد في النهاية جماد. إيش اللي يخلي البلد حلو وجميل؟ شعبها المكافح، المنتج، المتميز، اللي في كل الظروف اللي يعيشها ويقاسيها ويصابر وشاكر وراضي وحامد ويتأقلم على الثورات اللي مروا فيها على التاريخ، على الإنجليز وسووا فيهم، على أمور كثيرة. شعب صامد قوي ما يهز الريح مثل ما نقول، متمسك ببلاده وبأرضه. البلد كل ما حبيتها حبتك، كل ما عطيتها عطتك، كل ما دافعت عنها حمتك. والله ترى طاقة مصر لما تدخلونها تحسوا من أول ما تدخلوا المطار بهذه الطاقة. يعني أنا حبي لمصر يعني البلد من بعد عمان والخليج مصر عندي في المرتبة الأولى. يعني إذا يقولوا لي بلد بتعيشي فيها غير بلدك مثلا، بس مو على طول أكيد، ممكن أني أنا أعيش شهر كامل، شهرين، ثلاثة في مصر، ممكن، لأنه بمجرد أصلا حتى لو ما عندكم ربع ومعارف وناس، الناس كلهم اللي حواليكم تحسوهم أهلكم. والله أنهم جدعان، والله أنهم راعين فزعة. أنا أتذكر لما كنت أروح أدرس في القاهرة أيام التعليم المفتوح، أنا ما من النوع اللي أحب أسكن في فندق أبداً أبداً أبداً، أحب أفتح الشبابيك، أحب أطبخ أكلي بروحي، أحب أتمشى في الصالة، أحب في مكان فيه تهوية. أوكي، لازم أستأجر شقة، الشقة أستأجرها في عمارة في العجوزة، وأصحاب العمارة أصلا حتى ساكنين هما بعد حتى ديانتهم مسيحية، لكن يعني عسل عسل، طيبين بكل ما تحويل كلمة من معنى. فكنت مثلا أبغي أروح أشتري أشياء يعني للبيت للشقة، والمكان شوية بعيد لأن في العجوزة، وأنا لازم أروح البطل أحمد، فأروح مشي، أروح أمشي، ما أخذ تاكسي. فتخيلوا أخذ من وياي ولاد الحتة، أقول له ما عليه تيجي معايا يعني مشوار، يروح ويشيل معاي الأكياس، يعني كأني أنا بنت حتتهم. عرفتوا كيف يعني اللي يدافعوا عليك؟ وحتى أيام الثورة على فكرة، لما كنا صارت الثورة كنا إحنا موجودين في مصر رايحين عشان نقدم امتحان ترم الشتوي، كان ترم الشتاء، يعني عملوا مثل ما نقول حراسة حق الحارة، سهرانين ومع المطاوي ومع، لأن كان في شوية انفلات أمني، فكانوا سهرانين على راحتنا، كنا احنا نودي لهم شاي بالبلكونة، نعطيهم أكل، يعني لأنه أنت نايم مطمئن وهم سهرانين على راحته، وين تلاقي كذا؟ والله يعني أنا أتمنى اللي ما راح مصر يروح يزورها، خاصة إذا كان الشخص اجتماعي، يحب الناس ويحب يسولف ويحب يتعرف ويحب الأماكن الحية اللي فيها حركة. أما الواحد النفسية لا لا لا، جوك أوروبا مو جوك مصر. هذا رأيي وعن عن تجربة، يعني ما أقول لك مرة ولا مرتين، أنا بطعش رايحة مصر، كان ما وصل يعني حطمة 20 ما أعرف. المهم من الأخبار الفنية أيضا، تامر حسني بيشارك في يوم الاثنين في احتفالية جماهيرية كبرى باستاد القاهرة، باستاد القاهرة الدولي لتكريم منتخب مصر بعد الإنجاز اللي حققه خلال مشاركته في بطولة كأس العالم. تحمل الاحتفالية شعار 100 مليون شكرا، تجمع لاعبي المنتخب الوطني الجهاز الفني مع الجماهير في ليلة مخصصة للاحتفاء بالمشوار اللي قدم الفراعنة في البطولة وسط برنامج يجمع بين التكريم والعروض الفنية. ودعت الجهة المنظمة عبر منصة تذكرتي الجماهير إلى الحضور مرتدين قميص المنتخب الوطني للمشاركة في أجواء الاحتفال وتوجيه رسالة تقدير ودعم للاعبين بعد النتائج اللي حققوها في المونديال. كما كشفت عن طرح تذاكر الاحتفالية بأسعار تبدأ ب50 جنيه وتصل إلى 500 جنيه، يعني أسعار جدا رمزية بعملتنا، جدا رمزية، يعني 500 جنيه كم تقريبا، خلينا نقول الجنيه يمكن 100 جنيه 500 بيسة 700 بيسة أول شيء. مع استمرار الإقبال على الحجز من قبل انطلاق الفعاليات، ويتضمن برنامج الأمسية تكريم لاعبي المنتخب المصري وأعضاء الجهاز الفني إلى جانب فقرات فنية وترفيهية يقدمها تامر حسني في إطار احتفال جماهيري يستضيفه استاد القاهرة بحضور أعداد كبيرة من المشجعين.

أخ ندى، مصر أم الدنيا، أبو هارون عبد العزيز البلوشي، شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم للبرنامج. إن شاء الله أرجع وألقاكم يوم الأحد القادم في مواضيع مختلفة في برنامج استوديو 5 بإذن الله تعالى. اخترنا لكم أغنية الأسبوع، أغنية للفنان راشد الماجد، الحل الصعب، هي إحدى روائع الأغنية الخليجية. هذه الأغنية صدرت عام 2005 من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان الموسيقار الدكتور عبد الرب إدريس. اجتمع فيها الشعر العميق واللحن الطربي والأداء الصادق لتبقى حتى اليوم من الأغاني الخالدة في ذاكرة الجمهور. فكرة تدور حول أهمية حسم المشاعر ويختصرها في مطلعها الشهير: اختر الحل الصعب يا تفارق يا تحب. شكرا لكل من تواصل ويانا في البرنامج، وإن شاء الله باقي طلباتكم إذا في وقت سيف بسمعكم إياها حتى بعد البرنامج. ودروب آمنة لكم وتوصلوا لوجهاتكم، وألف ألف مبروك للناجحين في الدبلوم العام واللي ما حالفهم الحظ. الحياة ما تنتهي عند كذا، فإذا كان عندك إصرار وتحدي إن شاء الله راح توصلوا إلى بر الأمان وانتم حاملين الشهادة ومفتخرين فيكم أهلكم أيضا. شكرا لكم، هذه تحياتي، تقبلوها أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج سيف الجرداني، وفي أمان الله.

0: تحب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي سهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جغفر عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عم وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: مونديال 2026.
1: ولكن ما شاء الله عليكم البرنامج يا ابو علي، نهنيكم عليه جدا جدا جدا. والشمالي تو قبل شويه تحت الهواء اقول للبرنامج صراحه إشادات، يعني حتى ونحن نسولف الكل تعرف في أعمالنا وغير أعمالنا أبو علي.
2: بارك
1: الشباب
2: الله.
1: يسألوا ها اليوم فلان أمس طريقة، فلان أمس كذا يحلل، ما شاركت هنا ما شاركت، يعني إله صدى كبير، فهمت علي؟ يعني شهادتنا فيكم مقروحة أبو علي.
2: بارك الله.
1: مجرد متابعين من بعيد، ولكن
2: أنتوا الأساس، أنتوا الأساس في مثل هذا البرامج الجماهيرية.
1: ما عليكم متابعينكم حتى المشاركات اللي موجودة، والله هذا الشيء يعني يسعدنا، فهمت علي؟ يعني كما ما اريد اقول ابو علي انك حقلت علينا، الحقله هذه حال لعيبه المشجعين
2: الارجنتينيين،
1: ولكن صراحه اعطيتونا زخم يعني في البطوله وخارج البطوله حتى في البرنامج.

0: مونديال 2026.
1: احنا محظوظين بشيء حسين، يعني احنا والله بامانه يعني محظوظين بهذا البرنامج.
2: الله يخليك يعني
1: والله انا يمكن شهادتي مجروحه فيكم انتوا كبرنامج وكاذاعه.
2: بارك الله،
1: لكن يعني الجو اللي قاعدين تعملوه، تعرف ان لياقتكم انتوا افضل من اغلب المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم. لياقتكم جميله جدا.
2: ايوه، لان نلعب كل يوم يعني.
1: ان شاء الله يعني
2: احنا صراحه نستمتع في البرنامج يعني. حلو، احلى شعور انك تكون سبب انه في شخص يبتسم في السياره وهو مثلا طالع شويه زعلان ولا متكدر. فلما يبتسم
1: مغلفه بغلاف رياضي،
2: مثل ما والله كثير من الاخوان طبعا هم الخير والبركه يتواصلوا معانا شخصيا فيقول انا والله اطلع اتابع البرنامج عشان بس اسمع واضحك واستمتع.
1: ولا هو ما له دخل في الكوره،
2: انا ما لي علاقه بالكوره. ايوه، فهذا يعني كلام حلو. واحيانا في ناس حتى كبار سن يعني الله يعطيهم العافيه، وكلام هذا حلو يعني جميل، يعني تستانس لما يقول والله انا ضحكت. يعني يعني حلو انك تكون سبب في ابتسامه يعني.
1: ليست تظاهر كرويه فقط.
2: ما في شك.
0: مونديال 2026 معكم يوميا.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: مونديال 2026.
3: يا مرحبا يا
4: إياك يا سامي.
5: عادم والله إحنا بسعدنا كلمة كذا لما يقولوا تسجيل حضور.
4: تشريف.
5: أنا يعني شكر وتقدير يعني لمن على دائما هذا العطاء وعلى سنوات طويلة. أعتقد بديت في 2010 أتوقع.
4: نعم
2: صحيح.
5: فحقيقة جزاكم الله خير على هالبرنامج جامد الجميل والممتع نفس الوقت واللي حقيقة ما تمل يعني. لأن الجانب اللي قلته يعني حقيقة عاطين هذا الحس الفكاهي للبرنامج وبالعكس عاطلنا أيضا قيمة يعني أكيد في الجانب الفني ما مقصر.
2: مونديال 2026 مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي.
2: انا شهادتي فيكم مجروحه بصراحه، هذا البرنامج الرائع والدويتر الجميل اللي عاملينه، الاجواء الخفيفه واللطيفه هاي مستقبلها الجمهور من زمان، وحقيقه برنامج حتى واحنا خارج السلطنه صدقني والله ان نتابع.
3: بارك الله فيك.
4: تشريف كابتن عليك، تشريف
2: والله. انا كنت احاول حقيقه، يمكن حتى الحلقه قبل الماضيه حاولت ايضا ارسلت قلت لك انا مستمتع بكم حقيقه.
3: صحيح، بارك الله.
2: وهذا مو رايي انا بس حقيقه، راي الكثير من الناس الرياضيين والمحبين لكره القدم.
3: نتمنى ذلك ان شاء الله.
2: الطريقه اللي تقدموا فيها البرنامج طريقه جدا رائعه، خاليه من الملل، خاليه من الاسلوب الكلاسيكي اللي تقدم فيه البرامج الاخرى. فاتمنى لكم التوفيق واتمنى انكم تستمروا بهذا التوافق بيننا.
0: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026.
4: سير يا طويل العمر سير.
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: أعيدهم اليوم أعيدهم نعم.
7: كل يوم تقول هالكلام، كل يوم تقول بصبح بهم وبمسي بهم وبعيد بهم.
6: شمري أقول لك سجل هذه المحادثة.
7: سجلها
6: وبكرة
7: سجلها سجلها ترى قالوها قبلك. يلا هات
6: أخوان الأرجنتين بكرة صبح عليكم برسالة حزينة بخروج الأرجنتين. هذا كلام خذها معي. أنا واثق واثق من إنجلترا
7: واثق بعده
6: واثق بكل ثقة. لا هذه مرة في شيء يعني في إحساس شعور غير إحساس غريب.
7: لا أقول لك هذا حتى في البث يمكن نزلها.
8: لا تقر ولا تقول كلمة وش ولا اسمع نفس
6: ترفعوا صوتي اني طلعت الارجنتين بصوتي انا.
7: اسمي الشمق اليوم بيعيد فيك.
9: يلا انتوا كلكم عليا. بس اخلص اديك على بوزك.
6: اذا تاهل الارجنتين انا احتمال اني بكره ما باغي ترفعوني.
10: تعالينا كلمنا تسلم عنا بالحديد. إلى متى تخفي نفسك ولماذا
7: تنظر شركة الاتصالات تقطع
11: هنا الحرارة يجي.
7: أيوة حرارة.
6: أنا لا بنزلك ما الانترنت بنده ما
7: سوى وضع طيران.
12: أعمل نفسك ميت أعمل نفسك ميت.
8: كابتن كابتن هو كله ضرب ما فيش شتيمة ولا إيه؟
11: مش الفهد وديها زي مش الفهد.
7: اسمي النفات
11: ولا يا فهد يا ولا خنس يسمع هنا وش قوله بطل عيونك
7: يا فهد. هي
11: جول. ثلاثة يوم معلي مش قول جول.
7: ثلاثة يوم
11: ميسي كوبر ودي مش الفهد ودي مش الفهد.
7: اسمي فهد سوالة أزمة نفسية جات عقدة من فهد.
8: لا تقر ولا تقول كلمة ولا اسمع نفس

0: وسجلوها علي، واتمنى ان شاء الله يا رب تثبت هذه المره.
1: حاضرين.
0: ميسي ما بيكمل مشوار، اما طرد او اصابه او خروج من الدور هذه البطوله. ما
2: لا تكرر ولا تقول كلمه، اوف ولا اسمع نفس، اوف ولا اسمع نفس.
0: قول يعني انا سجلها للتاريخ، ميسي ما راح يكمل البطوله. إنزين والبطولة ما راح تكون أرجنتين.
3: ولك ألو
4: أنت طلعت أي كلام يا جلع.
5: شيل يا طول العمر بقول مع الحين، الحين منا زي ما قولوا يا شباب شوي عندنا دورين للتانجو. والله بشلة ركاس بايا شلة بايا شلة.

ما نعيش بلاش. يسدك الجمهور، بس يسدك الجمهور.

0: ايش هذا ما شاء اخر حلقه نجيب له طبل.
1: لا هذا ها
0: العرب تقول متقدمه وين.
1: لا لا لا لا هذا مشعل وجماعته يقول لك
0: شاركهم يعني فرحه
1: يعني مسوي مسيره لكن بعدهم ضغطوا عليه كلهم يعني مشعل
0: مشعل امس كلهم عليه
1: يعني طاحوا في طيحه صراحه. وهذا هو الحين يعني هو كما يقول دائما نحن نتحدث في الملعب
0: نتحدث في الملعب. اظن امس نزغ شراع
1: اكيد هو كان يعني مسوي الشله مع نزغه الشراع. تعال هو واعد اليوم بشيء بعد بيينه يمكن بعدين.
0: لا اليوم عندهم عرس اليوم.
1: اليوم عنده عرس بيغني في العرس.
0: هي بدخل المعرس
1: شيل يا طويل العمر
0: شيل. هي شيل يا طويل العمر
1: عاد هو حظه اذا ما حصل ضرب من العرس و
0: خلو ايش تسوي انت هذا عرس
1: يمكن المعرس برازيلي
0: ها المشكله بعد.
1: يلا الله يديم الافراح.
0: ايوه
1: اخي والله مباراه حلوه
0: مباراه جميله امس يعني
1: الشوط الثاني ناري
0: الشوط الثاني ناري
1: ممنوع على اصحاب القلوب ضعيفه.
0: يعني دقيقة كم بعد من بعد ما سجل 85 سجلت الأرجنتين لكن قبلها 12% استحواذ للمنتخب الإنجليزي.
1: يعني تخيل 88% نسبة الاستحواذ للأرجنتين بين الجولين.
0: يعني كورتين في العارضة
1: ايه
0: وكورتين محققات شلهم بيكفورد. يمكن كانت مباراة أمس على الأقل المنتخب الأرجنتين طالع 3-4.
1: ويبقى السؤال بعد ما فروش بالورود وحاول الفيفا يساعد الأرجنتين ولا كيف ما فهم
0: ولا خلاص انتهى لين هذا
1: ساعدهم بعده. يقول محمد الشمالي أيوه ساعد
0: حتى الوصول لهم المباراة النهائية ساعدهم كما يمكن أعاقبهم بعد.
1: إذا ما تخدم نفسك ما في حد يخدمك. ممكن يخدمك شوية يعني يلا
0: هي بس انت شوف الأرجنتين أمس قاتلوا لين النهاية وكل مبارياتهم كذا ما يستسلموا.
1: لا سؤال الحين سؤال خليك انت من هذا
0: خلينا
1: من الأفضلية في المباراة لمن؟
0: الأرجنتين
1: أكثر الوقت من ماسك اللعب
0: الأرجنتين.
1: شوط بشوط شوط الأول مصارعة ما شفنا شيء ضرابة يعني
0: شوط الأول باثنين تمام ما في ذاك الفرص ولا
1: شفنا خشونة في الشوط الأول. شوط شوط ثاني ماشي وش ما يعني ما وين ماسكوا الإنجليز. أنا كنت أتوقع
0: مباراة ثانية محمد
1: يمكن أنا كنت أتوقع أن الإنجليز صراحة مستواهم يكون أفضل يعني من هذه. بس أعرف أن المنتخب الإنجليزي إذا ينضغط عليه يرتكب أخطاء كثيرة واضح من كم مباراة يعني
0: هو شفنا
1: يستقبل أهداف يعني.
0: يستقبل أهداف عادي ما عنده مشكلة لكن شوف يعني
1: الكورتين في القائم بيكفورد شل يعني المفروض أن الأرجنتين تطلع بأربعة على الأقل
0: على الأقل تقدير. نعم
1: ما بيكفورد اسمه بيكفورد بيك ما بنك
0: بنك لا نت توعد خلاص
1: بنك غير يعني فلوس. أيوة فهد وش وشلون حال الربع؟
0: وين فهد؟
1: ما يرد؟ هو ما قايل إنه بيدخل معنا أول شيء؟ لحظة بعدنا وإحنا ما بدينا. أولو الله يعيننا اليوم.
0: لو بعد ما فوق هذا ما أخذ إجازة اليوم.
1: ما أخذ إجازة كان بعد ما أخذ إجازة.
0: يعني ما لا راحت الإجازة كذا على على الفاضي.
1: يا إلهي بينما الحين يقول لك مشعل عايش جوه. مستأنس.
0: مستأنس مشعل.
1: عرسين مستوى العرس.
0: يقول لك عادي يعني فازت الأرجنتين خسرت المهم نحن وصلنا
1: النهائي خلاص طبعا اللي وصل النهائي بطل
0: بطل
1: أكيد يعني ما صعب إنك تقول غير كذا يعني نهائي كأس عالم هذه
0: هي ما
1: مش أي شيء يعني
0: مع من مع 48 منتخب هالمرة
1: 48 منتخب وصراحة يعني معلش يعني يا ليتهم ما زادوا عدد المنتخبات في كأس العالم لأن شفنا مباريات المفروض ما نشوفها بعد هذا الجمال اللي صرنا نشوفه في الأدوار النهائية
0: هي بعض
1: لا ما نبغى أرجوكم رجعوا يعني عدد المنتخبات على الأقل مثل أول وخلونا خلوا لآسيا أربعة أرجوكم لا تزيدوها منتخبات يعني الآسيوية لا تزيدوها أكثر من أربعة
0: ونحن وش وضعنا
1: والله ما حظ
0: ونحن وش وضعنا
1: تبغى تصعد نحن نافسنا يوم كان أربعة بقوة على أساس صراحة بس لا كأس العالم لازم تستمتع فيها والله والله خليك من المنتخبات هذه والله الحكم ظلمني والله أنت وش تلعب في الحارة أنت كأس عالم هذه فيها فار وفيها حكام وفيها تقنيات
0: حتى الأرجنتين منتخب كبير واتهموا أن الحكم ساعد إنه والفيفا ساعدته وطريقة مفروش بالورود وانفنتينا صار مهندس يرسل الطاق
1: هذه المقولة مال سمير قال شايف إنه يرسل الطريق يا أخي لكن وين سمير صحيح غاب يا أخي من من مشت الأرجنتين إلى المباراة النهائية قال ده مسافر.
0: لا توش بيصير.
1: أي والله
0: توش بيصير تو في تحول من يعني ضد
1: ما في لأنهم برشلونيين
0: بعد صح برشلونيين
1: وين بتروح الحين هذه اللي خلاص لا يشوفوا المباراة النهائية
0: تو حدين عليهم يمين ويسار.
1: نمزح معكم يا أخي روحنا
0: نروح
1: نبدأ الحلقة يعني.
0: يلا بسم الله. إذن هذه تحياتنا صادق اللواتي وحسين العميري ومحمد الشملي بعد الفاصل إلى أخبار مونديال 2026
2: بعد النهائي خلاص. يا ليلى دانا يا ليلى دانا يا ليلى دانا يا ليلى دانا هذا والتانجو
1: يا سامع الصوت
2: هذا والتانجو
1: يا سامع الصوت
2: هو براويكم يا تانجو لعب وفن يا تانجو هذا والتانجو
1: يا سامع الصوت
2: إيه والله هذا والتانجو
1: يا سامع الصوت
2: والله بيفوز اليوم بيفوز هذا والتانجو شوفوا لعبه هذا والتانجو
1: يا سامع الصوت
2: إلى هذا والتانجو
1: يا سامع الصوت
2: تانجو يا تانجو
1: هذا الأرجنتيني تانجو يا تانجو
2: هو الأرجنتيني
1: تانجو يا تانجو يا مطلع عيني سبين سويدن سويسرلاند سوزيوم تركي يو اس اي اوزبكستان يوروغواي ايفوري كوست Let's play football.

0: روح يلا. الأرجنتين تعود مجددا من حافة السقوط وتقلب تأخرها بهدف أمام إنجلترا إلى فوز متأخر بهدفين، مترجمة أفضلية بدت وكأنها مطلقة على مجريات الشوط الثاني بعد شوط أول شابته الخشونة بين لاعبي الفريقين. بذلك نجحت الأرجنتين في كسب الرهان وبلوغ المباراة النهائية للمرة السابعة في تاريخها والثانية على التوالي لتضرب موعدا مع إسبانيا في ليلة الختام مساء الأحد.
1: رجعت الخلف، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، تسديدة وجول. با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با إنزو فرنانديز، الأرجنتين بسبع أرواح يفعلها إنزو فرنانديز، صاروخ تسديدة على الجريونة.
2: ليونيل ميسي يواصل مسيرته المذهلة مع المنتخب الأرجنتيني، ولم يكتفي بأن يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدفا، بل أنه أحكم ميسي قبضته على صدارته التاريخية بوصفه أكثر من صنع أهدافا في تاريخ كأس العالم برصيد 12 هدفا. كما انفرد ميسي بالرقم القياسي بوصفه أكثر لاعبا مساهمة بالأهداف في تاريخ الأدوار الإقصائية للمونديال خلال 60 عاما، متخطيا جميع الأساطير بعشرة أهداف. وبات ميسي ثاني لاعب فقط في تاريخ كرة القدم يصل إلى المباراة النهائية لكأس العالم ثلاث مرات أعوام 2014 و22 و26 ليعادل إنجاز التاريخي للبرازيلي كافو. وعزز ميسي رقمه القياسي بوصفه أكثر لاعبا خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم مسجلا مباراته رقم 33 في البطولة. وحسم ميسي أول مواجهته التاريخية أمام إنجلترا في مسيرته لينجح في تدوين اسمه بوصفه قائدا لأول فوز للأرجنتين على إنجلترا في الوقت الأصلي بكأس العالم منذ مواجهتهما بدور الثمانية لمونديال 86 الشهيرة بمباراة مارادونا.
3: شهد العالم على لحظة ليدور المجد رقما للخلود. دعني لا أسميك ليو بل أسميك التاريخ نفسه، فيا أيها التاريخ أصبحت هدف كأس العالم على مدار التاريخ.
0: الصحافة الأرجنتينية تشيد ببلوغ منتخب بلادها المباراة النهائية، حيث كتبت صحيفة لا ناسيون إن المنتخب لمس مجددا قلب الأرجنتين وأقصى إنجلترا وأصبح يحلم بلقب تاريخي جديد. من جهتها عنونت صحيفة كلارين بقلب نقي الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا. أما صحيفة أولي الرياضية فوصفت اللاعبين بالأبطال مشيدة بعودة وصفتها بالتاريخية تخللتها ملحمة جديدة للمنتخب. من جانبها كتبت صحيفة بيربيل أن الأرجنتين وضعت إنجلترا على ركبتيها، مؤكدة أن البلاد تعيش أجواء احتفالية وتترقب بشغف مواجهة الأحد المقبل أمام إسبانيا في النهائي.
1: ميسي يدخل، ميسي وزع القائمة الثانية الرأسية. با با با با با با با با با با با با با با أرجنتينا أرجنتينا أرجنتينا الجول الثاني يا سلام، لاوتارو مارتينيز يسجل الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة على الإنجليز ويضيف الهدف الثاني. لاوتارو لاوتارو مارتينيز مارتينيز وجول. يا له من أرجنتين في الشوط الثاني، يا له من أرجنتين في الأنفاس الأخيرة. الإنجليز انهاروا تماما، توخيل أخطأ في تغييراته، كان التقدير مخاطئ. الإنجليز يبدون في المباراة.
2: من جانبها فتحت الصحافة الإنجليزية أبواب الانتقاد على مصراعيها، معتبرة أن المنتخب أهدر فرصة تاريخية للوصول إلى النهائي بسبب التراجع الدفاعي في الدقائق الأخيرة، حيث وصفت صحيفة The Guardian النهاية بأنها مؤلمة لجماهير الأسود الثلاث. فيما ألقت صحيفة The Telegraph الضوء على القرارات الفنية للمدرب توماس توخيل، معتبرة أن إجراءاته الدفاعية بعد هدف التقدم كانت نقطة التحول في المباراة. ورأت صحيفة Independent أن إنجلترا تخلت عن شخصيتها الهجومية بمجرد التقدم في النتيجة، ما سمح للأرجنتين بفرض إيقاعها حتى النهاية. وجاءت صحيفة The Sun بعنوان حمل الكثير من الإحباط بعدما وصفت خروج إنجلترا بأنه سقوط مؤلم في اللحظات الأخيرة.
0: الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعرب عن دعمه الكامل لمدرب منتخبه الألماني توماس توخيل رغم الانتقادات التي تعرض لها عقب خسارة إنجلترا أمام الأرجنتين في نصف النهائي، ويبدو أنه سوف يستمر في منصبه حتى قيادة المنتخب في بطولة كأس أمم أوروبا عام 28. وأثارت قرارات المدرب الألماني ذات الطابع الدفاعي انتقادات واسعة، لكن وكالة الأنباء البريطانية بي إي ميديا علمت أن المدرب توخيل لا يزال يحظى بثقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
2: رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث يعرب عن دعمه لمنتخب بلاده للفوز بكأس العالم، وقال سانشيث في تصريح له خلال زيارته لحدود جبل طارق أن النجمة الثانية باتت قريبة من منتخب لاروخا. وفي سياق متصل أعلن القصر الملكي في مدريد أن الملك فليب السادس سيكون حاضرا بجانب المنتخب الوطني في المباراة النهائية يوم الأحد من أجل مساندته لجلب النجمة الثانية وأسعاد الشعب الإسباني.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
6: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026.

0: شيل يا طويل العمر شيل شيل البطولة شيل.
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
0: أخيرا مونديال مونديال مونديال
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
2: هذه

هذه الأرجنتين. يقول لك على وين يا الأزرق على وين، على كأس البطولة على وين، غير كأس ما بغي.

0: يا حسين وين راح التانجو؟ وقلنا لك يوم الأربعاء، وقلنا لك يوم الأربعاء، واليوم نبغى كتل عليه يا الله، واليوم نبغى كتل عليه عن التانجو يا الله يا حسين، عن التانجو يا الله يا حسين. واحد قالوا بيعصروا، واحد قالوا ما نبغى، وغير التانجو الكاس حاله، وغير التانجو الكاس حاله.
1: يقول لك هذا الأرجنتين، هذا الأزرق لونه لونه لون البحر، هذا موجاته عاصفته، هذا يعني الأرجنتين هذا التانجو، هذا الأرجنتين هذا التانجو، لونه الأزرق لون البحر.
0: إن شاء الله اليوم يقول 4-0 على يمين بيجي بالأرجنتين، وبيون سايرس اليوم بيرقص رقصة التانجو، وانت يا مقبول وانت يا حسين بالزف والتعاني والتبريكات، يا تانجو يا تانجو يا تانجو. في بيونس آيرس بيجلوها شلات وبتصيح الليوة والمزمار، وانت يا مقبول وانت يا حسين بتزفوا لنا التبريكات.
2: الأرجنتين بسبع أرواح يفعلها إنزو فرنانديز، صاروخ تسديد على الجهة اليمنى، أعطوا الناس كالوني هو يبكي، أعطوا الناس كالوني هو يبكي. بعد هدف التعديل من إنزو فرنانديز الأرجنتينيون عادوا، عدلوا النتيجة وسيفوزون إذا وصلوا بهكذا ريتم. نعم المدرب توخيل أقحم المدافعين في العشر دقائق الأخيرة، فدفع الثمن بهكذا الشكل. هاي الكرة وهاي اللعبة، اللعبة من هنا ميسي مش متسلل، مش متسلل، رجعت له الكرة ولعبها مرة ثانية، كرة ميسي، كرة ميسي لإنزو فرنانديز، سددها بقوة في الزاوية اليمنى لمرمى بيكفورد.
3: حلوة شلتهم لا؟
4: صايح طبل هناك.
3: اي ما يصيح.
4: اي والله يا
3: اخي. فبيون سايرس.
4: ليو يقول محمد شملي.
3: ليو مال الارجنتين.
4: يعني بصراحة مباراة حلوة، وشفنا استمتعنا بأوقات أخيرة خيالية.
3: نعم.
4: جميلة. رائعة.
3: وهذا المنتخب اللي ما يستسلم يعني.
4: طبعا.
3: اللي حافظ على حظوظه وبقاء يعني.
4: لكن شوف كيف كان يعني الضغط القوي جدا اللي كان يعني خلى المنتخب الإنجليزي في الدقائق الأخيرة ما يتنفس نفس
3: اختفى عنهم الماي والكهرباء
4: مرة على طول. فبصراحة يعني مباراة كبيرة، وأسفرت طبعا عن وصول الأرجنتين للمرة السابعة في تاريخها إلى النهائي.
3: نعم.
4: وهو طبعا ثاني أكثر المنتخبات وصولا للمباراة النهائية بعد ألمانيا بثمان مرات. وصل لنهائي كأس العالم منتخب الأرجنتين للمرة الثانية على التوالي بعد أن فعل ذلك سابقا عامي 86 و90. مباراة كبيرة في الحقيقة، أوفت بالوعود. ما عاد طبعا احنا الشوط الأول يعني كان توتر
3: يعني
4: لخارج الملعب أثر على المباراة، لأن نحن
3: شفنا الشد العصبي بين لاعبين المنتخبين
4: طبعا، لأن المشاكل السياسية السابقة ألقت بظلالها على المباراة، خاصة وأن تصريحات نائبة الرئيس الأرجنتيني قبل المباراة أيضا أشعلت الأمور أكثر وترت الوضع أكثر. لأن سكالوني قال في المؤتمر الصحفي أن لما سألوه عن النزاع السياسي السابق بين البلدين وكذا، قال خلونا في الملعب، نحن هذا لناسها ونحن
3: كورتنا ولعبنا.
4: فردت نائبة الرئيس الأرجنتيني قالت لا مش بكيفك أنت يا سكالوني، هذا نزاع قائم ونحن ما زلنا يعني عند حقنا. واللافتة اللي رفعها لعيبة
3: بعد نهاية المباراة
4: يعني صارت مشكلة كبيرة، لأن أصلا هذه شعارات سياسية السياسية مرفوضة أكيد في
3: قد يتعاقب عليه يمكن المنتخب الأرجنتيني
4: كرة القدم، لأن المنتخب الإنجليزي فعلا قدم احتجاج على هذا
3: على هذا اللافتة. بالمناسبة حسين، طبعا لو جينا نقارن بين ميسي وأرقامه في 2022 وميسي في 22 سجل 7 أهداف، في 26 سجل 8 أهداف، 22 كانت له 3 تمريرات.
4: نعم
3: حتى
4: يمكن
3: الان
4: يمكن في النهايه يسجل،
3: يمكن في النهايه يسجل
4: يمكن.
3: فهذه الارقام قابله طبعا للشيء اسمه للزياده، لكن حتى الان حتى مباراه النصف النهائي في 2022 كانت له 3 تمريرات حاسمه، و26 4 تمريرات حاسمه حتى الان. صناعه الفرص كانت 21 وهذه لحد النصف النهائي كان 26، مراوغات ناجحه كانت 15، وفي 26 كانت 24 مراوغه ناجحه. طبعا هذه الارقام قابله للزياده مع المباراه النهائيه اللي راح تكون يوم الاحد ان شاء الله الساعه 11 بتوقيت السلطنه.
4: يعني سبحان الله يكبر ويحلو،
3: يكبر ويحلو ما
4: ميسي.
3: انت بعد محمد،
4: لا في اغنيه حل علي محمد ولا شيء تكبر وتحلو شيء ولا انا غلطان؟ هي هذه يا اخي، ميسي يكبر ويحلو. شوف انت الارقام على فكره، شوف 2018 مسجل هدف واحد ضيعت عليه هذا الرقم، ضيع علي يعني ما اعرف والله يا اخي، جات بالي ما اعرف يا اخي والله، ذكر كنا في اغنيه كذا ولا انا غلطان ما اعرف، يمكن سبحان الله يعني
3: هذا ترى مال الاول،
4: اي مال القديمه، انت بعدك
3: قديمه بعدك تمام مستوي
4: يعني ما بالله عليك اغنيه ايش هي؟
3: مال كاظم، مال كاظم ساهر كل ما تكبر تحلى.
4: لا لا لا في غيرها،
3: غيرها وين على غيرها على خاطر النجاد يشوف.
4: انا اذكر ايام الجامعه كنت اسمعها وكذا يعني وانا رايح كذا اسمعها تعجبني يدورها 2 4 6 9 8 1 5 1 وعلى شيء ولا ما شيء سمعني
3: سنت كم ذي
4: سمعني

0: هو كان يقول اغيرها الحين خلاص بس
1: ايام الصبح
0: او ذكرنا بال
1: ايام الجامعه
0: ايوه 2 4 6 شيء تكبر وتحلى ولا ماشي يعني مخرج انت ما تعرف الاغاني الله يهداك يا الله
1: كم بيحفظ
0: يا سلام تعال هذا لا تطلع برا قلت على سعد الرئيسي في اغنيه اسمها لا تطلع برا قال لي معقوله اغنيه مع ان اسعد هو الموجود
1: هو المفروض انه يعرف
0: المفروض قال ابو احمد يعني نذكره بالخير طبعا ما اسمح لنا قال معقوله في اغنيه لا تطلع برا لا تطلع برا يا بلينغهام
1: خلاص طلع عند روح
0: خليه يلعب على الثالث خليه هو مبابي يلعبوا على المركز الثالث المباراه النهائيه اللي هناسها يعني
1: اسمها ناسها خلاص مع الكبار
0: مع الكبار
1: هني في رساله والله صح
0: يا اخي كانهم اثنين في نادي واحد يلعبوا يا اخي ولا انا غلطان
1: الخالو ابن الاخ
0: يا اخي اليوم بتزعل هذا بزعل انا ناوي زعل ناس يا اخي أيوه.
1: والله انزين هني اسمه بدر اسماعيلي والله
0: يلا بناخذ صيف
1: والله بس هذا رساله بدر الاسماعيلي يقول لك ما راحوا شباب حد يفهمنا الحين المدريدي يشجع من في النهاية الأرجنتين ولا برشلونة
0: تسميها نشبي محمد شمالي يقول الحكم ويضحك واحدة على ينكت ويضحك واحدة
1: ما أعرف عاد
0: سيف
2: السلام عليكم قباتنا أول شيء أسعد الله مساءكم بكل خير
0: أسعد الله مساءك
2: هذه الأصوات الحلوة والابتسام الجميل فيكم ما شاء الله عليكم راح نفقدها يعني في الايام القادمه
1: بدنا تفقد غالي ان شاء الله يا سيف
0: متواصلين بعدنا متواصلين ان شاء الله بس يعني
1: شوفنا عشه الفوز شوفنا عشه الفوز كيف تخلي
2: حصلنا خط ولا ما حصلنا هذا ما يخلينا هذا ابو القلايص
0: ابو القلايص من حقه من حقه من حقه بس اليوم مشغول
2: ها
0: اليوم مشغول هو شويه يجهز على المسيره
2: لا ما مشغول دايخ من صعب المباراه هيك هيك ورقد نام
0: ليله صعبه ليلة صعبة مرت عليه
2: طبعا لكن إذا مشكلة إذا طلع مو قاعد مو يرده ما يرتد
0: لكن اسمعك غير اليوم المرة الماضية مكلمنا وانت شوية
2: لا لا لا لا أقول لك الحبيب شيل يا طويل العمر شيل لو أني برشلونة لكن اللي بعدني
0: ما عرفت يعني قال يعني كيف يعني برشلوني مدريدي ما عرفت المهم
2: اقول لك تو مو سالفه يعني ليش يشجعوا برشلونه كلهم ارجنتينيين ولا حد زاد معانا
0: يعني تو يعني يقول لك امس حتى جوردن لاعب برشلونه الجاي جوردن اللي سجل على انجلترا كلهم تولفه
2: اي والله اقول لك اما البحر يا اخي لعبه صارت لعبه
0: اسمع كيف
1: ما مرتاح
2: يعني لعب يعني
1: اظن احسن مباراه لعبتها الارجنتين
0: شوف انا بخبرك شيء
2: شوف انا
0: الشوط الاول ما تقول لي شيء لعب الشوط الاول ضرابه مشاكل يعني مثل ما يقول الشباب ضرب صيم يعني
2: اقول لك تو انا احنا كلامك صحيح الشوط الاول نحن اصلا ما شفنا مباراه ما استمتعنا
0: ما شفنا
1: زي ما صار فيها طر بعد الشوط الاول
0: أثرت الأشياء اللي خارج الملعب أثرت على اللاعبين في شحن شوية
2: في شحن على اللاعبين الفريقين سواء من المنتخب الأرجنتيني أو المنتخب الإنجليزي
0: لأن المباراة متعدية حدود الملعب رايحة بعيد
2: بلينغهام أمس مصارع ما لاعب أمس داخ دو أخوه
0: أي والله لكن تعرف يوم دخل لهم سيميوني في هذه المباراة
2: ما نعم بعد اللي دخل هاتفن سنت رقم 7 اللي دخل المول
0: لكن حصل انذار من اسمه ديبول
1: هي حصل انذار
2: لعب صراحة لعب صراحة اللعب كيف انه صديق لكن كان نشوفه كان امس الحظ ما معهم ما مع المنتخب الارجنتين
0: في القائم ثنتين
2: الدعاوى وكلام الناس وهذا كورتين في القائم
0: هي كورتين في القائم
2: واحدة على شمال الحارس واحدة على يمين الحارس
0: وبيك فورد امس اكثر مرة صد في حياته
2: لكن شوفه لكن ابو دياغو ما قصر مهما كان يقول
0: والله
2: الحين اقول لك اتابع قنوات اتابع بعد الحين بعد مسقط افهم نفس الكلام ابو دياغو يقول لك لاعب لعبه على كبره ولكن احسن لاعب لحد الان
1: شوف الارقام اللي سواها
2: هذا المونديال
0: وانت وين تابعت المباراه وين
2: ترى الهدف اللي جاء منه الهدف
1: الهدفين
0: الهدفين جايات منه الهدفين يعني
2: لا هدف الأول، الهدف الثاني نفس الشيء، لكن أقول لك التمرير اللي كانت مني لا عندما ألعب هذيك دقة في القائمة رجعت لها مرة ثانية سجل منها الهدف الأول.
0: أيوه.
2: ما هدف عام، ما هدف خلاني أفز من تحت إلى ضربت البانك فوق.
1: زي ما تعورت
0: أنت الحين رايح بيت أوادم بتكسر بيتهم يعني.
2: وبعد جيد تذكرت فهد قلت فهد عاد بكره يمكن زي دوخ يدوخ.
1: ما شاف فهد توعد مسكر تلفونه أظن.
0: حد طمنا عليه ما نعرف كيف أموره يعني.
1: زين ما جاوبت، ما جاوبت حسين وين شفت المباراة أمس؟
2: أي من أنا؟
1: هي. لا أنا.
2: المكان في المكان المذكور أنتوا عارفين.
0: المذكور على.
2: من الآخر آخر مباراة بس يخلص. ما في البيت.
0: والحين هذا هذا صاحب المكان المذكور أعلاه إذا فاز الأرجنتين بالبطولة بيكلمنا صح؟
2: مرة ذيك المرة اعتذر إلى المرة عقيل اللي قلت له قال لا وعدك.
0: بس تم الحين
1: نعرف هذا المكان وين
0: نعرف ايوه هذا المكان
2: اقول لك قريب منك لكن يا اخي ما تخليونه من دون تليفوناتكم مشغوله ما تحصل على الباحه تعرف اليوم مو مسوي والله قسم بالله حسين مو جود
1: علي
2: سمعوني ما بتكلم يسمعوني طبعا
0: جاي الخطه مالك بيعرفوها
2: ثلاث تليفونات ماسك ثلاث تليفونات
0: ما شاء الله علي
1: عبد ثلاث رقم
0: شوف علي
2: ما يعرف ايش من يقول من تسيب قلنا هو قال رقمك غريب
0: بخبرك شيء من بدينا البرنامج وكلها الست خطوط مولعه معنا
2: ايوه سبعه كله ماشي فول
0: سته سبعه
2: ما مثل يعني مثل ما تقول السنوات الماضيه ما شاء الله ما تجي سنه شطر الشباب
0: تكبر وتحلو
2: يعني انتوا هذه لكن المشجعين هذه حسين انتوا ايش رايك فيهم؟
0: ايش رايك
2: حسين؟
0: ايه
2: المشجعين اللي يشجعوا الحين اللي امس قال هذاك اخونا سعيد الهشامي مهرد لكن نقول انه توقع فرنسا 2-0
0: هي على
2: وانا قلت لك وانا قلت لك الاخطبوط قال لك ها الاخطبوط قلت لك لكن ما جبت انت قلت لك انك سجلها وجيبها الاخطبوط قال لك قلت لك في النهايه الاسبان والارجنتين
0: محمد شملي ما جابها الله يهديه
2: ما
1: طلع طلع تسجيله
2: وزيدك من الشعر بيت شيل يا طويل العمر شيل
0: خلاص
1: يقول لك يبعد. طلع البشت من هذا من الكبت
2: ما طلع خلاص عاد
0: وش يقول سيفول بطل عيونك يا حبيبي ولا هنت
2: ايوه سيفول زعلان بعد المباراه يقول لك اول شيء قبل ما تسخر الارجنتين زعلان
0: يعني انت تتوقع ان الارجنتين شالتنها
2: اكيد ما في كلام انا بلا اشوف الحين انت تقرا المباراه في ارضها في وسط الملعب ما تقراها من برا تقول والله فرنسا افضل منتخب افضل
0: يعني انت من وسط الملعب تقرا
2: المنتخب الارجنتيني شوف الارجنتين عندما عمل التغييرات راح الفارق ضغط
0: يا
2: يمكن 10% المنتخب الانجليزي يعني الدق 18 الكور اللي يضيع اللي في القايم اللي في
0: المفروض اول تبقى صراحه اول مره اشوف هدف. منتخب انجلترا طول الشوط الثاني جالس في خط 6 ماله اول مره اشوف
2: شوفه الحين
0: ما طبعهم الانجليز صراحه يعني ايه
2: اقول لك بكل احترام نحن نعم. مهما نشجع اي منتخب لكن الانسان يفرض عليه انك تقول الحقيقه انا برشلونه ما شجع ريال مدريد لكني مع الدول يعني اللاعب هذا احبه وتمنيت ان البرتغال تصعد ولكن شوف الحين
0: ما يطلع ذا الحكي من يطلع ويتكلم
2: اسمع الطريق هنا صحيح
0: هنا صحيح
2: ترى الانجليز ما قتل لا شفنا بنغهام ولا شفنا غير الحين في ولا شفنا هيكين يعني ما حد امس دايخين
1: ما امس هيكين
0: وبنغهام ما حد
1: سدح ميسي
2: ما موجودين وهذه جت الكوره سبحان الله بس الكوره
0: يتعلم السباحه
2: اشوف الحين الكرة عرض لي إياها وكيف قالت اللي حطني صدفة طريق صدفة عندما فاز المنتخب السعودي على الأرجنتين
0: قالت لي حطني في محجر عيونك حبيبي وضمني
2: أيوة هذه بالضبط
1: أقول لك إذا تبغى أغاني قديمة جاتك والله
2: ما عندي الكبت الحفيري
0: لا هو يعني صح هو لا
1: يقول له ضام أنت ضام
2: لكن أقول لك الكابتن صادق طويل عبد الرحيم
1: عبد الرحيم محتفين كلهم
0: مسافرين وضعية الطيران
2: سبحان الله ما سمعنا
1: البطولة وين بالنسبة لهم منتهية خلاص ما يشجعوا حد
2: البطولة منتهية وانهاها ترى هذا قلتلكم نحن يا جماعة الخير لا تستعجلوا كل مباراة ما تجي مباراة فكروا في هذه المباراة خلصوا من المباراة هذه فكروا من مباراة ثانية
0: خلاص
2: الأرجنتين هم يقدروا من فريق الأرجنتين يقول ما لعبوا مفروش للورود وطاح لفرقة يعني بطيطة ليش يعني الأسبان نفس الحالة يعني نفس مجموعة في الدور الأول
1: نزين شيف سؤال أخير المباراة النهائية كم تتوقعها؟
2: مباراة النهائية؟ أنا أقول لك بعدني أتصل فيك لكن أبو دياغو أوعدك إنه شال لنا أوعدك أنا من الحين.
1: بنشوف أبو دياغو
2: مرة. شوف المباراة أنا متوقعنا تعرف كم؟
1: كم؟
2: 3-1.
1: 3-1
2: كثرت
1: عليهم
0: يعني أول بيتأخروا بعد بهدف لازم طبعا الأرجنتين لازم أول شيء يتأخر بعدين
1: تجي ردة الفعل.
0: أيوة
1: لازم سجل عليهم عشان هذا يشتغلوا
0: عشان يستمتعوا بالمباراة أكثر يعني.
2: شوفوا أخواني كباتن شوف هذا يعني ما الإشكالية أنه يسجل عليك هذه عادي وارد في كرة قدم.
0: نعم
2: لكن عندما تبدع وتستمتع في الملعب لازم تسجل.
0: يا سلام عليك أسكالوني.
2: يا نعم انك انت يسجل عليك وما تلعب هذا شيء اكيد انك انت راح تطلع لكن اللي يسجل عليك وانت تأدي وتلعب نفس اللعب البرشلونيين الحين ظهر في المنتخب حبيبي شالنا والله مع احترامي للجمهور
1: اعطي غنيه كلمه حبيبي قال
0: بنشوف هذه لا بعدنا
2: ابو دياغو يقول لك بعده يلا ما بطول معكم
0: احسنت
2: شيل يا طويل العمر
0: شيل
2: وروح
0: يلا احسن
2: بارك الله فيكم
1: احسنت يا سيف الله يحفظك
2: نشوفكم على خير
1: على خير ان شاء الله حياك الله
0: مستانس اليوم سيف مستانس ان شاء الله
3: اليوم اقول لك مين مؤلف مش المباراه اليوم
0: علي سعيد الكعبي حفيظ دراجي خليل البلوشي احمد البلوشي
3: خليل البلوشي وين خليل البلوشي
0: كيف خليل البلوشي كيف يعلق
3: وخليل بلوش ودي مني كورة جاي مني خليل بلوش يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يوم هو يقول لا لا لا لا ثلاثة يوم لا لا لا لا لا لا
1: مباراة خلص هو ما في خلص
3: ما في خلاص بعد المباراة تيجي خلاص هو بعد لا لا لا لا لا
0: بيزعل علينا أبو مشاري بعدين انت في كلام هذا
3: ما في زعل أنا معلوم بيت ماله هو قريب مالنا معلوم بيت بعدين ودي رطب
0: راضي
3: أمبي
0: فندل أيوة فندل انزين
3: راضي
0: هو وقت سجل ميسي وش يقول
3: وشوف اليوم اليوم خليل بلوشي غني مشان ميسي وقت ميسي جيب حضر خليل بلوشي يقول وين فهد وين فهد انا سنتم خلي حضر انت ودي مشان خليل بلوشي وين فهد كلام سنتم
0: والله انك جبتها صحيح ايوه
3: ايوه خلي البلوش يقول وين فهد
1: هذا قطع عن عمرك فهد
3: كلام ايضا من انا كلام
0: لكن وقت سجل ميسي خبر يقول وينك يا فهد وينك
3: ايوه تعال فهد مني
1: هو كله يعرف فاتو
3: وين
0: تعال شوف
3: تعال شوف ارجنتين تعال شوف ميسي وش يسوي لا ما في بلانتي 1-0
1: يعني كلام مال فهد صحيح
3: خلي ولي كلام فهد
0: لا تطري له فهد ما
1: مين بيسوي مساعدة يعطي بلنتي حكم يعطي بلنتي مساعدة
0: ما يداني فهد ما
3: مش الفهد ودي هذا مش الفهد
0: اسمي ان فهد
3: سوالك يا فهد يا ولا خان يسمع هنا وش قوله بطل عيونك
0: يا فهد هي
3: ايوه
0: وبس خلصنا
3: نسيان انا والله
0: ما عليه
3: ايوه عبر قول اهو يغطي كلنا برد شوف مني ودي ده البطولة كبير أرجنتين كبير لوين ودي ميسي وحطن انتي كي تاكا سلسوها ميسي قدم ميسي جاي يسلام قول ممكن يجي ما في جاي ميسي ما في رجع ميسي قول ثلاثة يوم ما في مشكل قول
0: ثلاثة يوم
3: ميسي كبير ودي مشين فهد ودي مشين فهد
0: اسمي فهد سواله اسمه نفسية جات عقدة من فهد
1: حياكم الله بجديد مستمعين الكرام على 7-2-4-4-2-0-0-9 ونحن نقترب طبعا من يوم الحسم يوم الأحد القادم إن شاء الله سعيد بن عزيز الهشامي أمنياتي الفوز بكأس العالم لإسبانيا في رسالة كانت هنا علي خاطر النجادي هذا كأس عالم استثناء حتى المباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين إنجلترا وفرنسا لن تكون مباراة عادية منتخبان كانا يحلمان بالنهاية وامتلكان كوكبا من أفضل النجوم العالم سيدخلان المباراة بحثا عن إنهاء البطولة بصورة تليق باسميهما حتى المباريات التي اعتدنا أن نعتبرها هامشية أصبحت تحمل قيمة كبيرة وإثارة حقيقية مونديال سيبقى في الذاكرة بكل تفاصيله.
4: سكيل مساء الخير أيها الأرجنتينيون.
5: باه ها
0: يا مساء النور.
2: مساء الخير.
1: حياك الله يا سليمان.
2: كيف حالكم يا أيها الأرجنتينيون؟ وإيش أخباركم طيبين؟
1: ما جاد ما ركبت.
0: وين وين وين امس كنت يعني
2: حد معه بارك بس
0: وقت المباراه وين كنت؟ لان طرولنا اياك في مكان وما شاء الله تجمع و...
2: لا والله ما شاء الله امس يعني تجمعنا كامل كذا مجلس الجو حر
0: مكان مغلق لازم
2: ولكن يا اخي لا يعلو على الارجنتينيين.
0: سليمان يعترف يا جماعه
1: اعتراف صريح
2: يظل الارجنتيني.
0: نعم
2: حقيقه
0: راعي ساو باولو اعترف اخيرا.
2: لا لا لعب واسلوب وكل شيء يعني فريق متاخر
0: ساعدهم الحكم.
2: لا لا لا لا حكم ما ساعد ما بدل من اول
1: الفيفا سجل عنهم.
2: لا ابدا
0: فرشونهم ورد.
2: يا جماعه
1: رسموا لهم طريق
2: موجوده كل شيء كل شيء لكن فعلا فعلا يعني الارجنتين يظل الارجنتين يظل ملك. انا اقول لك يظل الملك انا
0: سبيل
2: حقيقة على المباراة
1: شكله بيحول سليمان
2: يعني فريق
0: غير شكله ما يعتبر
2: الى الدقيق 85
1: ومع من مع انجلترا
2: ويضغط نص الشيء الى الدقيقة 91 وهذا في ملعبهم انجلترا يعني فريق غريب.
0: لكن وين لعب هو في الدقائق دعضنا يعني من يوم سجلت انجلترا الهدف وين كان يلعب منتخب الارجنتين؟
2: الارجنتين خلف كان يلعب
0: ايوه داخل
2: مدرب ما اعرف كيف ما يعني الحين انتم الارجنتين من اول من اول بطوله نفس الاسلوب اللي يلعب الارجنتين مقاتلين حقيقه المنتخب الوحيد المقاتل.
0: شباب هذا سليمان ولا غيره
2: يعني ما يفكر في الدفاع
0: لا يكون بس صوت متشابه
1: ما يعني.
0: نعم نعم واصل واصل يا سليمان نعم.
1: بس نتأكد من الصوت
2: شوف هو متأخر نفس الطريقة مع مصر نفس الطريقة اللي لعبها
0: نفس زين الحين تفوز
2: يسحب ميسي للخلف يسحب ميسي بس يصلح كور ويجيك الخب من من من الوسط على الهدف على طول.
0: إنزين سؤال يعني الحين انت يعني الحين بس اسمح لي سليمان على المقاطعة
2: تفضل.
0: انت في ظل هذه الظروف وانت برازيلي وتشوف المباراه مع ارجنتينيين من كنت تشجع يعني انجلترا ولا الارجنتين ولا كيف وضعك؟
2: انا انجلترا مثل انجلترا عشان يطلع باسم الارجنتين
0: ولكن اسمعك لا. معجب بالارجنتين يعني
2: الارجنتين معجب ليش؟ عندهم ملك الكره
1: من هو؟
0: لا يا جماعه الوضع ما طبيعي اليوم.
2: لا لا
1: خل
2: نعترف
0: شكلهم اللي جلس معهم امس غيروا قناعاته. زين تفضل
2: نحن نعترف يعني باللعب جميل
0: يا سلام
2: الكره الجميله
0: تعجبنا الروح الرياضيه
2: اكيد اكيد 100%
1: والزين يفرض نفسه
2: زين
0: نعم
2: ايوه
0: نعم
2: يعني شوف حتى للدقيقه 91 من هدف التعادل الى هدف الفوز كل 6 دقائق وهم نفس المكان
1: وبيناتهم كانت فرص بعد كان مفروض انه يسجلوا 3-4
2: اكيد اكيد هني الحارس هني القايم ما ادري ايش وهذا اللعب يعني شوف اسلوبهم مقاتلين يعني مثل الحرب مقاتلين يا تموت يا تحيا الارجنتينيين هذا اللي سميتهم مقاتلين بمعنى الكلمه.
1: يا اخي شفت لما ميسي يطيح كيف تولفوا عليه تجمعوا عليه ربعه
2: يا اخي هذا غير هذا فنان شوف يلعب خارج المدافعين يصلح الكور يركزوا عليه في ناس من وراه من الخلفة هم يركزوا على ميسي كلهم يركزوا على ميسي
0: صحيح
2: ايوه
0: يعني استمتعت بالمباراة
2: حتى لو كبرت السن لكن حقيقة يعني مثل ما يقول نرفع القبعة على ميسي
1: زين
2: يظل كلام سيفوه ومن اسمه هذا سيفوه
0: غريب ما سيفوه سيفول
2: وهي اسمه سيفول
0: نعم نعم
2: وإيش ما أعرف يعني
0: زين
2: وعاد عاد هرد لك فهد ما تدخل فيكم بعد
1: فهد
2: الحين عاد مشكلة
0: عود
2: عاد هناك شماجي وما أدري إيش وهذا بيطيحوا
0: شماجي والأخوان من الصوبين متولف لكن هو بعد يدور الكلام حل نفسه الله يهدي
1: هو بعد ما راح عمره
2: أيوه هذا مشكلة فهد الفريق اللي شجعه
0: يطلع على طول اي فريق شجعه يطلع
2: يطلع.
1: توعد مع اظنتم مع اسبانيا
2: البطوله ارجنتينيه خلاص من الحين انا اوقع.
0: وقعت خلاص سليمان.
1: غير كل القناعه
0: يعني نبدا نكتب الاسم على الكاس.
2: ها كيف
0: نبدا نكتب اسم الارجنتين على الكاس خلاص؟
2: اكيد اكيد اكيد يا اخي غريبين.
1: خبر الخياط انه خلاص يسوي اوردر النجمه النجمه الرابعه
0: الرابعه. ايوه بس الحين
2: وهذا صاحبكم اتصلوا فيه اتصلوا فيه شيء خلي نسمع شويه
0: ان شاء الله. لكن انت الحين يعني سؤال.
2: ايوه
0: الان غيروك الارجنتينيين وتميل معهم ولا شيء؟
2: 100% مع اللعب الجميل انا
0: يعني. البرازيل ودرته؟
2: البرازيل خلاص انتهت.
0: اوه هذا تحول تاريخي هذا
1: سليمان. الارجنتين غير عيا في في, في في كشف المشجعين.
0: ايوه خبر عاجل هذا. حطه معك ارجنتيني خلاص.
1: اقول لك هذا نحن نسجل
0: هذا تنبؤات مش على تذكر يوم قال بعدين بيحولوا. ايوه مخبرنا ومكلمنا مع بعض. ايوه
2: هذه لان لقبتهم المحاربين.
0: ايوه
2: ما في استسلام عندهم. اموت او احيه حرب.
0: يا سلام.
2: فريق متعادل
0: زين
2: اسمه انجلترا مفروض
0: زين. بعد في شيء سليمان.
2: ايوه
0: يعني فريق ما اخذ البطوله الماضيه ولما صعد للنهاية تحسه أول مرة يصعد يحتفل ويعني ودموع الفرح وكل يعني شيء. شوف رغبة اللاعب يعني كيف. شوف يعني
1: ميسي كأنه ما محقق شيء يعني كأنه
0: ما حقق شيء في حياته.
2: يا أخي أنا أقول غريبين شباب مدرب لاعب خبرة.
0: تعال المدرب سمعت مرة المدرب ينسب شيء حال نفسه وسكالوني؟ سمعت مرة يقول أنا اللي سويت أنا اللي ما سمعني يا أخي
2: أبداً.
0: يا أخي سكالوني متواضع جدا هذا المدرب وحتى على فكرة
2: ولا يصرح
0: تفاعله مع المباراة يعني كيف كان
2: أبداً. في عدم قائد
1: هي لما سجلت تعادل عادي وما
0: حصل الأمور طيبة يعني
2: عندهم قائد في الملعب يوجههم حتى لما يضيع فرصه وهذا حتى يروح اللاعب يكلمه.
0: ايوه صحيح
2: قايد يعني قايد وكل الفرق تنظر على ميسي.
0: صحيح ومحمد يصلح. ومحمد يدرب فريق حارتهم فاز مره ببطوله مع الحاره مخلي نفسه جوارديولا.
2: يلا محمد شبلي ان شاء الله اقول لك أيوة. ان شاء الله البطوله
0: وايمن الحمزه رئيس فريق المو بعد جاب فايز على بعد المهم
2: عاد الربع الثانيين الحين ايش وهذا نحن نعم. معاهم
0: نعم نعم
2: لان في واحد مسوي لنا عزيمه بعد
0: بعد
2: عشان كذا نحن نسوي يعني.
0: اوه عشان كذا يعني
1: هذا المدح يذبح العزيمه.
2: لابد نحلل الموضوع يعني.
1: طيب يا سليمان
2: هذا الشرط.
0: مشكور يا سليمان.
2: شكرا وسيفون ومن اسمه هذا اللي تصل فيه
0: ان شاء الله.
2: تم. والله يحلل حتى في ناس يعني والله تتصل فينا وسوين رسائل
1: نعم
2: يعني معجبين في هذا الشخص
0: سيفول ما نعرف رقمه طلع له دور حال
1: سيفول اذا تسمعنا اتصل فينا.
2: لكن ما اعتقد هذا منه فينا هذا بس يقلد
0: والله ما يمكن اللي يعني نعرفه انه هو ليه.
1: لكن في جاليه كبيره يعني من بنغلاديش يشجعوا المنتخب
0: الارجنتيني. ايوه 117 مليون. مشكور يا سليمان.
2: وعاد راح القلايص.
0: راح القلايص مشكله
2: بيعزمنا هناك بيعزمنا بصوره
0: مره بعد على طول
2: مره حلة من العام راس اليسور بحد ساعه
0: عادي. وش ذاك الشارع الجميل ايش حالاته بعد الشارع الشارع صور حلو ما شاء الله جميل الحين
2: قريب نحن من العامرات.
0: يا سلام
2: سلم ماشي ساعه يمكن اقل بعده.
0: يا سلام
1: استمتع هناك مع مشعل
2: قلايص والله قالها قلايص
1: هاي قال هو قال بيجيبهم واحد واحد.
2: اما ربعنا نحن الحبار مسوي له ما ادري ايش وشعري وطايح مسدد
1: على الاكل.
2: نحن ربعنا كله ما الاكل.
1: هذا حسين يجرهم علشان الاكل.
0: هو هذا متعه الحياه يعني سليمان. انت الحين وين رايح انت مثلا؟ ها ايوه تو وين رايح؟
2: انا والله رايح
0: العزيمه.
2: ما لازم مصمم
0: العزيمه
2: رايح على مول.
0: ما مول
2: ايوه
0: هناك العزيمه يعني ولا غير؟
1: رايح يصرف فلوس.
2: لا مع مشعل
0: هي
2: لا لا مش على روح لهم
0: وقت ثاني
2: يفوز روح لصور
0: رايح
2: يوم لأن مش على 24 ساعه مداوم
0: عباره رايح تم خصم رايح تم خصم
2: مرة لما يدخل انا مداوم انا اشوف مباركي وما ادري ايش وهذا
1: شكله ياخذ اوفر تايم يمكن
2: بعدين اخذ شيء يقول اخوه تعالوا
1: طيب سليمان
0: مشكور يا سليمان
1: الله يحفظك ان شاء الله
2: مشكورين مشكورين
6: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om

0: ليونيل ميسي طلع يقول لك البشتو ودا عشان الكواي
1: ودا
0: عشان هاي الموضوع منه من 4 سنوات
2: يتجهز. ايوه صح
0: ما اعرف اذا بيرسلوا رن التليفون
1: على 7244-2009.
0: سيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كباتن كيف الحال مو الأخبار طيبين أقول لكم الخطبوط متوقع الأرجنتين وإسبانيا في النهاية وفعلا كلامي صحيح جيب المقطع يا طويل العمر شيل يا طويل العمر شيل
2: شيل
0: فهد فهد الكثيري راسل عيدوبي للفجر بأرقام ما أعرف
1: زي من السبب
0: زوي من السبب ما حدك تجيبه ما تجيبه الكلام نفسي
1: المشكلة الحين انت لو متكلم في الإذاعة عمان كلها تسمعك يعني كل حد بيرسل
0: ايوه كذا
1: الأرجنتينيين كلهم بيرسلوا لك يعني
0: بعد نخلي شو اسمه ما مخلي انت لنفسك خط رجعة
1: ايوه يعني شوية أيوة.
0: ابو عبد الله الكمالي مساكم مساكم أرجنتين حسين وصادق والمبدع شملي مثل ما توقعت النتيجة 2-1 توقعت تصيب بس انتم ما مركزين
1: لا احنا لانه وايد توقعات عندنا ما نتذكر يعني من
0: بس
1: مشكور يا ابو عبد الله
0: اعطينا بعد توقعك للنهائي
1: نهائي بالمره
0: ايوه عشان احنا نطمن للي يشجعوا الارجنتين واللي يشجعوا اسبانيا في بعد عندنا رساله من في عندنا مكالمه على 2469-8151 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بس نريد طلب بسيط خبره فهد يطبع لنا النجمه الرابعه بسرعه
1: أوه. خلاص
0: خلاص شكلها قربت
1: الموضوع منتهي
0: فهدرة
3: عيوبه فكر انا عايزتي ما عارفه شو بقول لك اخيرا هو سيب ستارت ودي مشان فهد ودي مشان اي نفور ما في حبي اي نفور قول ارزنتي ما في فوز ودي مشان كل نفورات أرجنتين أرجنتين يجي فوز أرجنتين فكر أنا ما في جاي أقول لك
1: والله ما سهل
0: فكر ما في فوز أرجنتين
1: أي والله
0: روح فوق فوق
1: أيوة لا معقولة حتى سيفور رسل حلفة هل يعني كيف جاب رقمه يا أخي
0: شكلك يعني دور دور ما اقول لك انه فينا في
1: ما يسدنا بس في الاذاعه برسل له وحده يا اخي والله
0: عشان كذا أيوة. فهد يقول يقول جاتنا ارقام غريبه ما اعرفها
1: السلام عليكم
3: السلام عليكم جاي سيفول جاي
0: قول
1: مبروك
3: كبير انا كبير انا كبير اليوم ما يقدر اي نفور كلام اي نفور ما يقدر كلام مش سيقول اليوم
1: انت توراس كبير
3: لازم يجي راس كبير شامبيون لازم يجي راس كبير
1: تو انت اول انا اتذكر انت يخوف من فرنسا فرنسا طلعوها الاسبان تو كيف ترتيب
3: انا اول خوف فرنسا اسبان ما في خوف ليه خوف اسبان انا فرنسا انا كلام فرنسا قوه اسبان ما في قوه
0: كيف ما في قوه
3: نصيب نصيب مال هو زين بس
0: سيم سيم أرجنتين أرجنتين نصيب مال هو في زين سبين نصيب هو زين
3: مين أقول لك أنت أمس شوف مباراة أمس أمس
1: داخل حديد 2 كورة وين نصيب
3: ما في أقول مازود ميسي ما في هو
1: أنت
3: وين اليوم اليوم اليوم فهد وين اليوم نوم
0: في نوم اليوم فهد
3: شبكة ما حصل اليوم
0: ما حصل تلفون بنك
3: لا بنك وين هو ما يقدر الحين أقول لك أميس أنا سويت اتفاقية سنسمنت أنا أقول سجل مشاركة لنا كلام أرجنتين دي حسارة أنا تنين شهر شو شو قول سنسم مزرم الفحات
0: شوف أنت
3: أنا كلام
1: صحيح صحيح 100%
0: نصيب مال أنت زين توجي
3: الحين أنا ما يريد تنين شهر هو أنا يبي تنين اسمه أنا شو قول أنا سنسم مزرم
1: اسمي يا سالفة
3: بعد ما يبي أنا تنين شهر بس تنين اسمه خلي أنا
1: سنسم هو 2 يوم ما يقدر
3: انا ما له انا وش كلام انا قرنتي كلام مال انا قرنتي
1: قرنتي يعني واثق من عمره يعني.
3: انا كلام سيده كلام
1: انت وين تشوف مباراه امس
3: امس داخل سيب امس
1: داخل سيب وبعدين خلص مباراه وين روح
3: خلص مني شمسي كورنيش سيب كرين كرين تطيف
1: لازم كرين كرين
3: لازم مرتب انت وصديق اقول لك انا سنتم ايوه
1: داخل من قمر الدين ومن
3: انا ملحق
0: انا ملحق
3: أنعام الحق
1: أنعام الحق
0: أنعام الحق
3: ايوه وكامردين انا ملهق انا ضد كرين كرين كرين كرين كرين بالليل بعد النوم صبح صبح انا رقصوها.
0: انت داخل مزرعة سوي امس ربشي داخل مزرعة جاي صوت فوق داخل مزرعة امس داخل سيب
3: ما في انا اقول لك خلاص مني برين كرين كرين نوم شوية بعدين انا رقصوها الحين انا داخل عصر روى مزرعة شوية شوف
1: هي لازم شوف مزرعة شوية بعد هي
3: لازم شوية أرباب بعدين أرباب معلوم أرباب ربش زيادة بس أنا أشوف مزرعة
0: أرباب ما يجي فيه
1: هو أرباب يجي عصر منك داخل يسوي هذا ويسوي
3: مين أقول لك مين برازيل برا من بطولة هو ما يقدر كلام ما يقدر جاي
1: من يعني ما يجي يسوي ون هناك في المزرعة العصر
3: ما يجي ربش هو أنا مرتاح الحين هو ما يجي ربش
1: قبل وش يجي العصر وش يجي يقول قبل
3: هو معلوم أول هو جاي مزرعة معلوم أنا أقول ويو
0: زي ما في كنسر مشان انت شايفون ما في سوى كذي
3: انا ما اقول لك ما في خوف انا حصل زيادة زيادة نفر كوبيل حصل
1: زين انت يعني انت اول
0: هذا بينقل عقده يعني
3: بعدين معلوم
1: ضبط عمره يا اخي انت
3: لا اقول انت لك حصل انا كوبيل زيادة حصل
1: ايه حصل ايوة طبعا عندك شعبية تو زين انت هو لكن لا انت كفيل ما شاء الله انت طيب مسكين هو طيب يعني ما يقول شيء شوف هو طيب يعني بس يجي العصر شويه يسوي ونا في المزرعه يشرب شاي احمر يقول هذا وش يقول حبيبي ما اعرف ايش هذا وش هو يقول عصر
3: هو هي. وين حبيب هو ما في هو ربش زياده بس انا شويه يترم بس مشان هو يترم سوي يترم
1: زين ما مشكله تو هو الحين ما يشجع الارجنتين معك
3: هو لا هو شوف هو اي نفر سمسم ارجنتين هو ما في ارجنتين امس انجلترا اول امس هو سمسم ثاني نفر هو اي نفر سمسم ارجنتين هو ثاني نفر سكر ما في ارجنتين هو امس مشان انجلند هو يجي امس جول هو سوي ميسيج مشان انا برا انا واجد حراره يسكت انا ما في كلام بعدين يجي واحد جول انا ميسي انا سوي رقه مشان هو كلام مره ثانيه
1: برا يقول
3: برا ما في برا طلعوا يا لي هذا انا مونا كل يوم ايوه مال هي وهبابي تليو يوني يا زلمون هو
1: العصر يجي في المزرعة يعني العصر يجي صبر أنا يريد يسمع هذه يريد
3: عصر
1: يجي يشيل دلة مال شاي قهوة يجلس من هناك يسوي هذا الأمر وش يسوي وش يقول
3: هو وهبابي تليو يوني وهبابي
1: متكلف
3: وتردون برا هو برا خلاص ما بيجي هو كلام يا زلمون برا خلاص
1: هذا برازيل يعني ايوه تعبنا البرازيل هذا
0: سيفوه انت ليش ما يسوي اتفاق سيم ارباب مال انت هو ايش سوى تشجيع مشان ارجنتينا
3: ما يريد انا بلاش ما يريد معلوم هو شجع ارجنتين برا
1: نزل انت يوم الاحد مع قمر الدين وانعام الحق يشوف مباراة يوم الاحد ولا اصحار شوف نفر ثاني
3: يوم احد انا دخل سيف شوف فاينل لازم دخل سيف
1: اسمك انت مسوي نخطوط المزرعة ما حد يعاود هالمزرعة هي
3: انا ملحق دخل سيف قمر الدين انا روى منك يوم احد منك شوف مباراة
1: زين ليش انعام الحق وقمر الدين ما يروح اصحار هذه المرة يعني كله انت يروح يا.
3: هو اول جاي
1: اول جاي
0: قسمينا بالادوار
1: هي
0: من نصف النهائي في مصر
3: كرين كله ممكن انا جاي انت سمسم
0: بعيد تيجي من سيب مني
1: قرم شويه بعيد
3: ما في مشكله وش بعيد انا سياره اشمري هو اقول سياره اشمري
1: طرش مش انا سياره اشمري اوه اشمري طرش
0: السياره اشمري يوم الدوام جيبه معك
3: وكل انا ترى سياره منك
1: يعني الحين أيوة. بتفوز الارجنتين على اسبانيا خلاص شيل كاس شيل يا طويل العمر شيل
3: جرانتي انا كلام جرانتي ايوه ملابس معلوم بشيت خلاص طيب يجي خلاص هو يجيب مشان قوي انا يعطي خلاص هو
0: انت كويته
3: ايوه وش فكر انا قوي انا قتيل
1: انت صديق مع ميسي يعني
3: لازم اقول لك وش فكر انا
1: انت من وين بنغلاديش
3: دكا معلوم دكا
1: هي
0: كابيتال سيتي
1: كبير هذا يعني بلاد
3: ايوه دكا انا داخل دكا ايوه انت ما يبينا برشكول انت سمجه من استديو ده
1: لا بيضبط عمره يا اخي ان شاء الله بعدين
3: بعدين انت شوف انا ده على تيك توك انا سجل انت سيفول انت معلوم من سيفول
1: بعرف تيك توك
0: في فيمس يعني فيمس انت
3: سجل انت شوف
1: سيم سيم ميس انت طلعت ما سهل
3: اقول لك انت اللي نفور انا اوفر تايم بالليل انا انت
1: سجل يجي من صحاب
3: انا شغل فيهم داخل مدرب
0: يجي سيف سيف سحر مني
1: مشكور سيفول
3: زين اقول لك
1: احسنت
3: سوي مش انفهات سوي فهات طرش مش انفهات طرش
1: طرش فهات
3: يمكن هو نوم
1: يمكن نوم يمكن مخلي عمره ما موجود
3: ما هو هل عمره موت السلام عليكم اقول
1: وعليكم السلام سيفول كيف حالك انت
3: زين اقول لك زين اقول لك
1: اوكي احسنت زين اقول لك
4: هذه الارجنتين يا ناس شوفوها هذه الارجنتين لعبوا مهارة يا ناس شوفوها هذه الارجنتين
5: vamos Argentina arriba Argentina vamos a ganar
6: muchachos ahora nos volvimos ilusionados

0: بقول لك هذه المباراة أصبحت الأولى في تاريخ كأس العالم من عام 66 اللي ما شهدت أي تسديدة على المرمى خلال أول نص ساعة من عام 66. يعني
1: زمان
0: تكلمنا أن الشوط أول كان سيء للفريقين، الشوط الثاني كان ناري للفريقين، يعني دخلوا جو المباراة.
1: وشاهدنا شوط ثاني يعني كبير قدم المنتخب الأرجنتيني على 7-2 4-4 2-0 0-9 2. العامر هلا أبو علي كابتن صادق، إيش أخباركم؟ إحنا ما حد قرعنا غير فكل ما يشجع منتخب راح فيها شيء ما خلوه يشجع الأرجنتين بالنهاية عشان يصير العكس.
0: صحيح، سبحان الله، غريب يا أخي والله. كل ما يشجع فريق ضد الأرجنتين يطلع الفريق الثاني
1: من دور 32
0: لو بعده مصر إنه بعد يشجع، يعني الحين ما نعرف بيشجع من في النهاية.
1: أمس منتخب الأرجنتين أول فوز لها من دون حكم، من دون فار، من دون رئيس الفيفا، من دون تدخل أي طرف. لو تارو هيش من حظ عنده، هل هم دعت له أو هيش بالضبط؟ ما معقول كل ما يدخل يسجل، دعا الوالدين أكيد.
0: هو طلع متأثر كثير بعد المباراة طبعا، قال يعني أن هذا الهدف يمثل شيء كبير، لكن بعد ترى العرضية عرضية بالقلم والمسطرة، يعني
1: مرسومة
0: مرسومة وملعوبة
1: ومرصوف له
0: مرصوف له. لو أنا بسجلها لأنه بيكفورد راح في مهب الريح، ومن قدامه جون ستونز راحت عليه الكرة وخلاص من تعدى على من.
1: شوف الجمهور
0: يا سلام على الصور اللي تطلع وتظهر بين فترة وفترة والمقاطع اللي تظهر من الأرجنتين.
1: نعم،
0: شعب يعيش على كرة القدم يا أخي.
2: ما نعيش بلاش. يسدك الجمهور، بس يسدك الجمهور. أو أرجنتينا ويزروست فاموس رابيرا سناسرو.
0: أقول لك هذه المباراة كانت سبب إنهم وايدين غيروا صاروا أرجنتينيين.
1: بعد
0: ومنهم من
1: ولد محمد،
0: ولد مخرجنا، من اسمه
1: المؤثر. المؤثر من وين كان؟ البرازيل.
0: يقول لك حصله متسند ولابس أرجنتيني،
1: كان من ألمانيا غير
0: الأرجنتين. قال ليش أنا تعب نفسي يعني.
1: دخل البيت شاف الولد مغير
0: يعني
1: غير عقيدته في التشجيع.
0: لكن شوف لما تكون الكرة يعني سبب في سعادة كثير من الشعوب.
1: نعم
0: أكيد، يعني
1: وهي هذه كرة القدم حلاوتها. نعم. جميل السعدي أموت وأعرف سيفول هذا حقيقي ولا AI.
0: AI والله تو ما صرنا يا أخي نعرف حقيقة. يعني سيفول فلترد على هذه الإشاعات.
1: رد على جميل.
0: حياك يا أحمد قرطوبي.
3: كيف هذا حسين؟
1: حياك يا أحمد،
3: كيف حالكم؟ طيبين؟
0: طيبين، الله يسلمك. أهلا فيك،
3: عساكم خير.
1: الله يسلمك.
3: أباكم تجيبوا لي هذه اللي يقول لي مفروش فريق الأرجنتين ورد.
1: هي شفت
3: واحد منهم يتصل بواحد منهم.
1: لا سمعت، أنا قريت رسالة اثنين. يقول لك أول فوز للأرجنتين من دون الحكم ومن دون الفار ومن دون رئيس الفيفا ومن دون تدخل أي طرف.
3: أهم شيء اقتنعوا.
0: اقتنعوا أخيرا.
3: أهم شيء اقتنعوا أن الأرجنتين فريق
0: ليست بحاجة للمساعدة.
3: ليس بحاجة للمساعدة، رحم الله والديه.
0: إيه، لكن أحمد القرطوبي كان يقول يا أخي ما بيعدد وال الخابورة الأرجنتين.
3: أنا كنت أمزح، أعرف إنه.
0: تمزح إيه صح.
3: بيعدد وال نزوة ويصل صلالة بعد.
0: اللي باغي تقول كنت يعني إن عشان بس مشعل تستفز.
3: عشان مشعل. الأرجنتين في القلب.
0: وعجبوك يعني الليلة.
3: أوف أوف أوف أوف. بصراحة. أبو تياقة سكتهم.
0: مباراة أعصاب صراحة،
3: سكت المنتقدين كلهم.
0: أوهو، لكن أول مرة أقول أشوف منتخب إنجلترا يعني ما يقدر يطلع، حتى ما قادر يتنفس يعني.
3: مع من يلعب؟
0: مع الأرجنتين.
1: بس
0: هنا تكمن الحكاية.
1: أجمل مباراة لهم.
3: وينهم اللي يقول الأرجنتين ما جاها اختبار صعب؟
0: وينكم؟ طلعوا كلموني، ردوا علينا.
3: حالهم يطلع اليوم ما أرجهزوها رسالة حزينة ولا ما جهزوها؟
0: أيوة، واحد يقول بصبح عليهم من الصبح وما أعرف إيش
1: ولا خذ إجازة ولا
0: وهذه لما واجهوا فريق صعب وهذه لما أعرف إيش
3: احنا باهم اليوم اليوم عازمينهم اليوم جماعه ذي عازمينهم صادق وحسين باكم سوى رساله
0: هي لمن
3: الاتحاد الدولي بانه يسوي تعليق مشاركه الارجنتين السنه القادمه المونديال القادم عشان ويش
0: ها يعطوا فرصه على الغير
3: عشان يفرحوا ربعنا البرازيليين والهولنديين عشان ما يكون هناك ارجنتين
0: ويطلعهم
3: يطلعهم ويخليهم يكرهوا المونديال
0: يعني انت وانت تقولنا من كلامك ان النجمه الرابعه خلاص امورها طيبه مع اسبانيا
3: هنا عاد لا هنا عاد اسبانيا
4: عاد برشلونه بعد المشكله
3: الارجنتين فيها ماضي برشلونه واسبانيا فيها حاضر ومستقبل برشلونه
0: وامس حتى اللي سجل على الارجنتين برشلوني
3: برشلونه
0: ها
3: واللي
0: ملعوبه هذه كلها
3: وصاحب الكره الحاسمه ماضي برشلونه
0: يا سلام على الماضي الجميل
3: فما يحتاج بالارجنتين من الاول ما من اول ما استوى المونديال الارجنتين
0: كان ما في منتخب غير الارجنتين موجود
3: الارجنتين يمشي مثل ما يقول في مثل عماني يقول من يتعب سيح ولا الظبي ما يتعب سيح
0: صحيح ايوه
3: الارجنتين سيح الارجنتين يعطيك لحد ما تفرح بعد جيب تفرح عليك
0: يا اخي في كل مباراه تخليهم يفرحوا ما اعرف كيف
3: عشان يعيش الفرحه شوي قبل لا يطلع من المنديال
0: يا سلام سلم
3: انا طالب مشعل اليوم بحضور قوي

0: وهو
1: الأخير
0: ديفا بلونتي طبعا كان درب اكثر من نادي بس ما يكمل معاهم.
1: مثل ما قلت لك يعني كان مغمور الى ان الان مسجل رقم تاريخي مع الاسبان
0: 37 المنتخبات المراحل السنيه
1: طبعا
0: في اسباني وحقق معاهم
1: لان وجد ظلته في المنتخب بالضبط. الاسباني
0: وهم هذا اللاعبين كان هو مدربهم يعني صحيح. نسبه كبيره منهم
1: هو كثير من المنتخبات طبعا اعتمدت هذا الموضوع ترحيل المنتخب كامل مع المدرب
0: مع هو مدربه واشتغل وعيش
1: يا توخيل جدد الثقة يبدو لي غير بشكل غير معلن حتى الآن طبعا الاتحاد الإنجليزي كل هذه الأخبار رغم الانتقادات الكثيرة اللي طالت توخيل
0: نعم.
1: في الساعات القليلة الماضية سواء من الصحافة أو من لاعبين سابقين ولكن ما يعني حسب الأخبار المتداولة والمتواترة من وسائل الإعلام الإنجليزية تقول أن توخيل لا زال يحظى بدعم الاتحاد الإنجليزي حتى
0: يستمر معه.
1: اليورو 28
0: نعم. محمد الملاسي من السودان
1: نعم
0: يحييكم من وكلمنا او راسلنا من سناو السلام عليكم الاخوان الرائعين السموحين حسين وصادق والاخ محمد اتابع برنامجكم وعد من انجح واجمل البرامج وفقكم الله مشكور يا محمد
1: وان شاء الله نشوف السودان في كاس العالم ايضا ان شاء الله فريق اللي تألق في كاس الامم الافريقيه الاخيره ايضا وكاس العرب وقدم مستويات كبيره اتمنى لهم التوفيق ونحن وياكم بعد نصعد يلا
0: ان شاء الله بس بعد خبرنا انت محمد وين تشجع مع من يعني
1: اوه وتانجو وتانجو هذا الأرجنتيني وتانجو وتانجو
0: هو الأرجنتيني
1: وتانجو وتانجو
0: هذا الأرجنتيني
2: وتانجو يا تانجو
0: هو الأرجنتيني
2: أيوة إيش رأيكم أنتوا إيش رأيكم
0: أول شيء بسألك نزقتوا أمس شراع ولا لا
1: ودر العرس ودره
2: لا
0: قلنا نسخة
2: العرس باكر
1: باكر تعال الجمعة الله يهديك محمد انت بعد
2: الصدر تعرف الحين اقول لك ربعتي في جروب
1: هي.
2: اسمعوني بيكون بارحة مكالمة بارحة يوم قلت لهم ان عندنا عرس وكذي واني بغاني علال ربعتي مع الفرقة ردوا علي في جروب مع الفرقة
1: هي عادري بعد فرقة هي. عنده
2: وترى عندي بسموه تبرق دقوم وسام سبيت مع وسام كلهم اللي موجودين
1: وسام سبيت معكم بعد
2: ترى وسام سبيت أخوي
1: أخوك النجم السابق
2: هذا أخوه
1: هذا اللي
2: قال لي يقول لي فوز أول فوز وبعدين تعال غنيني فوز أول
1: انزين الحين فزت ها
2: قلت لهم إن شاء الله وليهمكم
0: بس انت واثق كنت
2: تكدت عنهم
1: هي.
2: إلي ما خلصت المباراة ودزلهم فيديو واحد
1: ها. فيديو رقم واحد
2: بس حاضرين
1: هي.
2: حاضرين
1: نزين
0: مو طهناك
2: الحين أنا من البارحة كابتن حسين البارحة نشوف مباراة عائلية وتعرفون ان برازيلي عندي برازيلي
1: هي بعد هذا المشكلة عندك نزين
2: يوم متقدمين 1-0 قعدت هنا كل ساعة والحين لكن من يبني عليهم سنينة
0: راح تنام
2: ما توقعت كذي
1: والله لا في البيت في البيت
2: لكن خليناهم كورة يد الإنجليز بارحة كورة يد
0: لعبتوا بيهم لعايب
2: انت الحين هذاك اللعب في يابوا الإنجليز الهدف انت ريت الإنجليز
1: هي
2: ما قدر خلاص في منطقته
1: ماشي لا شفنا بينغهام ولا على قول سيف ولا شفنا
2: وياه تعادل وبعد في منطقته كيف ما بيفوز هذا المنتخب كيف ما بيفوز
1: يا رجال بيك فورد يصد والقائم يرد والقائم الثاني يرد ويصد
2: اقول لك لازم يطلعوا برب على الانجليز ما راح يطلعوا برب
0: سلموا سلام امس
2: الحين شوف اقتنعوا ولا ما اقتنعوا
1: ايوه بعد انفانتينو ساعدكم بعدهم فانتينو ساعدكم ويفرش لكم الدربورد
2: بارحة ساعدنا بيكون بارحة طانا بلنتي ما تسمى لهم بلنتي الانجليز محسبه فانتين بارحة فانتين شافوه هذاك هذي دور قبل النهاية عاد النهاية الله يستر
0: اوه عاد هناك
1: لكن نزغت الشراع امس
2: وشراع من نزغوه في النهاية
1: في النهاية اسفين والله دورت لنا براسنا بالشراع

0: لان شفناك يعني بعد قول
1: يا الله يا بارحه يا الله يا بارحه قالك ارد عليهم كل ما رد علي واحد ارسل له فيديو ورسلت ليش من الفيديو كل ما رد علي واحد ارد عليه بفيديو شرف جماهير يقول لك شرف جماهير التانجو
2: زين وش الشله الجديده اللي نزلت هات
0: شرف جماهير التانجو
2: ايوه
1: شرف جماهيره في المونديالي هذا هو تانجو هذا هو ليت امني
2: لا انتبه حاسب
0: وقف على صوب
1: ترى هذا متعمد ابوي
2: هذا يسمعك في الاذاعه ويلف عليك
1: لا اله الا الله يا فوق
2: يا اخي لا تلف علي يا اخي خليه يكلمنا يا الله يهديك انت بعد
1: يعني واقف لكن هو متعمد هذا
2: يسمع كلامك شكله برازيلي
1: ايش
2: لا يقول لا يكون فهد
0: نزل من السياره
2: خلاه يقطع الشله يا اخي تبغى الحكيم يرجع مره في المود
1: ايه والله انا ترى تشوف الحين بعد شوي بعد ساعه ما اشيلهم الشباب اليوم قايلهم يا عينكم
2: ايه اليوم بتجيهم ايوه
1: زين هات بنيفه هذا هو تانجو هذا هو تانجو شرف جماهيره في المونديالي
2: هذا هو التانجو
1: شرف جماهيره
2: في المونديالي
1: والله بشله هو الكاس بشله قلنا لهم يا الجمهور هذا هو التانجو
2: شرف جماهيره
1: هذا هو التانجو شرف جماهيره كلهم جماهير عمان اللي هو شرفهم امبارح
2: زين كملها ما
1: ونقولهم
2: خلصت الاغنيه كانها ناقصه شويه
1: بس هذه مقتطفات نعطيكم
2: مقتطفات
0: بعد ما خلصوا هو التسجيل
1: ترى لا شعراء الواعديني انهم بيرسلوا لي على ظهر برازيليين
2: اختفوا كلهم بعد يعني وين سمير وما سمير بيرسل وما اعرف
1: سمير وانت قلنا لكم انتوا الحين لا هذاك واحد كلام قالكم هذه الابيات رسلوا لي اياها
2: ارسل ما اعرف الرسائل تروح بعيد عاد
1: والله رسلوا لي اياها
2: لازم تحفظها انزين
1: لكن عاد ما رقدت عاد رقدت
2: نومه حلوه جاتك
1: كابتن حسين
2: والصبح مرتاح كنت مستانس اليوم
1: الصبح
2: حتى الجو اليوم كان احلى الجو
1: احلى جو واحد يقول لي تيتيت هلا ميسي يقولوا لي هلا بوتياغو شفت بوتياغو يا قنال ما ده ميسي
0: يقول لك ما زال واحد راسل صورة ميسي وكاتب عليه ما زال مشعل متقدم
1: وبعدي بتقدم
2: بعد ما يسده
1: بعد في النهاية بتقدم
2: زي خلاص عاد عندك اسبانيا وعندك الارجنتين
1: هنا يا ليل دانا هذا هو التانجو
2: يا سامع الصوت
1: هذا هو التانجو
2: يا سامع الصوت
1: والله بشله هو والتانجو بشله هذا هو التانجو
2: ويا سامع الصوت
1: اللي هذا هو التانجو
2: يا سامع الصوت
1: اسمعني يا ليل دانا هذا هو التانجو
2: يا سامع الصوت
1: اللي هو التانجو
2: يا فهد وينك
1: الحين الصافة الحلوة اللي رسلها
2: يا ابو محمد البوشي امس راسل وين صح الحلوة
1: ردوا لي اياها
2: برع كاتب عليها برع الارجنتين وصحن حلو ما شاء الله
1: برع الارجنتين وارسلوا لي اياها ارسل لي اياها جزاه الله خير خلوا ياكلها الحين
0: شفت كيف يستعجلوا
1: باكر ان شاء الله انا تشوف باكر
0: باكر قبل عندكم
2: عنده عرس
0: ايوه
2: شيل يا طويل العمر.
1: ايوه خلاص انا عندنا عرس وعندنا كمين تسجيل اني باكر عرس مع النهايه اللي مع النهايه.
2: هي عندك تسجيلات يعني؟
1: ايوه مع النهايه. يا اخي ترى احنا واصلين النهايه الحين ما بقى الحين حد الحين شوف اذا حد اتصل قال ان بيهزموه الارجنتين الرجال يتكلموا خلاص اللي واصل النهائي ما يتكلم عنهم.
2: اي خلاص عاد بطل اللي واصل النهائي بطل
1: خلاص.
0: اي بقول لهم من فضلك استريح
1: خلاص ما لهم تصاريح الحين
2: ما لهم
1: ايوه وخلي الكابتن يقول اني بنام مرتاح وبنام ما اعرف ايش خليك الحين الحين كلام واجب
0: وتانجو يا تانجو
1: اي والله هو الارجنتيني
0: تانجو يا تانجو
1: اي والله هذا هو الاري هذا مع السلامة
2: ضرب الشريط
1: ها
0: ضرب الشريط كنا
1: ضرب الشريط شوي ضرب الشريط قولهم يوم الاحد نتريى مشاهدتكم النهائي نتريى مشاهدتكم النهائي يوم الاحد
2: وشيل يا طويل العمر شيل
1: بيقول لي شيل لكن
0: اقول لك بتشيل الكاس
1: انت حسين
2: ها نعم
1: خلاص عشان ما في ناس تزعل يقولون انكم انتم ارجنتينيين انتم محايدين عرفكم انتم محايدين
0: أيوه. بس عاد يوم وصل الارجنتين وش نسوي
2: يا سامع الصوت
1: يا ليلى دانا
2: يا سامع الصوت
1: مع السلامه
2: حياك الله
1: يا والله شرفتونا يا كباتنا وتحياتي لكم
2: جزاك الله خير سلم على
1: هذه بس هاي المشاركه
2: ايه
1: تخدومه منا بس بفوز مناسبه الفوز امس
0: نعم
2: جزاك الله خير
0: سلم عليك يعقوب اسماعيل من صور
1: يا نعم
0: هي تعرف لا رجال
1: مرحبا بهم
0: هي
1: ايوه مرحبا بهم الله تراحينا لا هذه كلهم خليتهم ارجنتينيين
0: وجهز القاري يقول لك
1: ايش اذهب
0: القاري
1: قول له كابتن سليمان سمه
2: غير سمعتي
0: يا الويبي
1: اقول له يا مرحبا وسهلا في صور حيابك يا مرحبا وسهلا في صور حيابك يوم بيوصل صور كيف برحب فيه
0: هذا حلك يا سليمان
1: قالوا لي بي صور اذا فاز في الارجنتين وانا اقول له يا مرحبا وسهلا في صور حيابك
2: خلاص هو حول ارجنتيني سمعنا عنه حول ارجنتيني مثل ما خبرت انت بدايه البرنامج اول سامع ذيك الربشه والشطه الشطه تعرفها مش تط
1: مش تط
2: نعم طال
1: عمرك وسلم عليهم سلام وايد سلم يقول لهم الله بيتصل بيسال عني قول له مش علي سلم عليكم
2: سلم عليكم مش علي يا جماعه كلكم عمان من شمال هذي جنوب هيسلم عليكم ها عشان
1: خلص أيوة أقول لهم خلاص الحين خلاص بس خلاص أقول لهم خلاص الحين
2: خلاص الحين لا تربشوا الحين هو إنسان عنده بكرة عرس
1: الحين فتحوا المجال الحين بس فتحوا المجال خلي الناس تفرح بس فتحوا المجال المشجعين
2: صحيح أيوة خلي الناس خلاص تعيش أجواء المباراة النهائية بعد بدون ضغوطات
1: بدون ضغوطات خلاص يعني هم على البطلين الحين على المصنفين
0: هي يعني حتى خلي إسباني على خاطر النجاد بيقول بعد أنا مصور وأشجع إسباني بعد خلونا مجال
2: أيوة صحيح ما يستوى
1: الحين بعد بعد يضحكوني لا يقول حمي خالف راحين إسبانيين ومن ناس ميسي ليش لا الحين يخلطوا الأمور
2: نعم لا تزعجوه مشعل خلاص يا جماعة بس من بداية البطولة كلكم عليه خلاص
1: اشبعوا الحين
2: وانت الحين باكر عندك عرس واستمتع في العرس العريس لو خلى العرس بعد المباراة النهائية عشان تحتفل انت مرتين بالعرس وبالكاس
1: ترى احنا اول نهائي بتيكي نكس علينا
2: كان ما واثق يعني اول
1: زين يعني قلت لك كلمتك كابتن صادق امبارح قلت لك اني يوم اكون متوتر هذا شيء يسعدني والله لاني يوم اكون كثير متوتر على فريق لان اسمع كلهم الانجليز انا بقى
0: يصير بالخير فالخير
1: حالك بالهدف الاول ويا مرحبا وحيه في صور حياكم كلكم ان شاء الله يا رب
2: يا سلم جزاك الله خير
1: الله يسلمكم يا كابتن حسين والله اني صديق سبحان الله انا اقول هذه البرنامج انتوا بعدكم تعطوا اسبوع يعني الحين من نهايه يوم الاحد تعطوا كي اسبوع
2: انت بعد الحين يعني بعد العرس خلاص ما يستوي كلام
1: نهايه الحلقه يوم الاربعاء عاد انا نوبه طماع
0: كما يقول
2: والله يعني شوف مشعل بخبرك شيء صراحه يعني هي والله البطولة صايرة حلوة يا أخي، من طلعوا هذه المنتخبات التعبانة اللي كل يوم تتكلم والله الحكم ظلمني، والله الحكم ما عطاني فاول، والله الحكم ما، خلاص هذا انتهينا زين، طلعت البطولة حلوة. هي والله حلوة يا أخي، ونبغاها كانت تتمدد بعدها، الحين عجبتنا أكثر،
0: زادت حلاوتها.
2: اي زادت حلاوتها.
1: شياكم ارجنتيني، مشجع ارجنتيني
2: ليه ما غاوي؟ لا لان الحكام يساعدوكم، يقولوا كلهم ما حد يحتاج على الحكم من
1: ترى هذه قبل المباراة المنتخب الانجليزي محتاج عليه الحكم، قال ذوني حكم لميسي.
2: اقول لك
1: في الدور الامريكي
2: مش على مرت عليك الصورة اللي قال لاعيبة الارجنتين حصلوا توقعات بيكفورد حارس مرمى انجلترا مع التسديدات ركلات ترجيح مالهم وين يسددوا، غرشة الماي المكتوب عليها ميسي يسدد ما اعرف يسار، ولو تارو يسدد يمين، حصلوها الجاسين يضحكوا عليها بعد الله يهديهم الارجنتينيين. هذا بيكفورد على بالي رايح بعد ضربات ترجيح، يعني محضر نفسه، يعني
1: محضر نفسه
2: لكن هم خلصوها على طول، حتى اشواط اضافيه ما بغوا،
1: لكن ما شاء الله وايدين يبون الارجنتين تخرجها.
0: زين مشعل،
2: جزاك الله
1: حياك
2: خير
1: والله، حياك
2: احسنت
0: الله يسلمك
2: الله احسنت احسنت.
1: اقول لك انت ترى يوم بيقول لكم انتم متحيزين، قولوا هذا ترى احنا متحيزين مع المستمعين والمشاركين
2: ايوه،
1: والغوي يفرض نفسه والارجنتين يفرض نفسه، فرض نفسه لازم احنا نتكلم عنه،
2: الزين يفرض نفسه،
1: الزين يفرض نفسه.
2: سمعت هند بريك كني،
1: وتصبحوا على خير ان شاء الله،
2: وانت من اهل الخير. احسنت احسنت
1: الله يسلمكم يا اخواننا، وسلامي للمخرج
2: يسلم عليك يسلم عليك، وصادق ومحمد شمالي والمستمعين الكرام والكابتن علي الخنبشي يسلم عليكم كذلك،
0: عليكم السلام تحية.
2: حياك يا كابتن.
1: لعبة وفانة يا تانجو، هذا وتانجو
0: يا سامع الصوت،
1: اي والله هذا وتانجو
0: يا سامع الصوت،
1: والله بيفوز اليوم بيفوز، هذا وتانجو شوفوا لعبه، هذا وتانجو
0: يا سامع الصوت،
1: الى هذا وتانجو
0: يا سامع الصوت،
1: تانجو يا تانجو
0: هذا الارجنتيني، تانجو يا تانجو
1: هو الارجنتيني،
0: تانجو يا تانجو يا مطلع عيني.
2: استانس ان شاء الله ضحكه دائمه على الجميع، والاجواء الجميله في كاس العالم نقترب من وداعها. طبعا مشكورين يا جماعه، يوسف البلوش يسلم عليكم بعد ابو عيسى، ومتابع دائما طبعا
0: تشريف يا ابو عيسى.
2: عندك رساله كانك؟
0: نعم، انا اقترح من برنامجك الرائع تسليم فانيه التانجو الارجنتيني مختومه وتوقيع رسمي من المخرج الرائع بالنجم الرابع لمشعل، وانا وكل محبي التانجو الارجنتيني لا تبخلوا علينا عاد.
2: يا سلام سلم
0: عليك. تم محمد الشملي.
2: نعم عنده الموضوع، عندك محمد خيط النجمة الرابعة
0: والتوقيع وقع
2: رفع علينا ليونيل ميسي سكالوني
0: محمد الملاسي من السودان اللي تابعنا، جزاكم الله خير، واتمنى ان يستمر البرنامج بنفس الفكرة في الدوريات حتى لو 3 مرات في الاسبوع. انا اشجع اسبانيا، ولكن اذا فاز الارجنتين هو منا وفينا، ولكن حسب التحليل الدائم خط الوسط ما يحكم المباراة، وأرى ذلك في إسبانيا، وذلك الاندفاع والقوة البدنية ارتدت إيقاع والقوة البدنية والاستحواذ، وهذا ما سيفعله طبعا المنتخب الإسباني
2: طبعا على نسبة استحواذ في البطولة الإسبانية.
0: نعم
2: مساء الخير.
3: مساء النور،
2: أهلا وسهلا،
3: حياك حياك ابو علي، كيف الحال؟
2: حياك بدر،
3: ايش الاخبار؟
0: هلا بيك يا بدر.
2: المره الماضيه كنت زعلان على اداء الارجنتينيين، اليوم كيف الوضع؟
3: لا ادب ادب لدي بول، ادبوا دي بول شويه،
2: هي
0: راضي عليها.
3: ايوه ما خلاه اساسي امس.
2: ايوه
3: لكن شفته كيف يوم دخل، كيف
2: هي دخل على طول مره حتى حصل انذار مسكين،
3: راح مسدب امانه
2: هي.
3: بس بعدها مولينا ما زلني
2: ما زلني ما زلنا، بنخبر سكالوني ما يهمك،
3: خبروه
2: ان شاء الله.
0: وسيميوني كيف شفته؟
3: سيميوني مو اقول لك سيميوني، يعني امس من كما يقول كما واحد من زق مدخل لنا مسكين كذا، تشوفه يظهر
0: يظهر
2: مشاكف
3: ومنافح وما اعرف ايش قلنا تحت ايران عنده
2: يا اخي. انا يعجبني اسكالوني هذا
0: سيميوني.
2: سيميوني يعني اذا يفقد الكوره ولا شيء ما يخلي اللاعب يضرب بيدين وبريوله وبراسه يعني المهم انه
0: يرد الكوره. ايوه
3: كما ابوه ترى له
2: هي صح.
3: ابوه نوبا كان كاك سيميوني نوبا نفس الشيء
2: ومن شابه اباه فما ابوه ترى هي لعب مع سكالوني بعد ابوه.
3: ايوه ايوه نفس المنتخب مع بعض صحيح يعني.
2: ايوه
3: الحمد لله أمس فازوا على الإنجليز. أهم شيء فوزوا على الإنجليز أهم شيء أنا عندي هذا الشيء.
0: بس بس يعني فوز ومقنع.
3: مقنع نعم. أمس لعبوا الشوط الثاني يا الله ذاك اللعب.
2: هي تبغى هالمباراة ما تخلص.
3: هو ذا الأرجنتين.
2: يعني يعني يقال إن الأخ بدر كان يتابع المباراة واقفا على قدميه.
3: واقفا على قدميه لما جابوا الهدف. التعادل عاد ما جلست انا
2: ضرب بدر في السقف
3: ما جلست اقول
0: شيء مره في المروحه
2: في الدمام في الدمام.
3: والله يوم الهدف الثاني جابوا
2: ايه
3: بعدني ما مطمن قلنا هذا اللي كان ما بيسويوه انا اخاف هذا كان ما ينمحض هذا كما يوم 98 يوم جابوا التعادل نفس الشيء
2: بعد ما ينسى
3: يعني النتيجه يتعادلوا هذا عندهم حارس شفت الحارس مالهم
2: ايه
0: كم كوره شل
2: اسمي شل مسكين
3: ما له ما شل
0: والعرضة واحدة شلت
3: أبو تياجو أدي صراحة يا
2: أسطورة
3: كفو علي كفو هذا يا أخي 39 سنة ما شاء الله عليه.
0: لكن شفت ردة فعله بعد المباراة ما كان محصل
3: بالانقهام قاعد يستفزه تو أنت مالك ومال الداهية أنت بعدك صغير حبيبي
0: على باله بتنرفز ميسي.
3: ايوه على بالي باغي يشتر وما عارف انا اقول لك
2: هي يتشبخ في ميسي
3: باغي يشتر وما عارف عاد في ريال مدريد ما مأدي صراحة ما إلى هناك ما مثل أقدم في المنتخب
2: لكن صراحة بلينغهام حتى تقييمه أمس سيء ترى 6.2
3: سيء
2: تقييم هاري كين ما بين 5.9 تخيل من أسوأ التقييمات
3: يعني. والنعم في هاري كين إنسان متواضع إنسان يعني عقلية فيه عقلية ما شاء الله
2: هي رجال رجال والنعم فيه حتى راح يهني ميسي وكذا بعد
3: أيوة حتى ميسي يعني حضره وهذا يعني ميسي يعرفهم ذي اللعيبة يعرفهم إنسان
0: عارفه يتعرفوا تراهم
3: ايوه
2: اسمي مرتاح بدل اليوم
3: ماني ما مرتاح امشي مرتاح ايش اسبانيا صعد النهائي والارجنتين صعد النهائي
2: ايوه
3: برشلوني
0: عبارة التفايز كذا ولا كذا
3: ايوه كذا ولا لكن بعد نتمنى حل ميسي
2: ايوه مسكين هو بعد بدر لا تنسوا انه تحدى الظروف والمباريات اللي الفجر يقوم يشوفهن ونازعوه في البيت وقالوا له خلي الكره تنفعك
3: يريحونا نعم ريحونا مباراه زينه
2: ايوه نعم
3: حتى النهائي الساعه 11
0: طبعا الساعه 11 بس مباراه فرنسا وانجلترا الساعه
2: براي هذيك براي الساعه
0: 1
3: قالهم نحن ذيله
2: ما هذيك ايوه يضربوا
3: الدق وحدهم
0: وحدهم مالك
2: يعني اقول لك يقول لك مبابي وبلينغهام مع ريال مدريد يلعبوا المباراه الثالث المركز الثالث
3: ايوه عند ريال مدريد خليهم يشوفوا المباراه ما يشوفوا هذه المباراه ما يلمخص
2: يا أخي قوية سامحونا المدريدية يا أخي وعلى رأسهم مخرج الحلقة
3: المخرج المدريدي
2: مدريدي يا والله لو ناشبلنا نشبه
3: يا أخي هارلك هارلك حبيبي هارلك
2: بعد من خلص أموره الحين يقول لك هارلك الحين أنت صح من تشجع في النهاية يسألك بدر يسألك من تشجع في النهاية يعني أنت ما عندك مشاكل الحين
0: اللي يفوز
2: أنت سمعت شيء بدر يقول لك ولده الله يحفظه ويبارك فيه اسمه المؤثر هذا كان يشجع ألمانيا أمس حصله يدور فانيل الأرجنتين وكذي من سدح ينتظر المباراة يقول لك أنا اليوم أرجنتيني
3: الله يحفظه
2: هذا إن شاء الله يحفظ لك عيالك إن شاء الله يقول إن هذا الفريق اللي إحنا نشجعه صحيح خلك أنت من ألمانيا وما أعرف ويش
3: صحيح يعني فريق يعني يلعب قتال عنده روح وطنية يا اخي انتوا ايش قالكم شفتوا جماهير الارجنتين صراحه يعني
2: اوه يا اخي هذا الجمهور
0: تعجبك شلقتهم كيف
2: ايوه كل ما كان مضغوط المنتخب يشتغل الجمهور
3: اقول لك احنا رحنا قطر كاس العالم من المره الماضيه اقول لك في مترو هذا مال مترو الانفاق هذا نشوفهم والله قسم بالله ما يسكتوا
2: هذا يتنفسوا كره قدم هذين
3: يلا ان شاء الله النجمه الرابعه يا الله
0: جايه
2: خلاص ده وصلت نهايه امورك طيبه
3: ان شاء شاء الله ان شاء الله بعدنا باغين النجمه الرابعه
2: بعدنا. ما دام ان عندكم ميسي حاولوا، لان الحين يعني صراحه ميسي ما مقصر معكم ما شاء الله كريم.
3: ما مقصر صراحه
2: وفريق فرصتكم الحين
3: مدرب تكتيك صراحه.
2: يا سلام سلم.
3: كيف العوز بفرنسا؟
2: وامس
3: يعني
2: كيف
3: ما قال ابدا
2: امس كيف بعد هذا المنتخب الارجنتيني كيف سكر على الانجليز، سكر مره يعني قلق عليهم المنافذ.
3: ايوه ايوه امس اشتغلت كانوني اشتغل امس.
2: ايوه
3: امس عجبني صراحه، عجبني
0: امس. ارتحت له امس.
3: هذا هو التانجو، هذا هو
0: الارجنتيني.
3: مو يقول لك مشعل
2: وتانجو
3: يلا الحمد لله رب العالمين.
2: حياك يا بدر، احسنت.
3: الحمد لله احسنتم، مشكورين، جزاكم الله
2: خير. حياك الله يخليك،
3: بارك الله فيك. استمتعت بكل يعني كلمه قالها، وبصراحه يعني مداخله جميله منه، وحلو بالعكس هذه يعني الجنسيات والجاليات انها تتداخل في البرنامج، وهم بالذات يعني الجنسيه البنغاليه والباكستانيه والهندية تحصلهم متعصبين للمنتخبات بطريقه غير عاديه.
2: صحيح.
3: تروح الحلاق والله الحين انا اروح مثلا الحلاق اريده يحلق لي اريده اخلص، وهو لا كيف هذا وكيف ما اعرف وين وشوفني وشو
2: هي عندك العلوم مال الارجنتين يعرف.
3: بالضبط فعلا حسين، يعني هذه احنا يمكن وهذه ظاهره دائما تتكرر في كل بطولات كاس العالم، ويصير ايضا حتى تنافس بين ان هذا يشجع الارجنتين وهذاك البرازيل. نعم. وهذا يحتفل بخروج مبابي وهذا يترصد لميسي. يعني هذه الاجواء وايد حلوه وايد جميله. لكن انا قبل يعني عن نبدا مباراه اليوم، من هذا فهد اللي فهد هل هو يعني
2: شال عليه هو من حق
0: الانتخابات.
2: شوف انا بنخبرك قصته باختصار، هذا فهد برازيلي لكن اخوانه وشمجه مهن بشكل عارف شمجه بعد ارجنتيني. كل مباراه يقول لهم بتطلع الارجنتين وانا ما اعرف ايش، والمشكله اللي كل ما يشجع فريق ضد الارجنتين طلع ذاك الفريق.
3: نفس مجومبا يعني في البطوله هذه
2: نفس
3: اذا منتخب الارجنتين لعب بمستوى المباريات الثلاث اللي في دور 30 وال16 وال8، فأنا أقول لك المباراة راح تحسم في شوط المباراة الأول، لأن بصراحة المنتخب يعني كان منتخب هزيل، منتخب تايح، أخطاء بالجملة ومشى بالبركة. وأتمنى يعني أتمنى مرة أخرى أقول لك أن المنتخب الأرجنتين لازم يظهر مستوى مختلف. ديبول أعتقد أنه ما راح يبدأ مباراة اليوم أساسي، وأتمنى هذا الشيء لأنه كان واحد من أسوأ اللاعبين في كل مباريات الأرجنتين. إن شاء الله. شكرا حسين وشكرا صادق للأمانة. يعني أنت ما محتاجين شهادة خالد، يعني شهادة الجميع.
2: بالعكس صالح،
3: برنامج جميل
0: شهادة نعتز بها منك،
3: وتعيشونا في الأجواء الجميلة في كأس العالم.
2: وش قال تغريدة؟ نعم. كانت متداولة للفنان محمد هنيدي، قال انت ولا محوق فيك دعاء ولا شماته ولا حسد ولا ار، ها ما فيش حل الا اننا نشجعك يقول حلميسي، يعني ماشي فايده خلاص. وبعد مسكين قالوا له شجع وحدك اللي ما يحبوا ميسي طبعا. يعني هذه الكرة وما تفعل. تفضل عندك رسالة.
0: نعم حسين السعدي كان عايش الجو بدر معاهم في البطولة، اسميهم متصلين ومقدم البرنامج وضيفة عايشين الجو.
2: وانت عايش جو الخريف
0: البطوله طبعا تخليك تعيش هذه الاجواء الحلوه.
2: يا سلام سلم.
0: السلام عليكم كباتن، كيف الحال؟ ايش الاخبار؟ طيبين. اقول الاخطبوط متوقع الارجنتين والاسبان في النهايه، وفعلا كلامي صحيح. جيب المقطع يا طويل العمر، جيب هذا قرينه رساله صح. احمد المزيدي، ابو صهيب ومحمد، مساء الخير لجميع المستمعين. مساء الخير حسين العمير وصادق لواتي والمخرج، ومبارك لي مشعل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء عليكم اخوان صادق وحسين المخرج. احاول اتواصل لكن ما شاء الله زحمه الاتصالات. مبروك لمشعل المجهزين له قصيده بمناسبه الفوز المنتخب الارجنتيني. نبغيهم في النهائي اذا ممكن. احصل اتصال اخوكم سعد الهدابي
2: ان شاء الله. عاد وقتنا يشارف على الانتهاء ان شاء الله. طبعا سعد اسباني
0: طبعا،
2: ومش على الارجنتيني.
0: هو بنيت مال هذا مال شلات ما شلات ميدان.
2: في مكالمه بعد ناخذها قبل ننهي، نحاول ناخذ. طبعا مساء الخير.
4: لا خلونا علينا نخلص البرنامج
2: يا اخي. لا ما حد ما زعلان يا اخي.
4: ما اعرف انتوا قاصدينها ولا مو.
2: لا والله يا اخي، بس انت يعني الحين مسوي زحمه وانت فريقك طالع ليش؟
4: يا اخي انا بغى اسالك مغيبين
2: اسفين قوي
0: مغيب من
2: كان يعني شويه كثرت لكن ما علي اسفين يا اخي
4: ما علي مقبوله منك
2: حياك يا مقبول
4: اقولكم هين سمير
2: والله يا اخي ما اعرف يعني
0: دور حالك وحالنا
4: انا لقيته ورحت وكنت عند وعدي ووديت له علاقه كان يعلق الفعليله مال 2026
2: نعم
4: بس شكله يعني هذيك العلاقه شلها وعلق الفعليله وهو قال انا بنروح ده اعلق البرنامج
0: ابتعد يعني شو اسمه عن البرنامج
4: ابتعد يا اخي
0: زين احنا ما ذنبنا اذا البرازيل
2: طلعت وش تسوي بها بعد احنا يعني هذا سليمان اتصل وقال انا من اليوم ارجنتيني
4: اقول لك سليمان كان في 2010 على فكره ما كان برازيلي ترى
2: كان ارجنتيني
0: كلمة
2: هولندي
4: في المانيا وغير البرازيل وتو غير الارجنتين وان شاء الله اذا الله احيانا في 2030 بيشجع السلفادور
0: كل مره يعني كل نسخه من كاس العالم يغير فريق
4: شكله كذاك نوبه اللي ما عرفنا
0: كمان اللي يغير السيارات
2: نزيد
4: والله يا اخي سبحان الله لكن صراحه
0: لا ما اقصد انا حد السيارات
4: انا علق على مباراه امس شوف انا دائما كنت اقول اللي ما يحب ميسي ورونالدو ما يعرف في الكوره وكان يعني اقول ان الاثنين في كفه واحده بس بعد اللي صار امس يسمحوا لي عشاق رونالدو
0: تغيرت الكفه زادت الكفه
4: ما في حد مثل ميسي حقيقه يعني يا اخي يقلب لك مباراه في لحظه وهو بهذا العمر يعني لا وتشوفه ها كما الثعلب يندس يجيك على الخط
0: إيه كان يتمشي
2: يقولك أكثر لاعب طبعا مشى أنا شفت اليوم كم كيلو مشى هو يعني بالهذا ولكن يعني
0: قبل المباراة كان 35 كيلو
2: قبل هذا أنا شفت مع هذا المباراة 37 أو شيء أو أكثر شوي شفت رقم
0: يعني كان رايح من هنا لل
2: أيوه يعني يمشي كان رايح
0: للمعبيلة
2: وين المعبيلة يمكن أكثر بعد
4: أيوه لا شوف إحصائياته أقول لك في مباراة سويسرا أكثر لاعب مشى 5400 متر 5 كيلو 400 متر
2: كان رايح الممشى
4: ما أعرفه كيف يا أخي سبحان الله لي.
2: هي بس عاد يضرب في الوقت المناسب على فكرة ترى لو تلاحظ أن ميسي يعني ما كثير يضغط يعني في
4: أيوة بس يعني تحسه أنه بس هو كما تقول بو يجمع طاقته وينفجر مرة واحدة
2: في الوقت المناسب لكن صراحة يعني
4: في الوقت المناسب
2: أنت شفت لها شفت
4: اللاعب اسمع لك فارق وكما انتقل قبل شوية لأخونا بدر كانت روما تشل الرابعة توشلوها ولا من بعد ميسي انسى
2: صعب لكن شفت كيف في الهدف الأول كيف سحب الدفاع عنده وفضل مكان اللاعب اللي سدد من انزو فرنانديز
4: انا شوف اخوي حسين انا ارجعكم شويه لورا لمباراه مصر تتذكروا كيف قال الهدف الاول لا الهدف الثاني ولا الاول كان تتذكروا كيف وين واقف هو
2: نعم
4: وعرضها ايوه الهدف الاول وعرضها وقال الجول الاول كان يعني كانه ما حد معه في الملعب نهائيا ما تعرف يعني صراحة فعلا لاعب من كوكب آخر لكن نفس الشيء صراحة أنا أقول لك أمس الأرجنتين أفضل مباراة لعبت لهم أمس
0: يعني حقيقة أنت ملت تو صوب الأرجنتين
2: تو ما بس مايل أنت تو الحين من سحب خلاص
4: لا لا لا لا شوف أنت اليوم ما تقدر تكابر أنا مو بسوي لك كما فهد
2: ما ندلك
4: تعرفوا أمس 9 أنا رسلت رسائل
2: يا اخي فهد اسميكم لا اكثر واحد طرو
0: والله راسل واحد اسمه سالم الشكيلي يقول كم وحده ويرس فهد
2: صح صح صدق سالم
4: انا المباراه كانت الساعه كم
2: انت الساعه
4: 11
2: هي
4: انا راسل رسائل الساعه 9 من بعد اتصاله قلت في الرساله انا متوقع ان قطره تفوز بس بعد اتصال فهد
2: هي صح صح صح صح صح اذكر نعم نعم كلامك سليم قال بعد كلام مكالمة فهد تحول الموضوع وإنجلترا برا والدليل إنه صح سجلت أول كانت ماشي أموره بعدين رجعت
4: ماشي أقول لك هذا فهد مشكلة صراحة
2: أيوة من يشجع حد سبحان الله
4: أخلك هو ما يريد هو يريد إسبانيا صح تفوت
2: هي يعني لازم يشجع الأرجنتين
0: يتوع مع إسبانيا ضد الأرجنتين
2: خلي يشجع الأرجنتين أحسن
4: والله يلا هذا ترى
1: هي هذه، لكن حقيقة حقيقة راح نفتقدكم يا أخي.
0: إن شاء الله يا مقبول موجودين إن شاء الله بإذن الله.
1: عندي مقترح.
2: تفضل.
1: يلا إيش رأيكم ونعلنها على الهواء؟ خلونا نعمل تجمع، زين تجمع اللي طبعاً أنتوا الثلاثة ما شاء الله عليكم مع أصدقاء البرنامج.
2: جميل جميل، لكن عاد كيف نجيبهم كلهم أصدقاء البرنامج ما شاء الله وايدين. الله يكثرهم.
1: والله صدقني صدقني بيجيو.
2: صحيح. نتشرف والله.
1: نحن من البرنامج نفسه، أنا شخصيا في تواصل مع سليمان، في تواصل طبعا مع مصطفى، في تواصل مع الأخ محمد الشامسي اللي من الإمارات.
0: نعم.
1: يعني شوف خير، هذا كله بسبب من برنامج المونديال.
0: والله تشريف بيكون، يعني تجمع طيب إن شاء الله.
1: كوننا صداقات، وأهم الصداقات حقيقة أننا تعرفت عليكم أنتوا الاثنين عن قرب مع الأخ محمد الإشمالي بعد.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك،
0: بارك الله فيك يا مقبول.
1: وفخور جدا بمعرفتكم.
2: الله يخليك، نتشرف بالعكس، جزاك الله خير.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية.
2: الله يعافيك.
1: أما شوف مباراة بكرة صراحة أنا لين اليوم أقول هذا لما أعرف الاتحاد الدولي مو باغي لها الثالث والرابع.
0: فيها فلوس لا بعد
1: فكرة. ترى على فكرة المباراة من الحين أقولكم الفريقين بيلعبن بالاحتياط، ما عدا هناها بيكون كين موجود وهناك بيكون مبابي عشان رصيد
2: الأهداف.
1: أيوة، أما البقية كلهم بيكونوا بالاحتياط.
2: حلو.
1: ومباراة أنا أقول لك لا تضيع وقتك
0: ولا تسهر، وبعد ساعة واحدة المباراة.
1: أيوة ما مستاهلة.
0: خلي منيب وحدة يشوفها. شوفها.
1: أقول لك منيب، تعرف منيب، تعرف منيب وين الحين؟
2: ليه؟
1: رايح وشال أخوه مهيب ورايحين السينما. يقول ما في إبارة حاسية. وما جاء ذاك اليوم الديك ما تقع.
2: إيه والله. مشكور يا أبو منيب.
1: العفو، بارك الله فيكم ومتواصلين دوم على الخير
0: بإذن الله. يعقوب، يعقوب إسماعيل يقول لك اعمل اعملوا اعملوا حسابي إذا تجمعتوا.
1: بس سمعوا يعقوب هذا خلاص قامة رياضية. ما
2: ترى ما يعقوب ما يعقوب إسماعيل
0: هذا مال صور،
2: هذا مال صور، ما مال صحم.
1: هذا مال صور. أقول لك قل له على أنا وأنا حين أعلنها.
2: أعلنها.
1: أنا عزمه هو يدفع.
2: يو أبا.
0: كيف تجيبه من هناك؟ الله يسلمك يا أبو منيب.
1: شكرا جزيلا. أحسنت.
2: حياك، مشكور يا أبوني.
0: الله يخليك إن شاء الله.
2: يلا لوحدة. هذا كنا
0: دقة الساعة.
2: أيوة. يا أخي ما أعرف يا محمد شمالي حالف ما يختم في وقته يعني. يلا لوحدة. وهذا مشعل.
0: وش مشعل؟
2: كنا حد يضاربه.
0: حفظكم الله.
2: يلا لوحدة.
5: حفظكم الله.
2: يلا نترخص. نصير ولا ما نصير؟ لأن يوم نترخص ما يعيقبك بعد.
0: يلا روحنا. اليوم ماشي مباريات.
2: ماشي مباريات اليوم.
0: يلا. يلا حسين. أنا ما ترخص عنك اليوم قبل.
2: لا لا أنت هذا محمد شمالي. ليه نطلع من السوري ما سكر البرنامج؟
0: زوراقك أمورك.
2: إيه براحنا زمان. أحسنتوا يا جماعة، مشكورين، خلوا بالكم، استمتعوا و
0: الإجازة. الإجازة
2: الإجازة وإن شاء الله إجازة سعيدة. إحنا ما عندنا إجازة،
0: نحن موجودين.
2: موجودين. إجازة سعيدة إن شاء الله وأوقات سعيدة، وإذا كنتوا رايحين إلى خريف ظفار خلوا بالكم في المسار.
0: كيف؟ هي صح. والباقين اللي ما رايحين خريف
2: واللي ما رايحين استمتع بالأجواء هني وعيش حياتك هني.
0: يعني هاي خلوا بالهم.
2: لا لا خلي بالي بعد البيت.
0: زي وين رايح تعال؟ خلاص.
2: محمد شمالي ما يسكر البرنامج اللي يطلع بالسوق.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، هذا البرنامج كان برعاية شركة تواصر. تحياتنا صادق اللواتي وحسين العميري ومحمد الشمالي. أنا خلاص رايحين. يلا

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار نيمار.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: ليبرون جيمس. مستمعينا الكرام، نشد الرحال اليوم إلى شمال الولايات المتحدة الأمريكية. نصل إلى مدينة صناعية صغيرة تلفها برودة الطقس وتدفئها أيادي العمل. إنها أكرون، مدينة المصانع التي تلألأت بعرق الكفاح، حيث يخرج الرجال مع خيوط الصباح ويعودون مع الغروب. وبين حديث الصباح والمساء تلوح في الأفق ملاعب كرة السلة، ملاذ الصغار وشغف الكبار. في هذه المدينة ولد فتى لا يملك من الدنيا سوى الإصرار، فشق طريقه نحو المستقبل بمضرب الانتصار، حتى غدا نجما بارزا وبطلا رائعا وأثرا خالدا لا يطويه الزمان. إنه ليبرون رايمون جيمس. ولد جيمس في 30 من ديسمبر من عام 1984 في مدينة أكرون. نشأ في كنف أمه غلوريا جيمس التي واجهت قسوة الحياة وحدها، تحملت هم الغد بمسؤولية لتأمين حياة طفلها. ترعرع ليبرون في أحد الأحياء الفقيرة، لم يعرف عن الاستقرار وتنقل من بيت إلى آخر، لكنه وجد ثباته في كرة السلة التي عشق نغمتها، فكانت ملعبه الآمن ومهده الأول للأحلام، وكان ملعب المدرسة نافذته المطلة على عالم أوسع يرى من خلاله ما هو أبعد من الحي وطوق نجاة من الفقر. كبر الفتى وكبرت معه الموهبة حتى صار اسمه حديث الحي والمدرسة وولاية أوهايو. لتبدأ الحكاية. في عام 2003 دخل ليبرون جيمس الدوري الأمريكي للمحترفين NBA كخيار أول لفريق كليفلاند كافاليرز، ومنذ تلك اللحظة لم تعد كرة السلة كما كانت، إذ حقق جيمس 4 ألقاب لبطولة الدوري في أعوام 2012، 2013، 2016 و2020، وتوج بجائزة أفضل لاعب في النهائيات 4 مرات، وحصد جائزة أفضل لاعب في الموسم 4 مرات أخرى، وتجاوز حاجز 38,000 نقطة ليصبح الهداف التاريخي للدوري. مستمعين الأعزاء، لم يكتفي ليبرون جيمس بمجد الملاعب، فذهبت بصيرته نحو ميدان الخير. ففي عام 2004 أسس مؤسسة ليبرون جيمس الخيرية موجها بوصلتها نحو أطفال مدينته أكرون. وفي عام 2018 افتتح مدرسة عامة مجانية مخصصة للأطفال المعرضين للتسرب الدراسي، مدرسة لا تمنح التعليم فقط بل تقدم الدعم النفسي والوجبات اليومية وتؤمن فرص التعليم الجامعي للطلاب وأولياء أمورهم. وقد خصصت المؤسسة أكثر من 40 مليون دولار أمريكي لدعم هذه المشاريع التعليمية حتى عام 2022. كما مول ليبرون جيمس منحا دراسية كاملة لآلاف الطلاب في جامعة أكرون، فاتحا أبواب المستقبل لمن أغلقت في وجوههم سبل النجاح. ليبرون جيمس لم يكن لاعبا عظيما فحسب، بل حكاية إنسان صعد من القاع إلى القمة، فدخل عالم الشهرة والأضواء ليمد يده لمن تعثرت بهم الطرق وضاقت بهم السبل. علمنا ليبرون جيمس أن المجد لا يقاس بعدد الكؤوس والألقاب، بل بعدد القلوب التي تضيئها بالأمل. هكذا هو ليبرون جيمس خالد الذكر، حين تنطفئ أضواء الصالات وتصمت الجماهير ويخفت بريق الشهرة، سيبقى عمله خالدا وشاهدا ودليلا أن العظمة في الأثر، وأن المجد يقطف من بستان العطاء.
2: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: شيل يا طويل العمر شيل يا طويل العمر شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الفلاح السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا دوين العمر سي سي يا دوين العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: عشت.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب، التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: Jordan Montiel, Montiel, Montiel, goal, goal, goal, goal. Argentina campione del mondo, Argentina campione del mondo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, let's do it in Omar Sheel, sì, let's do it in Omar Sheel.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: يعطيكم العافية.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جفاف عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

دمشق. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

للمسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ضفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب. Yeah.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: الإيطالي.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو، أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلة لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: الان اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: مونديال 2026.
1: ولكن ما شاء الله عليكم البرنامج يا ابو علي، نهنيكم عليه جدا جدا جدا. والشمالي تو قبل شويه تحت الهواء قول البرنامج صراحه إشادات، يعني حتى ونحن نسولف الكل تعرف في أعمالنا وغير أعمالنا أبو علي.
2: بارك الله.
1: الشباب يسألوا ها اليوم فلان أمس طريقة، فلان أمس كذا يحلل، ما شاركت هنا ما شاركت، يعني إله صدى كبير. فهمت علي؟ يعني شهادتنا فيكم مقروحة أبو علي.
2: بارك الله. مجرد
1: متابعين من بعيد، ولكن
2: الجهد الأساس أنتوا الأساس في مثل هذا البرامج الجماهيرية.
1: ما شاء الله عليكم متابعينكم، حتى المشاركات اللي موجودة والله هذا الشيء يعني يسعدنا. فهمت علي؟ يعني كما ما اريد اقول ابو علي انك حقلت علينا، الحقله هذه حال لعيبه
2: الارجنتينيين،
1: ولكن صراحه اعطيتونا زخم يعني في البطوله وخارج البطوله حتى في البرنامج.
2: بارك الله فيك.
3: صراحه برنامج ناجح.
2: بارك الله فيك.
3: دائما نثني عليه من 2010 وانتم مستمرين ما شاء الله بالنجاح اكثر عن 16 سنه.
2: صحيح.
3: ما شاء الله. يعني صراحة معكم البرنامج نستنى كل الأحزان.
2: إن شاء الله ما في أحزان.
3: إن شاء الله تستمتع، تشغل البرنامج تستمتع.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: مونديال 2026.
1: احنا محظوظين بشيء حسين، يعني احنا والله بأمانة يعني محظوظين بهذا البرنامج.
2: الله يخليك
1: يعني والله انا يمكن شهادتي مجروحة فيكم انتوا كبرنامج وكإذاعة.
2: بارك الله.
1: لكن يعني الجو اللي قاعدين تعملوه، تعرف ان لياقتكم انتوا افضل من اغلب المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم. لياقتكم جميله جدا.
2: ايوه لان نلعب كل يوم يعني
1: ان شاء الله يعني.
2: احنا صراحه نستمتع في البرنامج يعني حلو. احلى شعور انك تكون سبب انه في شخص يبتسم في السياره وهو مثلا طالع شويه زعلان ولا متكدر. فلما يبتسم
1: مغلفه بغلاف رياضي.
2: مثل ما والله كثير من الاخوان طبعا هم الخير والبركة يتواصلوا معانا شخصيا فيقول أنا والله أطلع أتابع البرنامج عشان بس أسمع وأضحك وأستمتع.
1: يعني هو ما له دخل في الكورة.
2: أنا ما لي علاقة بالكورة. أيوة. فهذا يعني كلام حلو. وأحيانا في ناس حتى كبار سن يعني الله يعطيهم العافية وكلام هذا حلو يعني جميل يعني تستانس لما يقول والله أنا ضحكت. يعني يعني حلو أنك تكون سبب في ابتسامة يعني.
1: ليس التظاهر الكروية فقط.
2: ما في شك
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: غير متساوي، عفوا مستطيل غير متساوي الأضلاع.
4: نعم.
3: متطابق في الزوايا ولكن نسبة الجدران أو الأضلاع مختلفة. ممكن أشرح بالكلام لكن لما أحط الصورة، الصورة أكيد تكون أوضح للقارئ خصوصا اليافع في هذا السن. فتساهم كثير في أنه تربط هذه العلاقات عندنا. أيضا معرفة اليافع بحدود المسجد الأقصى، أنه يعني أحيانا لما كنت عند بعض الطلاب أشرح لهم عن مواضيع تتعلق ببيت المقدس أسألهم أريهم صورة لقبة الصخرة. أقول هذه المسجد الأقصى. أريهم صورة الجامع القبلي يقول هذا هو المسجد الأقصى. يعني مستوى الوعي لديهم لدى البعض أو لدى مع الأسف لدى الغالبية أنه هذا لهم المسجد الأقصى. إما القبة الرصاصية أو القبة الذهبية. مع أنه هو كل ما حول السور. فهذا أيضا لما تبين بمخطط يوضح للناشئ أكثر وللقارئ أكثر إيش نحن نقصد بالضبط.
4: نعم جميل جدا. ما زلنا نتحدث عن أسلوب الكتابة ومعالجة هذه القصة رقية. هنالك مقاطع بها يعني سجع، خليني أقول، مما يوحي طبعا بوجود أدوات شعرية عندك. هل هذا ضروري للكتابة خصوصا للطفل؟ وأنت كيف علاقتك بالشعر وكيف ربما تصقلي مثل هذه المهارة؟
3: هو طبعا ليست كل روايات أدب الطفل تتطلب موضوع السجع أو مهارة شعرية. وأنا يعني مثل ما قلت كنت مبتدئة يعني أو أنه محاولات من عندي أنه أوصل المعلومة لأنها عن طريق لغز. فاللغز أحيانا يتطلب سجع ليشد الفكرة نفسها، تشد الطالب يعني الطفل القارئ أو اليافع. فسجع يخلي الكلمة أو يشد انتباهه. يعني أنا أذكر لأن هذا تجربة مريت فيها بنفسي أثناء القراءة. يعني أتذكر أنه قرأت في إحدى روايات دان براون بعض العبارات من يبحث يجد مثلا. هذه عبارة بسيطة جدا. أنا قرأت الرواية من متى؟ من 3-4 سنوات. لحد الآن العبارة عالقة في ذهني. فلاحظت أنه الموضوع بعض العبارات المميزة واللي فيها سجع أو اللي فيها نمط معين تشد هذا القارئ. في نفس الوقت أنا أخذ انتباهه، هو انتباه القارئ نفسه، بحيث أنه يحاول يكمل معي أنه وماذا بعد يعني.
4: طيب هذا يخليني أسألك سؤال على ذكر دان براون مثلا. إحنا تكلمنا عن علاقتك بأدب الطفل وضرورة تعرضك له حتى يعني أنت أيضا تكتبي الأدب نفسه أو أدب الناشئ عفوا. ماذا عن مصادرك الأخرى؟ يعني الكتب التي تقرأينها عموما أنت يعني كبالغة ومن أدب طبعا البالغين، كيف علاقتك بهذا ومدى تأثيره حتى على كتابتك أدب الناشئة؟
3: بصراحة له تأثير قوي، خصوصا أنه في البداية نحن في فترة من الفترات مثل ما ذكرنا أنه كتب اليافعين ليست كثيرة في المكتبات. فكنا نحن كيافعين في ذاك الفترة نبحث عن بدائل. فكان عندنا كتب غسان كنفاني موجودة، كتب الكتب التي تعلها علاقة مثلا بالقضية الفلسطينية والمقاومة والحروب يعني كميول.
4: نعم.
3: ايضا كتب التشويق والمغامره.
4: نعم.
3: بالنسبه لكتابات مثل داون براون وايضا روايات الاطفال كانت اللي هي الاخوه المغامرون او نعم. عفوا لا المغامرون الخمسه.
4: نعم.
3: كانت مشهوره جدا في فتره من الفترات وكانت روايات جيب مصريه فكنت ايضا اطلع عليها.
4: وهذا متى بدا؟ كم كان عمرك؟
3: في الطفوله.
4: نعم.
3: الطفوله كنا نقرا لمحمود سالم.
4: نعم.
3: يعني اذكر لحد الان الابطال الشخصيات يعني تشدك حتى يعني الحنين الآن للعودة لقراءتها مرة أخرى.
4: نعم.
3: مع أنه طبعا في صار في فرق في التكنولوجيا بين تلك الفترة وهذه الفترة لكن يظل يعني حلها قيمتها وحلها ميزانها الخاص.
4: نعم. يعني بالحديث عن تفضيلاتك إذن في القراءة أنت ذكرتي وأيضا في أفق القضية الفلسطينية ذكرتي غسان كرنفاني. غسان كرنفاني معروف طبعا برواياته الهامة واللي توثق لحظات خليني أقول مفصلية في تاريخ القضية وربما لهذا طبعا تم اغتياله من قبل جيش الاحتلال. أيضا هو عنده أدب طفل يعني غسان كرنفاني كتب أيضا أدب طفل. تشعري أنه ممكن فعلا الواحد يراوح بين هنا وهناك أنه يستطيع أن يكتب أدب الكبار ولكن يستطيع أيضا أن يتمكن من أدوات أدب الناشئ أو الأطفال؟
3: ممكن لكن ما أتوقع أنه جميع الكتاب لديهم هذه الميزة.
4: نعم.
3: يعني أكيد طبعا الكاتب وصل لمرحلة كبيرة من الوعي بخصائص هذه المرحلة العمرية وما يحبه يفضله الكبار وما يفضله الصغار فأكيد ما كل الكتاب يصلون. أما بالنسبة لي ككاتبة أنا يعني على فقط أفضل اليافعين.
4: نعم جميل جدا. طب قبل شوية تكلمنا عن مصادر اعتمدت عليها لكتابة الوصية الغامضة يعني من يقرأ هذا الكتاب يرى بأن هنالك خلفية تاريخية مدروسة بعناية في القصة نصل يعني مثلا حروب الصليبيين وغيرها. حدثينا عن مرحلة البحث ربما قبل الكتابة وحتى أثناء الكتابة.
3: في الحقيقة أنا درست دبلوم دراسات بيت المقدس بالإضافة لدراسة الجامعية. درست دبلوم دراسات بيت المقدس مدة سنة كاملة في 2015-2016 كعام دراسي. المعلومات اللي أخذتها كانت قبل بداية الكتابة.
4: نعم.
3: فلما كتبت أول رواية سرق القلادة وكانت تتكلم عن ولاية نزوة تشجعت أنه لماذا لا أكتب ما تعلمته في دراسات بيت المقدس في رواية خصوصا أنه خلال دراستي أصبت بدهشة كبيرة جدا من كمية المعلومات اللي أخذناها وشعرت أن نحن كمسلمين عرب مغيبين عنها ربما تقصر منا في محاولة أنه نتعلم المعلومة وأخذها حول هذا الموضوع موضوع بيت المقدس لأنه خصوصا أنه تأثرت بحرب 2014.
4: نعم.
3: على غزة فبعد الحرب شعرت بالعجز.
4: نعم.
3: أنه ماذا يعني ماذا نفعل فأخذت الدبلوم دراسة بيت المقدس لمحاولة تعويض على الأقل على مستوى شخصي كيف ممكن أساهم في على الأقل في دعم الأخوة في غزة في وفي فلسطين في أرض بيت المقدس. القصد الحين فكان بالنسبة لي هذا مرجع كثير مهم.
4: نعم.
3: بالإضافة لأنه لبرنامج يسمى الأقصى 3D. الأقصى 3D هذا برنامج ثلاثي أبعاد أول ما ننتقل فيه الشخص يجد نفسه في قبة الصخرة.
4: نعم.
3: يجد نفسه يتجول في جميع حدود المسجد الأقصى فكان بالنسبة لي مهم خصوصا لوصف البطل حركة البطل تنقلاته. فمثلا لم يكن من المنطقي أنه أقول أنه البطل دخل من سبيل مثلا من باب القطانين ومن ثم وجد نفسه أو أمامه سبيل قايتباي.
4: نعم.
3: مثلا لأنه كلاهما مكانين مختلفين يعني أو بينهما مسافة شاسعة في المسجد الأقصى فكان هذا مهم جدا يعني بالنسبة لهذا البرنامج. رغم هذا صار عندي نقص في المعلومات.
4: نعم.
3: من أين أحضر معلومات إضافية؟ تواصلت مع أحد الأخوات كان عندنا نحن مجتمع اسمه مجتمع الفاتحين وبين مجموعة من الأخوة والأخوات نعمل لأجل نشر ثقافة بيت المقدس بفضل من الله تعالى تواصلت مع أحد الأخوات الموجودة هناك في المسجد الأقصى وقامت بتصوير كل المقاطع التي أحتاجها لإتمام العمل ورواية. بعد ذلك مثل ما ذكرت سابقا عرضت العمل للبروفيسور لمساعدتي في مراجعة البيانات والمعلومات الواردة.
4: نعم جميل. طيب هنالك دائما جدل حول مسألة

0: أو سنتين. بدأت السردية من 1896 وبدأت بكتاب فكرة. أيضا وذلك الكتاب تطور إلى رواية معروفة في تلك
1: وعد الفور وما إلى ذلك.
0: أيوة لو كانت أيضا رواية أرض جديدة قديمة تقريبا
1: لهرتزل أظن
0: هرتزل. أيوة نعم,
1: نعم
0: هي انظري بدأ الموضوع برواية. خلال هذه الفترة لحد العامنا هذا آلاف المصادر من الصهاينة كتبت عن أرض بيت المقدس,
1: نعم,
0: وأحقيتهم بها. نحن في الدبلوم, دبلوم أنشئ عن طريق أو كان نتيجة ثمار مشروع معرفي بدأ سنة 94.
1: نعم.
0: يعني تخيلي أنه الصهاينة بدأوا من 1896 في فكرتهم, ونحن بدأنا المشروع المعرفي لبيت المقدس سنة 1994.
1: نعم.
0: من ذلك العام بدأ يعني عندنا الكتابات العربية أو والمسلمين تزيد. لذلك أنه أخبرك عن البحث الذي تم بخصوص علاقة المسجد الأقصى بالكعبة المشرفة كان أحد نتاج هذه نتاج أصحاب هذا المشروع. فنحن بالنسبة لنا كل مرجع موثق.
1: نعم.
0: طبعا أكيد السردية بأدلة تاريخية بأدلة علمية.
1: نعم.
0: والدليل أنه لحد الآن لا يوجد أثر للهيكل في منطقة البيت المقدس.
1: نعم.
0: وفي منطقة المسجد الأقصى.
1: نعم. يعني دليل موجود في مكان ما.
0: دليل لا يوجد دليل.
1: نعم. نعم.
0: فنحن قدمنا سريتنا. لذلك البحث اللي تكلمنا عنه والعلاقة المسجد الأقصى بالكعبة دليل قاطع أنه بينهم وأن بانيهما شخص واحد.
1: نعم.
0: وأن إبراهيم فقط رفع قواعد الكعبة, وأن سيدنا آدم هو من بنى الكعبة وهو من بنى المسجد الأقصى.
1: نعم.
0: بانيهما واحد بالأدلة العلمية الموثقة. فبما أنه في أدلة علمية خلاص يعني تقوي وجهة النظر الإسلامية.
1: نعم. يعني هذا حتى يوري تعقيد الشغل على أدب اليافعين والأطفال. يعني في كثير ناس تحسب أنه سهل, بس ربما حتى المسؤولية فيه تكون أكثر, يعني أكبر بكثير من مسؤولية كتابة أدب, خليني أقول الكبار, لأنه فرصة التخيل حتى ربما تكون مختلفة. طيب أنت ذكرتي قبل شوي أو أشرتي لي ربما زميلة لك في البرنامج هذا نفسه صورت لك من داخل المسجد أو من داخل الموقع نفسه بعض الصور اللي أنت كنت بحاجتها. الكتاب هذا أيضا صدر عن دار نشر هي أوسع من أنها توزع في عمان فقط, اللي هي الدار العربية للعلوم ناشرون. لأي درجة كان هذا مهم بالنسبة لك أنه يصير في هذا التواصل المستمر سواء أثناء الكتابة أو حتى بعدها, وأنه هذا الكتاب يصل إلى القراء العرب اليافعين كما يصل للطفل العماني؟
0: كانت بالنسبة لي هذه أول نقطة مهمة, يعني هي موضوع الانتشار.
1: نعم.
0: أنه من يسأل عنه أين يجده.
1: نعم.
0: ولله الحمد فضل من رب العالمين الدار العربية للعلوم بذلوا جهدهم, لكن كانت في هناك مثل ما تقول عقبة بسيطة حصلت, انه نشر يعني في نهاية 2018 بداية 2019 قبل جائحة كورونا. بعدها اتت جائحة كورونا اغلقت المعارض, فتقريبا لم يجد حقه في التسويق. الحين من باب المحاولات نشر اخرى تم نشره على تطبيق نوري.
1: نعم.
0: ومتوفر في تطبيق وتم توفيره هناك كنسخة إلكترونية, وأيضا ربما يتوفر نسخة أخرى إلكترونية مجانية على الإنترنت إن شاء الله.
1: نعم جميل جدا. نرى بأنه مع علاقتك بالمكتبة سواء مكتبة أدب اليافعين أو حتى مكتبة أدب الكبار كما سبق وذكرنا, أيضا المكتبة تحضر كلاعب أساسي في العمل. هل تجدين هذه العلاقة بالمكتبة تفرض نفسها عليك أثناء الكتابة أم أن اختيارها مدروس؟ يعني كثير من الكتاب فجأة يصيروا يتكلموا عن الكتب اللي يقرؤوها على الرغم من أن القصة ربما تدور في مكان آخر, ولما ينسألوا يقول هذا يفرض نفسه علينا لأنه هو علاقتنا بالعالم قادمة من علاقتنا بهذه الكتب. هل علاقة بالمكتبة حاضرة في الوصية الغامضة كما هي ربما حاضرة في أعمالك الأخرى؟ هل تتفاجئين بأنها موجودة؟
0: هي ليست مفاجأة يعني, بس أنا بالنسبة لي في الوصية الغامضة هي عبارة كانت أيضا سبقتها سر القلادة وأيضا أتت بعدها ذهب مناح المفقود. هذا الثلاث قصص بطلها أو أحد أبطالها اسمه خالد, وخالد لديه مكتبة في عائلته.
1: نعم.
0: عنده في المنزل يعني, بحكم أنه يعني لا يجب أن يكون طبعا أنا كيف أنه البطل يستطيع أن يجيب على هذه الكم الأسئلة ويحلل البيانات

0: الموجودة في القصة إذا لم يكن لديه مكتبة ومرجع يعود إليه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ذكرت المكتبة في أحد الألغاز في الوصية الغامضة، في أحد الألغاز أنه وجد موجودة هناك. يعني ما السبب؟ من المكتبة تأتي المعرفة، والمعرفة هي التي تقول التغيير والتحرير والعمران القادم لأرض بيت المقدس. يعني بدون هذه المعرفة والوعي والإدراك لن نصل إلى التحرير. فكان يعني وجود المكتبة إلزامي في حتى في أحد الألغاز الموجودة في الوصية، أنه نحن نحتاج إلى المكتبة وبشدة، خصوصا في وضعنا الحالي. نحتاج إلى معلومات موثقة وليس المعلومات القصيرة التي تنشر على السوشيال ميديا، أو ربما طبعا يحتاج أن نتكيف معها مستقبلا، لكن يظل المعلومة التي تأخذها من الكتاب والمراجع هي الموثق الوحيد لديك حاليا، يعني أو على الأقل في الفترة الحالية.
1: نعم، رائع. يعني أنت عرضا قلتي بأنه في يعني إحدى القارئات فتحت الكتاب ولم تنم حتى تنهي، أكيد وصلتك كثير ردود أفعال، أو يعني ربما حتى الآباء والأمهات شاركوك ردود أفعال على تجربة تلقي القصة. هل في شيء مميز تذكريه أو أثر فيك بشكل خاص وحسيتي أنه فعلا أنا كتبت هذا الكتاب من أجل هذه اللحظة؟
0: بصراحة في كان موقف مميز لأحد الأولاد، كان ابن إحدى الأخوات والزميلات. كنت أنا كتبت سر القلادة، وبعدها الوصية الغامضة بفترة بسيطة. وصلتني رسالة من هذه الأم تقول الابن تعن، يعني مثل نقول إحنا نقول تعنى، يذهب إلى معرض الكتاب فقط لشراء الوصية الغامضة. يعني هو لأنه كان قرأ سر القلادة فيقول أنا أريد التالي، ما التالي يعني. فبصراحة هذا الموقف كثير أثر فيه، لدرجة أنه أحيانا تعرف الكاتب يأخذ قرار أنه يعني ما الجدوى من الكتابة. فهذا ردود الفعل البسيطة من المتابعين ومن عند القراء تعطي الواحد دافع وشخص دافع أنه يكمل. أذكر أنه بعدها، هذا كان الطفل اسمه عبد الرحمن، في الرواية اللي بعدها لما كتب ذهب منح المفقود كتبت له هداء.
1: نعم، جميل.
0: هداء لعبد الرحمن، لأنه فعلا من الأطفال المميزين اللي يبحث عن المعلومة، يبحث عن الفكرة. فكانت صراحة من أكثر المواقف بالنسبة لي يعني
1: تأثيرا. نعم، وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة أنت فعلا ممكن حتى تنشئ قارئ أصلا، يعني يبدأ من تجربة القراءة هنا وبعد ذلك يصير عنده لياقة على القراءة، عنده هاجس على القراءة، عنده علاقة خاصة بالقراءة. فيعني شيء أعتقد بأنه غامر وكبير جدا. يعني إحنا وصلنا لنهاية الحلقة رقية، على الرغم من أنه ما حسينا بالوقت. شكرا جزيلا لك على هذا النقاش عن الوصية الغامضة رقية البادي، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2018. ونتمنى أن ألقاك طبعا عن أعمالك الأخرى، الأخطبوط الأزرق وحارة العقر وحتى جديدك
0: إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير عزيزتي، وشكرا كثير على الاستضافة.
1: إذن أحبتنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم في الحلقة المقبلة مع إصدار عماني جديد. وحتى ذلك الحين مع السلامة، وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى. العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وحديث هذه الحلقة بعنوان التربية الوقائية. الوقاية لغة وقاه، أي صانه وحماه. ووقيت الشيء أقيه إذا صنته وسترته عن الأذى. وللوقاية من الأمراض نستخدم التطعيمات الوقائية، كتطعيم الأطفال عند الولادة والتطعيم قبل الذهاب لأداء مناسك الحج. فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. وكما نهتم بالوقاية الصحية، لا بد لنا أن نهتم بالوقاية في الجانب المعنوي عن طريق أخذ الاحتياطات والتدابير الإسلامية من الكتاب والسنة التي تحمينا وتحمي المجتمع من المعاصي والآثام والفتن. الوقاية هي صيانة فطرة الإنسان وحمايتها من الانحراف، وأخذ الاحتياطات والتدابير الشرعية التي تمنع من التردي في خبائث العقائد والأخلاق وسائر الأعمال، ليظل الفرد مهتديا على الصراط المستقيم، مطبقا للتوجيهات الإسلامية التربوية لحمايته من الانحراف وتقوية إيمانه وحماية المجتمع من مساوئ الأخلاق. وبما أن كل مولود يولد على الفطرة التي فطره الله تعالى عليها، فإن من واجبنا وقاية الفطرة وحمايتها والمحافظة عليها لتبقى صافية نقية موحدة لله تعالى، مطيعة له جل جلاله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالطفل يولد موحدا لله تعالى مؤمنا به، لكن عندما يكبر فإن البيئة الملوثة التي يعيش فيها تؤثر عليه وتغير عقيدته وأخلاقه. ولهذا يجب على الوالدين المحافظة على هذه الفطرة. وقد اشتمل القرآن الكريم على المبادئ والقيم والتوجيهات الربانية التي تحافظ على سلامة الفطرة عند الإنسان وتتعهدها بالرعاية والتوجيه. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وتحرص التربية الإسلامية على حماية الفرد المسلم والمجتمع المسلم من الوقوع في حبائل الشيطان. واشتملت سورة الحجرات على أساليب تربوية ربانية وقائية لحماية المسلم من الزلل والتردي في مهاوي الانحراف، ووقاية المجتمع من التفكك والانحلال عبر تدابير وقائية شرعية تربط القلب بالله تعالى. ففي سورة الحجرات الأمر بتقوى الله عز وجل والالتزام بأحكامه وشريعته واحترام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، والتثبت من الأخبار والإصلاح بين المسلمين وقتال الفئة الباغية، ووقاية المجتمع من كل أسباب التفكك كالغيبة والسخرية والقطيعة والإشاعة، وتقرير مبدأ المساواة والتمسك بأخوة الإيمان، وأن من يقدم رأيه أو رأي قبيلته أو رأي القرابة على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لم يتق الله عز وجل حق تقاته. وهم الذين قال الله تعالى في حقهم في الآية الكريمة الأولى من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأن الميزان الحقيقي الذي يوزن به الناس لا يتعلق بظواهر الأشياء من الأمور المادية، وإنما الميزان الحقيقي هو تقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولنعلم أبناءنا بأن السخرية من الآخرين واللمز والهمز والنبز وسوء الظن والتجسس والغيبة من الصفات المذمومة التي نهى الإسلام عنها، لأنها تورث الفرقة والتمزق والكراهية والبغضاء بين المسلمين ويتسلط عليهم الأعداء. وعلى الوالدين تربية الأبناء على الإيمان بالله تعالى، فهو الوقاية من الذنوب والمعاصي، وتربية الأبناء على التثبت من سلامة المعلومات والتأكد من صحة الأخبار والتثبت من قائلها قبل نقلها أو نشرها، حيث يترتب على ذلك مسؤولية قانونية ومسؤولية أمام الله عز وجل، وفي ذلك وقاية من اتهام الناس. كما يجب على الوالدين والمربين تحذير الأبناء من الصفات المذمومة من خلال إزالة المسببات التي يتخلق بها بعض الأفراد، وذلك بسرد القصص أو استخدام أسلوب ضرب الأمثال أو الأسلوب الموعظة والترغيب والترهيب والنصح. وضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي لمواجهة ومكافحة الظواهر الاجتماعية الدخيلة على المجتمع المسلم كالتنمر والاعتداء على الآخرين وسرقات المنازل والسيارات والمحلات التجارية، من خلال التعاون مع الجهات الأمنية ومن خلال معرفة الدوافع والأسباب لارتكاب تلك الظواهر وتحديد التدابير الوقائية التي تحد من ارتكاب الجرائم والدوافع التي من أجلها ارتكبت الجرائم، وتفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة وتسخيرها في خدمة التربية الوقائية وإبراز جوانبها الإيجابية. والمدرسة لها دور، والمسجد له دور، وكذلك النادي، كل المؤسسات التربوية لابد أن تعنى بهذا الأمر جانب التربية الوقائية. ومما ينبغي تربية الأبناء في التربية الوقائية الوقاية من الذنوب والآثام بغض البصر واللباس الساتر. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالأمر بغض البصر وعدم إطلاق النظر فيما لا يحل هو إجراء احترازي ووقائي لما يترتب عليه من أضرار عظيمة كألم القلب وشقاء النفس وما قد يفضي إليه من الفواحش والمنكرات. والله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج وقاية للشباب من الوقوع في الفتن والمحرمات، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. فالزواج وجاء، وقاية من الوقوع في الفواحش والمنكرات، والزواج نصف الدين، وعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل في النصف الآخر من دينه. ومن التربية الوقائية أيضا تعليم الصلاة ومتابعة الأبناء في المحافظة عليها، فالصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي وقاية للمسلم عن الفواحش والمنكرات إذا أداها بالخشوع والخضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالأمر بالصلاة قبل التكليف من باب التعويد والتدريب لهم في صغرهم لكي لا تثقل عليهم إذا كبروا، وكذلك الأمر بالتفريق بينهم في النوم وقاية لهم من الاطلاع على عورات بعضهم. ومن التربية الوقائية للأبناء بيان أضرار أصدقاء السوء على دينهم وخلقهم، وذكر بعض صفاتهم لكي يحذروهم، وإعانتهم على اختيار الأصدقاء الطيبين من الأقرباء والجيران، واختيارهم من المسجد. فالذي يحافظ على الصلاة علامة الإيمان، هذا هو الصديق الذي نختاره لأبنائنا. فمن يحافظ على صلاة الجماعة نأمنه على أبنائنا. ومما يجب أن نقي أبنائنا منه الأفكار المنحرفة والضالة عن صلاة الله المستقيم، وكذلك التحذير من الإلحاد والملحدين والتنصير والنسوية. فعلى الوالدين تحذير الأبناء من خطورة هذا الفكر المنحرف بالدليل من الكتاب والسنة، ومن خلال سرد القصص ومآل من انحرفوا عن طريق الله المستقيم، لئلا يقعوا فريسة سهلة لشبههم وضلالهم من حيث لا يشعرون. وعليهم معالجة الخطأ قبل استفحاله، فالأبناء يقبلون التوجيه والتربية، ولكل ما ينقش في قلوبهم، فإن عودوا الخير وتعلموه نشأوا عليه. فلنحرص على بذر الفضائل وغرس المكارم والمحامد والأخلاق الحسنة في نفوس أبنائنا، وعلينا متابعة ما يشاهدون ومع من يتواصلون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع تحديد وقت لاستخدام الأجهزة اللوحية وقاية لهم من آثارها السلبية على الصحة والدين والخلق، مؤكدين لهم الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح. فالتربية الوقائية مسؤولية الجميع، الآباء والمربين ومؤسسات المجتمع ينبغي أن تعنى بالتربية الوقائية للأبناء. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يحفظهم من كل سوء، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله من